0: وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ورحمتي وسعت كل شيء. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر.

عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك.

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: عين وبتسمع.
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس مجلس الأعيان يؤكد للمملكة أن خطاب جلالة الملك أمام الجمعية العامة وثيقة تاريخية، ويقول إن الخطر الأكبر على الأردن اليوم هو تهجير الفلسطينيين. قوات الأمن السورية تعلن تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي كانت تخطط لتنفيذ هجمات، وتعتقل 4 من قادتها وتضبط أسلحة وعبوات ناسفة. الرئيس الأمريكي يتحدث عن نصر قريب في الحرب مع إيران، ويلمح لشن ضربات عسكرية إضافية قبل انتخابات التجديد النصفي. بدء تطبيق الإجراءات المتعلقة بمنع بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عاماً اعتباراً من اليوم. ووزارة الصحة تتحدث عن جولات رقابية وتفتيشية في محيط المدارس. وزارة التعليم العالي تعلن بدء عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية. طقس معتدل في أغلب المناطق وحار نسبيا في البادية وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر.

مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أعطانا ورزقنا وخلى في إيدينا ما يكفينا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، من خير بأن تصير معه الجبال ذهب فأبى، وعاش حياته صلى الله عليه وسلم بيوكل من الشيء المتوفر وينام على ما يجد، فقال: أجوع يوما فأحمد الله وأشبع يوما فأشكر الله. فعاش صلى الله عليه وسلم راضيا بما قسم الله له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. القرآن الكريم ذكر قصة حدثت في زمان سابق بتفاصيل واضحة، القصة أغلبنا قرأها، ومن خلال الأحداث راح تعرفوا بأي صورة. كان في رجلين، وبعض المفسرين ذكر إنهم إخوان، واحد منهم بيملك مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية، وهاي الأراضي الزراعية مقسومة قسمين عبارة عن حديقتين كبار، وهاي الحديقتين مليانات بشجر العنب، وحوالين أشجار العنب أشجار نخيل تحيط بالمكان. بيفصل بين الحديقتين نهر من الماء بيتحرك باستمرار يسقي الأشجار ويفرح فيه من يراه. فإحنا بنحكي فعلياً عن جنتين من أجمل ما يكون. الرجل الثاني اللي هو الأخ كان فقير، ما عنده لا أرض ولا مال ولا شجر ولا أي شيء، حتى ملابسه رثة وقديمة وطعامه يدو بأمنه يوم بيوم. في يوم من الأيام إجا الأخ عند أخوه الفقير عند الغني، ومشى الرجل الغني ومعه أخوه الفقير، ودخلوا على الحديقة، والرجل الغني بيتفرج ومش مصدق حاله، يمين شمال نعيم لا ينقطع، أشجار لا تعد، عنب نخيل يعني لا تحصى. بتفرج على المي بتتحرك بين الأشجار، وبوقف وبيقول لأخوه: أنا أملك مالا كثيرا، وأملك أكبر عدد من الرجال اللي بيشتغلوا عندي، أنا ما في مني ولا في حدا عنده زيي. ومشى الأخ الغني كمان شوي وبيقول له: هاي الحديقة من كثر ما فيها أشجار وفيها عمال بيحرثوا وبيزرعوا، من كثر الماء لا أعتقد إنه هاي الحديقة في يوم من الأيام راح تنتهي أو تخرب. فالأخ الفقير ما زعل، لأنه هاي دنيا، بيحكي أخوه بيحكي عن دنيا، وما شعر بالحزن لأنه ما عنده مثل غيره ولا بيملك مثل هذا المال، حتى ما طلب من الغني إنه يعطيه شيء من هاي الحدائق، بس وقف في مكانه وتفرج على أخوه وقال له كلام بيعبر عن القناعة التامة والرضا بالإشي اللي الله بيعطينا إياه. قال له: ليش لما دخلت حديقتك ما قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ أنا بعرف إنه ما عندي مال مثلك ولا أولاد ولا عمال، لكني راضي بقسمة ربي، وأنا أنتظر إنه ربنا سبحانه وتعالى يعطيني خيرا من حديقتك في المستقبل. الرجل الفقير كان بيعرف واقعه المادي البسيط، لكنه بيشعر بالراحة التامة لأنه بيعرف أنه مقسم الأرزاق هو الله، ما اطلع على حديقة غيره مع أنه أخوه. وسبحان الله القصة لها أحداث كثيرة، لكن لم تمضي سوى فترة قصيرة وتجلت حكمة الله وحلت النهاية المأساوية لغرور الأخ الكبير الغني، وأرسل الله سبحانه وتعالى على حديقته عذاب من السماء، أهلكت الأخضر واليابس، الزرع والشجر والماء غار، فأصبحت أرض قاحلة خاوية على عروشها. وقف الغني يقلب كفيه على ما أنفق ندما وحسرة على ما ضاع منها، وأدرك بعد فوات الأوان إنه ماله لا يغني عنه شيء، وحكى: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. في المقابل ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأخ الآخر، الأخ اللي كان قنوع وراضي وكيف إنه عاش مطمئن، وأثبتت الأيام إنه الثروة الحقيقية التي لا تفنى مش موجودة في بساتين الأرض ولا في كنوز الأرض، الغنى الحقيقي موجود في القلب هو الرضا. فضرب الله سبحانه وتعالى لنا أروع الأمثلة في القناعة واليقين. أكيد عرفت الصورة، هي سورة أصحاب الكهف، سورة الكهف، واللي ذكر ربنا سبحانه وتعالى فيها أصحاب الجنتين. هاي القناعة والاكتفاء بما قسم الله سبحانه وتعالى هي الطريقة اللي عاش فيها النبي عليه الصلاة والسلام طول حياته. بدي أحكي لكم قصة صحيحة ثبتت في الصحيحين، قصة حقيقية حصلت مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النبي بإحدى فترات حياته صلى الله عليه وسلم صار بينه وبين زوجاته خلاف،
فقرر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبتعد عن زوجاته لمدة معينة. إذا صار نصيب بنحكي القصة في يوم آخر. فالنبي ترك البيوت وراح يسكن في غرفة لحاله. فسيدنا عمر بن الخطاب كان جالس في بيته وسمع أنه النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتزل الناس واعتزل زوجاته وهو الآن جالس في غرفة. فسيدنا عمر مباشرة بعد ما عرف أنه النبي جالس في غرفة لحاله قرر أنه يروح ويزور النبي عليه الصلاة والسلام. لبس حذاءه وملابسه وماشي في طرقات المدينة وبيمر من سوقها حتى يصل إلى المسجد ويروح للغرفة اللي فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وصل سيدنا عمر إلى المسجد فوجد بعض الصحابة قاعدين قريب من المنبر حزنين على حال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه النبي حقه أن يحفظ في مقلة العين صلى الله عليه وسلم، فكيف النبي يعتزل زوجاته ويقعد في غرفته؟ إذن في شغلة آذت النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا عمر ما استطاع أنه يجلس معهم، فأراد الإكمال حتى الوصول إلى رسول الله، فراح ومشى للغرفة اللي جالس فيها النبي، والغرفة كان لها باب وقدامها درجات مصنوعة من الطين وعليها خشب عشان تصل إليه، يعني غرفة عالية شوي. فكان يجلس عند الدرجات خادم للنبي عليه الصلاة والسلام اسمه رباح. وقف سيدنا عمر قدام رباح وقال له بدي أطلب الإذن إني أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. رباح قام واستأذن على رسول الله وطلع على الدرجات وقال له يا رسول الله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بده إياك. فرجع لعمر قال له تحدثت مع رسول الله وأخبرته أنك هنا، لكنه لم يقل شيء، ما رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا عمر جلس على الأرض بجانب الدرج وانتظر مرور فترة من الوقت. بعدين قال لرباح يا رباح اطلب لي الإذن من رسول الله عشان أدخل. فرباح طلع مرة ثانية ورجع حكى لسيدنا عمر نفس الكلام، قال له حكيت له والنبي ما تكلم بشيء. سيدنا عمر مشى خطوات قليلة وبده يرجع، فسمع صوت رباح بينادي عليه بيقول له ارجع يا عمر فقد أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإذن بالدخول. فسيدنا عمر فرح فرح شديد، رجع ومشى وصعد ودخل الغرفة. سيدنا عمر واقف بذهول أمام الباب بيتفرج على الغرفة هاي الصغيرة، بيتفرج يمين وشمال ما شاف ولا شيء. الغرفة خالية تماما، ما في لا أثاث مريح ولا فيها كرسي ريكلاينر ولا سرير خشبي ولا فراش من قطن ولا وسائد مريحة. بتفرج سيدنا عمر على الغرفة اللي عايش فيها سيد الوجود وإمام كل موجود صلى الله عليه وسلم، ما بيلاقي إلا صحن فيه شوية شعير النبي كان يأكل منه، وعلى الحيط معلقة قربة مي مصنوعة من جلد حيوان، وزاوية أخرى فيها أشجار ورق النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستخدمهم، يعني ما فيها شيء. طيب على إيش بتنام؟ فوجد النبي عليه الصلاة والسلام نايم على حصير. الحصير كان يصنعوه زمان من الورق تبع شجر النخيل، الورق الجاف. فالنبي ما كان عنده لا قطعة قماش فاخرة يحطها بين الحصير وبين جسده ولا شيء، بينام على الحصير مباشرة. فلما دخل سيدنا عمر تحرك النبي عليه الصلاة والسلام وجلس، لكنه جلس متكئ على الحيط. فسيدنا عمر بتفرج على النبي عليه الصلاة والسلام وبتفرج على الجنب اللي كان النبي نايم عليه، وبيشوف كيف أعواد النخيل الجافة القاسية يعني تركت خطوط حمراء في جسد وجلد النبي صلى الله عليه وسلم. الأثار واضحة، أي حدا بيشوف النبي بيشوفها. فلما شاف سيدنا عمر أثر الحصير على جسد النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالبكاء، بكاء بنحيب صوته طالع سيدنا عمر. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا عمر ما الذي يبكيك؟ إيش بيبكيك يا ابن الخطاب؟ فسيدنا عمر بيقول له يا رسول الله، شوف سيدنا عمر قارن بين واقع النبي وواقع الملوك اللي عايشين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له يا رسول الله كيف لا أبكي؟ كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم بيعيشوا في قصور كبيرة، بيناموا على أسرة مصنوعة من الحرير، بيأكلوا أفضل أنواع الطعام واللحوم وما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنت يا رسول الله أنت النبي اللي اختارك ربنا من بين كل الناس تنام على هالحصير القاسي، بيترك أثر على جسمك وبيبكي سيدنا عمر، بيقول له يا رسول الله أنت ما بتملك إلا هالشعير وقربة هالمي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام نايم أو عفوا جالس ومركع الحيط، فأسند ظهره صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام عمر، عدل جلسته واطلع على سيدنا عمر وبيقول له يا ابن الخطاب أفي شك أنت؟
أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ النبي بيعلم سيدنا عمر وبيعلمنا إحنا شيء اسمه القناعة. النبي كان بيقدر وخيرته الملائكة وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي، لكنه اختار يرضى بالقليل عليه الصلاة والسلام، وإنه ينام على الحصير، وإنه يترك متاع الدنيا عشان يكون قدوتنا، عشان الفقير ما يقول والله النبي كان عايش هيك. لا، النبي عايش عيشة الفقير عشان الفقير ما يحزن لما يشوف حاله، عشان يقول إذا النبي صلى الله عليه وسلم عاش هاي العيشة مين أنا حتى أطلب منها. النبي كان بيعرف إنه الحياة مجرد أيام قليلة رح نعيشها بما يتوفر من طعام ولباس. هذا هو الرضا الحقيقي، إنك تشوف الشيء اللي بيملك الآخرين من مال وسيارات وقصور، وبعدين تتفرج على طعامك البسيط وسريرك العادي وتحكي يا رب أنا راضي، يا رب أنا مكتفي، يا رب اللي عندك أحسن من كل متاع الدنيا، مين أنا عشان أطلب أحسن من هيك؟ والنبي كان عايش بهاي الحالة. ربنا أمرنا بهذا الكلام فقال ولا تمدن عينيك، ما تمد عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. كل واحد عنده نعيم فتنة، ورزق ربك خير وأبقى. الآية تؤمر بشكل صريح إنك ما تطيل النظر والتفكير باللي عند الناس واللي بإيدين الناس، سواء أموال أو أي شيء مادي، لأن الله هو الرزاق وهو اللي بيقسم الأرزاق. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. الكفاف يعني أنك تملك طعام ومال يكفيك بدون زيادة، بدون زيادة توفر وتخزن وتحوش، لا لا زيادة ولا نقص، يا رب على يعني مساواة، لا أنا هيك ولا أنا هيك، الحمد لله رب العالمين. تمتلك القناعة. هاي القناعة الصحابة تعلموها من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إحنا مطلوب منا نتعلم من النبي، وما نذكر قصة إلا عشان نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر بن الخطاب بعد فتوحات الشام راح من المدينة سافر للشام عشان يتفقد الجيش والناس ويشوف. فمين كان أمير الشام وقتها؟ الصحابي الجليل أبو عبيدة رضي الله عنه. سيدنا أبو عبيدة موجود في الغور ولازم نزوره ونطل عليه ونسلم عليه رضي الله عنه وأرضاه. كان القائد الأعلى للجيش الإسلامي في بلاد الشام. سيدنا أبو عبيدة كان بيحكم منطقة واسعة جدا وتحت إيده أموال طائلة وآلاف الجنود. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما زار سيدنا أبو عبيدة قال له يا أبو عبيدة خذني إلى بيتك، بدي أزورك في بيتك. فسيدنا أبو عبيدة يعني على استحياء أخذه، قال له تفضل. فوصلوا باب البيت، فتح أبو عبيدة الباب ودخل سيدنا عمر. عمر رضي الله عنه بيمشي جوا البيت بيتفرج في الغرف، ما في سرير ينام عليه أبو عبيدة، بينام على الأرض، لا كراسي خشب يقعد عليها ولا صناديق فيها ملابس، ما وجد شيء. كل ما يوجد في بيت سيدنا أبو عبيدة عبارة عن الآتي: درع بيستخدمه في الحرب، سيف معلقه على الحيط، قطعة قماش بيحطها على الحصان، وإناء صغير يشرب منه الماء، حتى طعام ما فيه. فسيدنا عمر استغرب، وقف قال له يا أبا عبيدة أين متاعك؟ وين متاعك؟ ليش هيك بيتك؟ أين أثاثك وطعامك؟ وين؟ أنت أمير الشام، كيف بتعيش هيك؟ فقال سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه يا أمير المؤمنين، هذا طعامي الماء، وهذا أثاثي سيفي ودرعي، وهذا يكفيني لأعيش به حتى يحين الموت. فسيدنا عمر بيتفرج على المي، بيتفرج على كأنه وجد قطعة خبز جافة، فصار يبكي وقال الكلمة المشهورة، قال يا أبا عبيدة لقد غيرتنا الدنيا كلنا إلا أنت. الدنيا فتحت علينا الدنيا يا أبو عبيدة، غيرتنا الدنيا كلنا إلا أنت. طبعا مين اللي بيحكي هذا الكلام؟ سيدنا عمر. تعرفوا سيدنا عمر، سيدتنا صفية أم المؤمنين بتقول لي يا عمر كل إشي غير الخل، بيكفيك خل؟ بيقولها لا، أنا هيك عاش النبي وسيدنا أبو بكر دعيش زي ما عاشوا، مع أنه سيدنا عمر ملك الدنيا. سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، وش بقول لك الصحابة كثير بيقولوا له أين أثاثك؟ وين عفشك؟ فقال لهم نقلته إلى الدار الآخرة، أنا ما إلي في الدنيا شيء، الدنيا ما بدي إياها. يا أخوان طلب الدنيا مقبول،
وإن إن الواحد يكون عنده بيت واسع وأثاث كويس وكذا مقبول، لكن الفكرة إنه يعني ما نعبد هذا الشيء، ما نتفرج على هذا الشيء وكأننا يعني مخلدين في هاي الدنيا. إحنا نتفرج على تليفوناتنا كل يوم ريلزات وصور، ناس بتعرض بيوتها الواسعة، وناس بتعرض سياراتها الفارهة، وناس بتعرض موائدها العائمة، وناس يعني أحيانا بعضنا بيشعر بالضيق بتفرج على أثاثه أثاث غيره، خاصة للأسف يعني موجود عند بعض النساء، بتفرج على طعامه وطعام غيره. النظر المستمر والمقارنة بيفقدنا راحة البال. خلينا اليوم نأخذ قرار نوقف عن مقارنة الناس بالأمور المادية. النبي يقول لا حسد إلا في اثنتين، والثنتين معلقات في الآخرة، واحد أتاه الله القرآن، واحد أتاه الله المال ينفقه يمين وشمال. لا، بدك تتفرج على اللي غيرك وبعدين تشوف قلبك كيف تجد قلبك. لازم قلبك يحكي الحمد لله أنا مكتفي. بدنا نعيش بهاي القناعة، نركز على ما في أيدينا حتى ترتاح عقولنا وتطمئن حياتنا، ونترك أثر في أبنائنا والناس اللي حولينا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والنبي بيقول انظروه إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. اتفرج على اللي تحتك اللي ما عنده، اتفرج على المريض، اتفرج على المبتلى، ما تتفرج على اللي فوقك. تعرف ليش؟ قال فإنه أجدر ألا تزدر نعمة الله. إذا الواحد بيظل يتفرج على اللي فوقه ويعني بشنع على حظه، هذا بكرة بيزدر نعمة الله، بصير يدور على النعمة ما يلاقيها، بقول لك أنا وين النعم اللي الله معطيني إياها؟ ولا شيء عندي، لأنه فلان عنده سيارة كذا وأنا ما عندي، فلان عنده قصر وأنا ما عندي. لكن لما تطلع على غيرك تروح، الله يعافينا وإياكم، روح جرب زور مستشفى السرطان، روح جرب زور مستشفى الحسين، وبتعرف قديش الله منعم عليك. أسأل الله أنه يشافي كل مريض. والمبتلى هاي نعمة من الله، اشكر ربك، ولو علمت ما أبدلك الله من هذه البلية اللي الله ابتلاك فيها لتمنيت أشد منها. لكن إحنا نسأل الله العافية لنا وللمبتلى، لكل مبتلى يعني. لكن إذا بدك تعرف نعمة ربنا عليك شوف اللي أقل منك. لما تشوف اللي أقل منك وتشوف حالك بتقول أوه أنا بنعم كثيرة. الله يرزقنا وإياك راحة البال، الله يجعلنا نشكر على القليل قبل الكثير. الله لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الله لا يجعلنا نحزن على ما فات من الدنيا. ونسألك يا مولانا إنك تكرمنا بنعمك الظاهرة والباطنة وترزقنا الشكر عليها، تسترنا في بيوتنا وترزقنا طعام حلال يكفينا، وأن تديم علينا نعمة الصحة في أجسادنا، وتجعل توجهنا إليك. ارحم ضعفنا واغفر ذنوبنا وتقبل دعاءنا بحق نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
1: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
0: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا. لمزيداً من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها يا رب العالمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في مائها وزرعها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة يا الله، وكلمتنا واحدة يا الله، وسعينا لما فيه دائما رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم بعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام عبر أثير 98.3 التي يلتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة صباحا ومن الأحد وحتى الخميس إن شاء الله.

يمكنكم دائما متابعتنا بالصوت والصورة عبر تحميل تطبيق راديو عين اف ام على جميع الأجهزة، وأيضا عبر موقع عين اف ام، وأيضا عبر موقع عين اف ام على اليوتيوب. يمكنكم متابعة آخر الأخبار وما يهم الناس دائما والتحقيقات الصحفية عبر موقع الدار الإخباري.

0: أستقبل اتصالاتكم ورسائلكم سواء النصية أو الصوتية عبر رقم البرنامج على أمنية 078-46-31.
1: ويا بنات الزين في غير حرام يا صبايا خلوا الزين الهلا.
0: ودائما الترحاب بكم قائم، أسعد الله كل هذه صبحت.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقائنا ومن نحب، يا من لا تضيع لديه الودائع.
0: آمين.
2: اللهم إن مع العسر يسرا وإن مع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال.
0: يا الله.
2: ربي إنك تعلم بحالنا
0: يا رب.
2: فابدل عسرنا يسرا.
0: آمين.
2: وابدل شدتنا فرجا قريبا.
0: آمين. آمين.
2: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أنبهاء طلفاح.
0: الله يسعد صباحك.
3: اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم اجعلنا من أصحاب النفوس الطيبة الطاهرة.
0: آمين.
3: والوجوه المستبشرة الباسمة.
0: آمين.
3: والقلوب المطمئنة الخاشعة.
0: يا رب.
3: وارزقنا حسن الختام
0: يا رب،
3: وطيب المقام.
0: اللهم آمين.
3: والتوكل عليك يا قادر يا جبار.
0: يا الله.
3: أسعد الله صباحكم بكل الخير.
0: أسعد الله هذا الصباح.
4: بسم الله توكلت على الله. اللهم اجعله صباحا تتبدل فيها الأحوال
0: يا رب
4: إلى أحسنها، وتطمئن فيها قلوبنا.
0: آمين.
4: وتبشرنا فيها بما يسعدنا. اللهم يسر أمورنا وارزقنا من حيث لا نحتسب.
0: آمين يا رب.
4: اللهم اشفي مرضانا وارحم أمواتنا وارحمنا أنت أرحم الراحمين. يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطرودي.
0: يسعد صباحك يا محمد.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد صباحك أبو محمد. يسعد صباح المستمعين. الاستغفار يهزم الذنب، إنه كان غفارا، ويهزم القحط، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويهزم الفقر ويمددكم بأموال، ويهزم العقم وبنين، ويهزم الضعف ويزدكم قوة إلى قوتكم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أخوكم محمد الحموري.
0: بارك الله فيك محمد.
6: أخوي أبو محمد الحبيب، الله يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين والكادر المحترم اللي معاك. يا رب أعطينا خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، واصرف عنا شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.
0: آمين يا رب.
6: يا رب كف عنا شر بني آدم يا الله. الله يسعد صباح المستمعين. أخوك أبو رجاء.
7: صباح الخير سيد عامر، صباح الخير لك ولجميع الكادر الجميل النشيط اللي معك. صباح الخير المستمعين الكرام، الله يجعله يوم خير وبركة يا الله وسعادة وطمئنان وأمان، ويكفينا شر بني آدم شر الله ذات. يا رب
0: يا
7: الله يسعد صباحك سيد عامر بندر المراعي.
8: حق بالخير أخوي أبو رجوب. صباح الخير على المتابعين والمستمعين وعلى كادرك وعلى الوطن وعلى النشامة.
0: الله يحييك.
8: صباح يوم جديد، خلينا نبدأ بابتسامة ونية طيبة ونترك الباقي على ربنا.
0: كله على
8: أخوك ليث العمرات أبو سند.
0: يا هلا
9: عامر أرجوب يا نجم بسمة عالي.
0: هلا بالحبيب.
9: طمنا عنك يا الحبيب الأغالي.
0: الأمور ممتازة.
10: صباح الخير عمي عامر. صباح الخير للمستمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين.
0: آمين.
10: وبارك لنا في هذا اليوم.
0: آمين.
10: ترك الحديد
0: ونعم يا عمي.
11: أسعد الله صباحك أخوي أبو محمد. صباح جميع المستمعين. صباح الوطن وقائد الوطن. الله يديم علينا نعمه وفضله.
0: آمين.
11: ويرزقنا.
0: آمين.
11: من حيث لا نحتسب.
0: اللهم
11: يا
0: آمين.
11: الله
0: اللهم آمين.
11: الله يسعد صباحكم جميعا. أخوك سامر الصواف.
0: الله يحييك.
12: صباح الخير أخوي عامر.
0: صباح الورد.
12: صباح الوطن الجميل.
0: يسعد صباحك.
12: رب اجعل هذا البلد أهلا يا الله.
0: يا رب.
12: أخوكم مهند مصلح أبو سند.
0: يا هلا أبو سند.
13: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يسعد صباحكم بكل خير ومحبة وسعادة يا رب.
0: يا رب.
13: الله يسعد صباحك محمد الحبيب.
0: الله يسعد صباحك يا رب.
13: ربنا يهدي بال الجميع يا رب.
0: يا رب يا رب.
13: أخوك أبو أحمد العزاز.
0: الله يسر أمرك.
14: الله يصبحك بالخير أخوي عامر. الله يعطيك العافية، وصباح الخير للوطن الجميل، وصباح الخير للجميع القائمين بهذه الأعمال. معك أخوك أحمد عبندي وصديقي أبو اليمان.
0: ونعم.
14: طالعين على الشغل.
0: الله يسر أمورك. الله يسر.
15: صباح
0: صباح يسر.
15: صباح الخير استاذ عامر.
0: صباح الورد.
15: صباح الوطن الجميل.
0: صباح
15: المستمعين.
0: يلا حييك.
15: اصبح على جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم وولي عهد الامير حسين.
0: الله يصبحك رب.
15: معك اخوك تامر عبيدات.
0: ونعم.
16: صباحو. صباح الاصبح من كله. معك محمد شمس. الله يرزقنا برزق الحلال ويبعد عنا كل شر يا رب.
0: يا رب يا محمد. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين.

جالس العلماء بعقلك، وجالس الأمراء بعلمك، وجالس الأصدقاء بأدبك، وجالس أهل بيتك بعطفك، وجالس السفهاء بحلمك. أسعد الله كل هذه الصباحات يا أخوي جميل. طارق عبد الطهات، أسعد الله صباحك.

0: جمال الشرفة بقول لي عالسمع الآن. الله يسعد مسمعك والله.
1: صباح الخير سيد عمرو جوب، يسعد صباحك، يسعد صباح الكادر الجميل النشيط، يسعد صباح الأردنية، اللهم اجعله يوم خير وبركة على الجميع يا رب. أخوك إسماعيل البريجي،
0: يا هلا بأخوي إسماعيل، يا هلا يا هلا يا هلا.

0: امبارح حالة من الجدل والغضب كانت بشكل كبير جدا جدا جدا على بث مباراة الأردن وسوريا. يعني مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت بما تحدثت به، وتعليقات خذ على كيفك. بتعرف احنا الأردنيين ما بنعرف نعلق ولا حبة. اللي كاتب لك بقول لك مش طلع ترند الثمانينيات، بشكلهم بتم يطلعوا المباراة أيام الثمانينيات. وخذ اللي بقول لك شفت اللعيب القدام جمال أبو عابد بدع امبارح بالمباراة. الحديث اللي خرج من الأردنيين طبعا خرج، بتعرفوا ليش انتوا؟ لأنه يعني الناس انزعجة. أو من الآخر، ترى اللي بفرح الأردنيين المنتخب، واللي بزعلهم المنتخب. يعني بمعنى إنه نختلف في كل شيء، سياسيا مجتمعيا بالآراء شو ما بتكون نختلف في كل شيء، لكن نتفق على المنتخب. امبارح لما البث كان سيء كل الأردنيين غضبوا، يعني حتى ولا واحد امبارح شفته انه بيحلل المباراة. عادة بعد المباراة احنا 11 مليون محلل رياضي. اخطأ احمد الطراوني، لا ما اخطأت، جاب جول. امبارح ولا واحد حكى عن تحليل المباراة، بجوز انه ما شافوهاش كويس الا جماعة الاستاد اللي حضروها بالاستاد. والمنتخب اي هو لما راح على كأس العالم صرنا نعامله مثل طالب التوجيهي. الله العظيم يا زلم لا تحكي شيك، خليه يفوت على كأس العالم. يا شباب تنزلوش صور تا يخلص كأس العالم، يا شباب تنتقدوش تا يخلص كأس العالم. يعني كيف أخوك بقرأ أخوك بقرأ أخوك بقرأ؟ نفس الموضوع عامنا لعيبة المنتخب. ليش؟ لأنه إحنا بنحب المنتخب وبنحب لعيبته، فبالتالي كان غايتنا شغلة واحدة فقط، إنه هالمنتخب يمثلنا التمثيل الذي يليق فينا، وإن شاء الله هاي في بطولات قادمة بيمثل وبيجيب بطولات وما إلى ذلك. أي إحنا ما صدقنا على الله أميت يصير عندنا منتخب وينافس ها ويبيض وجهك، خصوصا لما المحللين الرياضيين يصيروا يستفزوا بعض بالمنتخبات ونيجي إحنا نفوز. أي والله مليحة هاي، صح ولا لا؟ كويس، وصار عندنا منتخب وعندنا لعيبة محترفين، فاليوم من حقنا انه نحضر مباراة للمنتخب فيها كل الامكانيات. امبارح صارت اخطاء وصار في خلل وصار هناك في اتهامات متبادلة. هاي الاتهامات المتبادلة بتذكرني بنظرية مهمة اسمها نظرية الحصان الميت. على كل حال نطلع هالفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله تعالى منقولكم شو صار امبارح، او على اقل تقدير شو وصلني.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
3: من أرض الخ.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: بلقان بلق عص لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: صباح الخير يا عامر. يعني باخذوا منا دينار تلفزيون،
1: ايوه،
0: ولكن امبارح شفناها دينار راديو. يعني النقل التلفزيوني مباراة النشامة والمنتخب السوري كانت وكأنها مصورة بتلفون 3110 نوكيا. شو هذا؟ والله شيء مزعج. أتمنى معالجة مع معاقبة. أحمد علي عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أخوان، اليوم بدي أعرفكم على نظرية. هاي نظرية مهمة جدا في الإدارة العامة. صحيح لست مختصا بالإدارة، بس هاي نظرية مهمة بالإدارة العامة. النظرية اسمها نظرية الحصان الميت، هيك اسم النظرية. شو يعني؟ اسمعوا وصلوا على النبي، اللهم صلي وسلم على رسول الله. إذا أنت كنت راكب حصان وفجأة اكتشفت أنه الحصان ميت، الحل الطبيعي جدا أنك تنزل عنه، مزبوط؟ لكن عند البعض خصوصا في الأردن الموضوع يأخذ منحنى مختلف. كيف؟ راكب على الحصان لقى ميت، أول شيء شو بيعملوا؟ تشكيل لجنة. شو هاي اللجنة شغلها؟ بقول لك أول شيء خلينا نغير الفارس، بجوز المشكلة بالخيال. بيجي واحد ثاني بقول لك لا، ممكن السرج مش مناسب. واحد ثالث بقول لك زيدوا له العلف. واحد رابع بقول لك اسمه بالله جرب صوت جديد. واحد خامس بيجي بقول لك ممكن الحصان يحتاج إلى دورة تدريبية. والأهم من ذلك بتطلع الخلاصة، سنقوم بتشكيل لجنة لدراسة أسباب عدم تحرك الحصان، والحصان ميتها. المهم بتجتمع اللجنة وبتخرج بتوصيات. شو بتكتب بالتوصيات؟ بتكتب الحصان لا يتحرك بالشكل المطلوب، فتشكل لجنة ثانية للتأكد من نتائج اللجنة الأولى، ثم لجنة ثالثة لدراسة توصيات اللجنة الثانية، وبعد فترة بصدر بيان تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وسيتم متابعة الموضوع. والحصان ماله؟ ميت. هاي النظرية ونظرية الحصان الميت ذكرتني ببث مباراة مبارح، ولا واحد سألني كيف. ذكرتني بقصة بث مباراة الأردن وسوريا. الجمهور شو كان بده؟ كان بده شيء بسيط جدا، كان بده يحضر المباراة. لكن البث تعطل وبدأت مباراة ثانية خارج الملعب، مباراة كاملة. أول شيء طلع التلفزيون الأردني شو قال؟ عندنا فيديو التلفزيون شو قال؟ سمعونا التلفزيون الأردني شو قال. ها،
2: للتنويه مرة أخرى، لأنه إجانا اتصالات كثيرة حقيقة على دائما يتحدثون عن سوء الصورة وسوء الصورة الواصلة للتلفزيون الأردني. ننوه مرة أخرى، وكنا قد تحدثنا قبل بداية المباراة بأن عربات النقل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون قد تم توفيرها بالمجان دائما لدعم المنتخب ودعم الاتحاد، لكن الاتحاد الأردني لكرة القدم رفض وتعاقد مع شركة خاصة لنقل هذه المباراة بمصورينها بسيارات النقل للشركة الخاصة، وبالتالي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون القناة الرياضية لا تتحمل أي مسؤولية، وأيضا بعيدة كل البعد عن تصوير هذه المباراة أو حتى نقلها للمشاهد. وما يأتينا هو يأتينا من المصدر بعد أن قررت الأمانة العامة في اتحاد كرة القدم السيدة سمرة نصار التعاون وأيضا التعاقد مع شركة خاصة لنقل هذه المباراة. وبالتالي كل ما يأتينا من اتصالات، من حديث، من استفسارات حول سوء هذه الصورة أو رداءة هذه الصورة، فالتلفزيون الأردني ليس له علاقة في الموضوع.
1: التلفزيون الأردني ليس له علاقة بالموضوع، مثل ما تفضل زميلنا وأخونا الدكتور ليثم بيضين مدير القناة الرياضية. خلصت المباراة، عملوا مؤتمر صحفي عادي بعد كل مباراة. بعد شوي أجل اتحاد ورد ببيان. شو قال فيه؟ قال إنه بتفهم حالة الاستياء التي عبرت عنها الجماهير الأردنية، مقدما اعتذاره عن سوء البث. التلفزيون المقدم من الشركة المنتجة للمباراة وعدم وصول تجربة المشاهد المرجوة والمتفق عليها، وأوضح أن تأخر الرد على العرض المقدم من الاتحاد للقنوات المحلية للحصول على حقوق البث لم يترك له الخيار سوى إجراءات البث من خلال إحدى الشركات المتخصصة في خدمات البث والإنتاج التلفزيوني. وأضاف أنه رغم إجراء الاختبارات الفنية اللازمة قبل المباراة طرأ خلل فني على خدمة الإنترنت المستخدمة في نقل الإشارة، يعني على الإنترنت بثينا، ما أثر على استقرار البث ووصوله إلى المشاهدين. الاتحاد شو قال؟ المشكلة مش عنا، إحنا يا عمي تأخروا بالرد علينا. التلفزيون الأردني قال لهم يا أخوان المشكلة مش عنا وإحنا مش مسؤولين عن هذا الموضوع، مع إنه إحنا قلنا لكم بالمجان. الجهة الناقلة اللي هي الشركة الخاصة، شركة البرودكشن هاي، شو قالت؟ ما فيش انترنت، أسعب دينكم بمعبودكم، في حدا ببث مباراة كرة قدم على الانترنت؟ على الانترنت ماشي، الانترنت بقدر أبث منه هوا، بقدر أبث منه لايف هندسيا وفنيا، بس مباراة مثل مباراة كرة القدم على استاد كبير على جمهور مليء بقدر أبث منه انترنت؟ والجمهور شو بقول؟ بقول يا أخوان إحنا بدنا نشوف المباراة. وبدل أن يكون السؤال اليوم كيف

الآن على الحياة، ما البث ميت، كيف بدي أرجع عيد المباراة؟ ترى الحل بسيط وأبسط من كل هذه البيانات وأبسط من كل هذه التبريرات. يا أخوان، إذا كنتم غير قادرين على أنكم تركبوا هذا الحصان، انزلوا عنه وهات حصان ثاني، هات حصان ثاني. أما الرواية اللي وصلتني من الاتحاد ومن التلفزيون راح أقولكم عنها الآن. الرواية اللي وصلتني من التلفزيون هاي بالبداية من التلفزيون الأردني، من مصدر، ويحق للصحفي أن يتحفظ على مصدره حتى أمام القاضي. شو بقول؟ قال اتفقنا على 4 مباريات، قلنا احنا والاتحاد في عنا 4 مباريات. قالوا لنا يا عمي بتدفعونا 25,000. قالوا لنا منين بدي ادفع لك؟ انا ما عندي مخصصات، وانا قدمت لعطاء اجيب شركه سياره نقل خارجي. قال له خلينا انا وياك نبث هالمباراه تلفزيون بقول الاتحاد، وشو بيطلع سبونسر يعني اعلانات من هاي المباراه بتاخذ حصتك وانا باخذ حصتي. الاتحاد قال له لا. الاتحاد شو قال له؟ لا، قال له يا زلمة أنا ببث عندك مجانا، ببث عندك مجانا. اجى التلفزيون الأردني قال له طيب أنا بدي أخذ المباراة، مع أنه جاي للتلفزيون الأردني حسب المصدر بأنه أنا ببث لك المباراة كاملة وما بتكون حصري إلي وبيحلمي ما بدك. قبل المباراة بيوم بيومين قال لهم يا عمي أنا بدي أنقل المباراة، اعطونا اللينك تبع الصورة حتى أبثه على القناة الرياضية، لأنه يعني ما بزبط مباراة للمنتخب الأردني بالأردن وما أبثه على القناة الرياضية، لأنه بالأصل القناة الرياضية للاتحاد، للمنتخب، لكل الاتحادات المحلية. المهم قالوا له يا أخوي والله إحنا أنتوا تأخرتوا وشفنا شركة خاصة، الشركة الخاصة دفعوا لهم 4,000 ليرة. الاتحاد دفعوا للشركة الخاصة قديش؟ 4,000 دينار. أيوة أسعب بتقول لي طب بلاش، ليش راحوا على شركة خاصة؟ بقول لك يا أخوي كانوا بيجيبوها من ريع واحد، يعني البي أن سبورت اللي بثت بعدين طفت، قالت لك يا عم شو هس مال الأردن شو في عندهم، بثت المباراة احنا بندفع بدل نقل المباراة وبدفعوا لهم المبلغ. هذا اللي قالوا مين؟ تلفزيون. الاتحاد شو قال لك؟ الاتحاد بقول يا اخوي احنا عندنا مصاريف كثير، فبالتالي احنا بحاجه على انه احنا نبيع المباريات. الاتحاد بقول طب يا تلفزيون ما انتم بتدفعوا لي مبلغ 1.5 مليون، ما بعرف مليون وقديش، عشان الدوري الاردني، يعني كل مباراه التلفزيون الاردني بيدفع للاتحاد 11,000 دينار بدل مباراه بالدوري المحلي، الاولى انه التلفزيون يدفع ايش لمباراه المنتخب. طيب يا اتحاد يا زلمه مباراة الأردن وسوريا يعني اختلف انت والتلفزيون عن مباراة ثانية، اقول لك بمون اهل الصريح كلهم، اي مباراة للصريح تبثوهاش هذيك المباراة، اقول لك اي مباراة لاي نادي اردني عادي يقولون ما اخوان صار بيناتنا اختلاف وما بدنا، بتمون اهل المؤاب ويام نفس الشيء تبثوهاش، تبثوش هاي المباراة. طيب الخلاف ليش كله صار؟ بعدين هل اليوم احنا بنروح على شركة بتقدم برودكشن، مع احترامي لكل الشركات، بنقولها بثي مباراة للمنتخب؟ بعرف انه امكانيات الموجودة عند التلفزيون الاردني بقناة البي ان سبورت عندها امكانيات اكبر، طبيعي لانه هناك في عندهم موازنة بتقلب المخ، والتلفزيون الاردني موازنتهم على قدهم خصوصا القناة الرياضية. بس يعني عقول تحمل خلايلة، اعطوا الخبز لخبازه لو أكل نصه. لو كان الاختلاف على مباراة غير مباراة المنتخب يعني بتمشي عقولة إخواننا اللبنانيين بتقطع، بس إحنا بدنا نختلف على مباراة المنتخب وسوريا؟ وإخواننا السوريين أيهلكوا تشافوا هالمباراة بعد التحرير وبعد ما هرب الأسد وما إلى ذلك، منيجي إحنا منقولهم هذا التقطيع اللي عنا؟ معقول إحنا منبث مباراة كرة قدم يا إخوان عن النت؟ طيب افرض كاميرا من الكاميرات انقطع فيها البث واحدة، بصير نفس اللي صار امبارح. شو مشكلة الانترنت؟ بقوله خلنا اقول لك القصة كلها ومنروح موجز، معلش شو قصة الانترنت؟ بقول لك يا اخوان الانترنت

0: الشركة المنتجة لما اتفقنا معهم على أساس يبثوا المباراة على اليوتيوب. لما بثوا المباراة على اليوتيوب يقول لك ما بصير فيها تقطيع، لكن لما اعطوها للجزيرة للبي ان سبورت ولما اعطوها للتلفزيون الأردني ضعف الانترنت، عشان هيك شفت الصور مالها بتتكسر. بس احنا قلنا غاية اهم من هذا كله، تعرفوا شو هي؟ ليش عملنا هيك؟ ليش ما بدناش الناس تشوف لعب المنتخب؟ بتعرف ليش احمد طراونة؟ من العين، عرفت؟ من العين. الله المستعان. بعد الموجز استمع لآرائكم.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
2: 98.3 عين عين وتسمع.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس مجلس الأعيان يؤكد للمملكة أن خطاب جلالة الملك أمام الجمعية العامة وثيقة تاريخية، ويقول إن الخطر الأكبر على الأردن اليوم هو تهجير الفلسطينيين. قوات الأمن السورية تعلن تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي كانت تخطط لتنفيذ هجمات، وتعتقل 4 من قادتها وتضبط أسلحة وعبوات ناسفة. الرئيس الأمريكي يتحدث عن نصر قريب في الحرب مع إيران، ويلمح لشن ضربات عسكرية إضافية قبل انتخابات التجديد النصفي. بدء تطبيق الإجراءات المتعلقة بمنع بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عاماً اعتباراً من اليوم، ووزارة الصحة تتحدث عن جولات رقابية وتفتيشية في محيط المدارس. وزارة التعليم العالي تعلن بدء عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
6: هل فكرت يوما أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة، وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء، سجل الآن. للتواصل الاتصال على 05-38-211-0.
7: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
8: ها.
7: يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
6: أخوي عامر الجوب، صباح الخير.
7: صباح الورد.
6: الموضوع مش بس بث وتقطع،
7: أها،
6: الموضوع الجرافيك تبع المباراة من عام 1970 اللي هي النتيجة. خلص الشوط الأول حطونا النتيجة 2-2 وهي 1-0. حبل الغسيل، حبل الغسيل يا أخوي، يا أبو محمد، حبل الغسيل.
7: أنا والله أظل
6: اللي يظل يبين على التلفزيون لون أخضر،
7: أزرق والأخضر،
6: رداءة الإخراج، الكاميرات محطوطة بأماكن غلط، والفضيحة الكبرى قنوات بي إن سبورت العالمية ما كملت البث على الدقيقة 8-9 وقفت البث. يعني هاي فضيحة بجلاجل.
7: تحترم جمهور
6: مين
8: صباح الخير أستاذ عامر،
7: تحترم
8: جمهور. البث التلفزيوني امبارح ما كان من خلال التلفزيون الأردني، وأعلن ذلك التلفزيون
7: صحيح
8: الأردني.
7: صحيح،
8: كان الاتحاد الأردني تعاقد مع شركة خاصة،
7: صحيح،
8: شركة خاصة غير متخصصة، وكان في امتعاض واضح من موظفين التلفزيون الأردني من هذا الإجراء.
7: صحيح.
9: الله يسعد صباحك أخوي محمد، وصباح جميع المستمعين.
7: صباح الورد.
9: بس والله بالنسبة لمباراة امبارح، يعني أنا صدمت لما التلفزيون الأردني قال لك إحنا مش مسؤولين عن البث ولا من عربات التلفزيون الأردني، عربات النقل.
7: صحيح.
9: يعني الاتحاد الأردني متعاقد مع شركة خاصة لأجل بث هذه المباراة.
7: صحيح.
9: بس يا ترى مين الشخص اللي تعاقد مع الشركة الخاصة هاي؟
7: الاتحاد.
9: كم المبلغ؟
7: 4000 دينار.
9: ليش طلعت المباراة بهاي الصورة؟ ولما قناة عالمية مثل البين سبورت المعلق يقول لك مش قادرين نكمل المباراة لسوء البث اللي كان موجود.
7: والله مبارح يعني. والله مبارح هذول النجوم اللي برا الأردن فضحونا وعزروا علينا يا زلمة.
10: شكرا ابو محمد.
7: علما انه كل الطواقم الفنيه هاي اللي بتشوفوها بالقنوات العربيه والعالميه اردنيين، اذا ما هذا اللي بقهرك، كل الامكانيات كلها اردنيين. اعطينا الصوت، قطعنا، سامحنا الزلمه
10: ابو محمد.
7: هلا يا سيدي،
10: معك محمد بني من الصفا.
7: يا هلا
10: والله ابو محمد. بخصوص مباراه امبارح حسيت يا اخي مش عارف، هو فريقنا كان يلعب متاكد يعني. طبعا اداء سيء للغايه، وبس أسوأ للغايه.
11: والله يا اخونا عمرو جوب، في عندنا بربد،
7: ايوه،
11: شاب بصور تعليل، لو جابوه احسن لنا.
7: طيب
11: ولكن بنقول ان شاء الله ما يعملوا لجنه.
7: ان شاء الله ما يعملوا. ايش قلت لكم والله انا عشانكم. معانا عبد الله سعد الدين، هو مختص بالبث الرقمي. عبد الله صباح الخير.
12: صباح النور يا هلا.
7: شو اخبارك؟
12: والله بخير الحمد لله. انت كيف صحتك؟ طمنا.
7: والله فضل ونعمه. بالله يا عبد الله تقول لي مباراة كرة قدم فيها عادة بيستخدموا فيها ست كاميرات هم صح؟ ست سبع
12: والله
7: كاميرات.
12: والله المينيمم هذا طبعا.
7: المينيمم
12: ستة، اقل شيء.
7: اقل شيء ست كاميرات. بتنبث عن طريق الانترنت؟
12: والله هون تبلش معك. هسه موضوع البث الانترنت مش عيب ترى.
7: ماشي، انا مش مختلف معك.
12: بالعكس ناجح.
7: ماشي.
12: ناجح. بس بدك البث كيف صار؟ مين نفذه؟ هل هو شخص متخصص ولا مش متخصص؟ الأجهزة المستخدمة للبث عبر الإنترنت. هلا شوف، احنا بنبث إيفنت تمام؟ له تقنياته تمام؟ أو خلينا نحكي إشي متوسط.
7: أيوه.
12: لا أنا عندي حدث مهم وحدث بليفل عالي، لو ده بث عبر الإنترنت له أجهزة خاصة وطريقة تست خاصة. أنا بحكي بدي بث أوصل صورة للعالم.
7: طيب.
12: عند برا الأردن. لازم استخدم اجهزه معينه.
7: الحبل الازرق هذا اللي كان طالع شو هذا؟
12: هذا وهون المشكله. احنا للامانه يعني بدي اقول لك بشكل كوني متخصص بعيدا عني، مثلا عندي شركات او عندي انا
7: طيب
12: مع اكثر من شركه. الفكره انه ما بدنا نجر على الشركه كثير، انا مش دفاع عنها ترى، عندي كثير ملاحظات من كاتب ليست.
7: طيب
12: بس الحبل الغسيل هذا لوجستيا على الملعب، على إدارة الملعب، لأنه هذا مش طالع من الكاميرا أو من جهة الكاميرا، هذا مثلاً بكون فعالية بداية المباراة، بتعرف بعض الأشياء للجمهور، مثلاً بلالين فكوها كانوا معلقين علم أو إشي، فبكون انقطع وظلوا في الملعب من المنصة، من جهة المنصة.
7: فالأصل
12: هذا إنه المفروض إنه حدا من إدارة الملعب راحوا قصوه هم لحالة،
7: راحوا قصوه
12: ما ظل على الهواء. هذا ما اللي دخل في التصوير الأمانة، يعني حبل الغسيل تحديداً هو طلع من حب الشركة.
7: طب والإخراج هذا لما يطلع حبل الغسيل على التلفزيون مش المفروض المخرج المسؤول عنه؟
12: مفروض مباشرة المخرج يحكي معهم يقول لهم تفضل روحوا قصوه طبعا. بس هل في تعاون لوجستي كان؟ هذا غريب، يعني ممكن أو ممكن لا.
7: أنا بدي أرجع أسألك سؤال معلش يا عبد الله.
12: اسألني.
7: انت بتقول لي مش عيب، أنا بقول لك صحيح، بس لما يكون الإنترنت عندك قوي جدا، هاي واحد. اثنين، لما تروح تصور إيفنت في 50 واحد بيختلف لما تروح تصور مباراة في 10,000 واحد والكل فاتح انترنت والانترنت بيضرب على بعضه. بيختلف لما تكون انت بدك تبث الانترنت وتعطي اللينك فقط لليوتيوب او تعطيه للبي ان سبورت او تعطيه للتلفزيون الاردني، كيف بتطلع الصورة؟
12: 100% 100%. هذا المشكلة. هل بدنا نسأل السؤال الاول عشان احنا نحلل الموضوع. هل اصلا اللي قام بالبث الاتحاد او الشركه اللي جابها الاتحاد؟
7: الشركه اللي جابها الشركه ما قالوا.
12: لا هم قالوا، بس هل هيك الاتفاق؟ ما هو الفكره. ليش اقول لك؟ احضر يوتيوب الاتحاد كله تمام على مدى السنه الاخيره.
7: أيوة.
12: الموسم الاخير الكروي هو بس مباراه الدوري عن الرياضيه،
7: بس كان ياخذ اللينك يعني. كان ياخذ اللينك من التلفزيون الاردني يا اخو يا عبد الله.
12: ماشي، بس كان يقطع. انا ما مش بدافع، فانا بقول لك ممكن. شوف يعني عندنا احتمالين، احنا مش متأكدين من نفس المعلومة. هل البث كان من جوا السيارة ولا البث كان من خارج، يعني زي ما هم بث التلفزيون بالعادة على اليوتيوب تمام؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل أجروا التستات اللازمة؟ وهل لما أجروا التست كان الملعب فاضي ولا مليان؟ طب هل هم ببثوا على راوتر عادي ولا جايبين باندنج سيستم اللي هو بجمع، انت بتبث من أكثر من شريحة ووزع بعدين هو للقنوات؟
7: انت شو بتتوقع؟
12: بتعرف عليه؟ نعم.
7: انت شو بتتوقع؟
12: والله الواضح انه لا، كان بث من الراوتر واكثر من بث مع بعض اللي هم التحليل الشخصي، ما عندي معلومه، اللي هو اكثر من بث، بث لليوتيوب للاتحاد واحد، بث للقنوات اثنين. طبعا هم بيكونوا رافعين المواصفات عشان
7: راوتر. راوتر
12: واحد. لما هذا مثل عملوا التستات قبل المباراة في حدث الملعب، أجوا الناس 20,000 متفرج مثلا أو 15 من يحكي تمام. نزلت الشبكة أكيد، برج في النهاية ما بتحمل.
7: أشكرك يا عبد الله. أشكرك يا عبد الله أشكرك. بس أنا سؤالي، بما أنه أنا عندي تلفزيون أردني ليش ما بروح عليه؟ بختلف أنه يا ما عنديش مشكلة، اختلفوا بعد المباراة. اختلفوا مع بعد المباراة. عندي تلفزيون الأردني هو ببث المباراة.
13: حماد الله يسعد صباحك، صباح الكادر، صباح المستمعين. الله يا أبو محمد ترش اللي بزعلك، اللي بزعلك إنه إحنا بال 2026
7: أيوة
13: وبعده هيك بيصير فينا. يعني يا أخي والله لازم يكون في محاسبة، والله لازم يكون في محاسبة.
7: خلينا نشوف.
13: لذا تلفزيون الأردني بيقول لك مش من عندي، والاتحاد بيقول لك أنا متعاقد معه. يعني يا أخي والله حاسة صاير طاعة وقايمة. يعني لازم يكون في محاسبة الصراحة. يعطيك ألف عافية.
7: يعافيك يعافيك أبو عبيدة، صباح الخير.
14: صباح الورد أستاذ عامر، كيف الحال؟
7: هلا يا سيدي، يحفظك بارك فيك،
14: طمنا عنك.
7: الله يكرمك.
14: بصراحة اللي شفناه مبارح مخجل جدا أستاذ عامر. جدا. والمخجل الأكثر بأن قناة على مستوى العالم العربي،
7: عالمية عالمية بأن سبورت،
14: نعم،
7: عالمية
14: تأخذ حقوق البث. أما مش حابب أذكر اسم القناة، أنت ذكرتها،
7: ما هي معروفة.
14: تمام. تقطع البث لأنه عارف هاي المباراة بالذات أستاذ عامر هي مباراة كلاسيكو بلاد الشام. وإحنا بنعرف المنتخب الأردني كان نية هناك أن يشارك في كأس الخليج، وراهنوا كثير من المحللين بأن المنتخب الأردني إذا شارك في بطولة الخليج راح يأخذ البطولة من قوته، لأنه أول منتخب عربي تأهل لكأس العالم.
7: صحيح.
14: الآن المنتخب كان مبارح الضوء كامل وكان الجميع متشوق للمباراة، ولكن بالبث الهاب طلع كان كثير سيء.
7: صحيح.
14: يعني إحنا منتخب متأهل لكأس العالم. طب احنا خلينا اسال سؤال استاذ عامر، التلفزيون الاردني موجود وعنده خبره وعنده الامكانيات، والاهم انه تلفزيون دوله، وكان ممكن انه يكون الوجهه اللي تنقل هاي المباراه.
7: مو انا معك، انا اللي بطرحه ابو عبيده، اللي بطرحه في خلاف بينه وبين التلفزيون الاردني مثلا، في خلاف صح؟
14: نعم.
7: ببث المباراه بعدين بختلف انا وياه، ما عندي مشكله
14: 100%.
7: بدك مصاري من التلفزيون الاردني ما عندي مشكله، بث المباراه وبعدين خذ المصاري من التلفزيون الاردني.
14: نعم صحيح 100%. أنا ليش أنت بهاي المباراة بالذات أنت أجيت تجيب شركة خاصة تنقل هاي المباراة؟ طب إحنا بنعرف أنا الآن عندي مركز تصوير وعندي أنا مصور فيديو
7: كويس.
14: أنا الآن لما أباجي بدي أطلع حفلة بشوف العدد الحفلة، إذا أنه 300 والله بدها كاميرتين، بدها ثلاث كاميرات أوكي بقيهم فيها، ولكن إذا كان بالآلاف ما بقدر أغطيها بثنتين وبوحدة. امبارح كان كاميرتين فقط اللي بصوره، والمشكلة في حبل الغسيل، المخرج معقول ما شافه؟
7: والله هذا السؤال لازم نسأله للمخرج هذا. والله يا أبو عبيدة غير نسأله، والله ما بعرف يا أبو عبيدة قسما بالله العظيم وين كان يعني. بس هو اللي بزعجك مبارح إذا بتحضر القناة القنوات العربية وشوف المحللين شو كانوا يحكوا.
14: نعم.
7: شوف المحللين شو كانوا يحكوا. يعني أقول لك شغلة واحدة، ترى والله العظيم إحنا بالأردن عنا إمكانيات كبيرة، خصوصا بالعمل الإعلامي والبث وما إلى ذلك، عندنا إمكانيات كبيرة جدا جدا جدا جدا. طب إحنا معقول ما رحنا على شركة، يعني هاي الشركة الخاصة إنه عندها خبرة بالبث التلفزيوني؟ أعطيكم أسماء أربع مخرجين الآن من الأردن ببثوا كلهم من البي أن كلهم. محمد صباح الخير يا محمد.
15: صباح الورد أبو محمد، الله يسعد الصباح.
7: ألا يا أخوي وصباحك يا رب.
15: الله يا أبو محمد، أنا اللي شايفه إنه الشاطر البرمي أظهر الثاني،
7: ما هاي المشكلة يعني. قلت لك
15: هذا بقول لك حساب الميت، وهذا بقول لك الحق على فلان، وهذا الحق على فلان. يا أخي ليش التلفزيون الأردني لو ما كان يبثلنا المباريات ما في تقطيع نهائيا؟ يا أخي إحنا كالشعب الأردني مستعدين ندفع كل واحد دينار دينار وبثلنا المباراة مثل العالم والناس. يعني امبارح تحضر لقطة بتقعد خمس دقايق بتدخل لك في كارتين ثم ترجع اللقطة الثانية.
7: تشويق يا محمد، هذا تشويق، بنعمل لك تشويق كانوا.
15: ماشي يا ابو محمد تشوف راس عيني، بس والله مو لهالدرجه، هاي مباراه منتخب وامالنا على المنتخب، يعني الكاس اسيا يقرب.
7: صحيح.
15: اذا البث راح يكون لا فيش داعي نحضر من هسه.
7: الله المستعان يا محمد. لا ان شاء الله البث شوف، هي المباراه صارت والخطا الفني صار والخلل صار، احنا اهم شيء ما يتكرر، خلص ما يتكرر يا عمي. اقول لك
15: ما يتكرر، بس ما هو بقول لك احنا ما فيش موازنه عندنا، ما فيش مصاري انه نتعاقد مع شركه كويسه او كذا.
7: طب يا محمد، محمد
15: اسيا وكاس العرب وين راح؟
7: محمد تسمع المثل بقول لك الحكي لك واسمع يا جاره.
15: بالضبط
7: يا اخوان، خلص التلفزيون الاردني هو المسؤول عن مباريات المنتخب الاردني والدوري الاردني بالاردن، القناه الرياضيه تلزيم. وبعدين يتفقوا هم وياه يا زلم. شوف كرة سوريا رجع لي رجع لي بالله اعطيني بعض التعليقات لي يا زلم رجع لي اياها. انا بدي اشكرك يا محمد واستنى علي يا ابراهيم. شوف كرة سوريا كرة سوريا اقسم بالله اسوأ بث بشوفه بحياتي كلها. كنت بفكر النقل بسوريا اسوأ شيء، ولكن للاسف الاردن سبقتنا بسوء البث. عم حس حالي بتابع مباراة بعام الستين. هذول اخواننا السوريين عم بحس. اي احملوش تضحك علي لانه قلت عم حس لا اله الا الله، ما هو ايش كاتبها يعني بما معناه. هاي هاي تعليقات بعض اخواننا السوريين. وشوف لقطة المباراة كيف. انا بالله عليك تفضل شو هاي اللقطة. تذكر زمان لما كانت صور زمان زمان اللي بيشوفهم بصورة بتحسهم بركض ركاض بمشوش مشي، نفس الموضوع. طب ليش بالأردن بجيب التلفزيون الأردني؟ إبراهيم نرسيفي صباح خير يا إبراهيم.
16: صباحك وصباح جميع المستمعين أستاذ عامر.
7: هلا يا أخوي تفضل إبراهيم. والله يسلمك وبارك فيك.
16: والله سيد العزيز كل الشعب الأردني استاء جدا من بث المباراة مبارح للأسف. هذا أولا. ثانيا أستاذ عامر، يعني مبارح صناع المحتوى الرياضي على المستوى العربي
7: هيو طالع هيا سأبدأ أطلع لك إياه كامل. هيو سأبدأ أطلع لك إياه كامل. كمل.
16: طلع وحكى وبلا مؤاخذة علقوا وتمسخروا على الموضوع. ثالثا ولا أهم أستاذ عامر، إحنا الاتحاد لازميته مصاري وعنده مصاريف.
7: نعم.
16: إذا مصاريفه مش قبل شهر شهرين إذا مستلموا مصاري كأس العالم، شو المصاريف شو عملوا؟ طب إذا المعسكر داخل الأردن شو صرفوا؟
7: والله يا أخوي ما بعرف. والله يا إبراهيم ما بعرف. أنا صادق معك. وين راحت والله ما بعرف.
17: نحلل فنيا.
7: اسمعوا بعض المشاهير والناشطين الرياضيين. اسمعوا اسمعوا
17: اللي صار انه لما راح ما بنت
7: والله صرتوا زي جماعة البث امبارح.
18: هيدا اسمه سقط اعلاميا، سقط اعلاميا انك تتابع سوريا والاردن من اكبر جماهير بالعالم، العالم العربي. قديه في ملايين عالم ناطرين هالمباراة بين سوريا والاردن. ليك كيف عم بحضر وين القنوات النالي؟ ليك كيف عم بحضر؟ هي خلصت هلا خلصت. تعادل إيجابي 1-1. نحضر سوريا والأردن أكبر جماهير أكبر قاعدة. العالم ناطريتها من أسبوع، ناطريتها هالمباراة. كل شوي علق البث مباشر عند الكل. لا في قناة تلفزيونية نقل المباراة، ولا حتى بث مباشر محترم، ولا حتى عم تشوف مباراة، ولا ولا ولا ولا ولا ولا شيء. ولا شيء.
7: وش هذا؟
19: يعني حبل الغسيل ومرقناه وقلنا بمر، بس يعني مش معقول ربع ساعة صوت المذيع هيك يا اخوان. ومش معقول كمان قناة زي بين سبورت توقف بث المباراة لانه البث من المصدر رديء. طب يا اخوان التلفزيون الاردني كان يصور واموره تمام 100%، خلوها مع الناس اللي بفهموا في الموضوع. ليه في شركة خاصة وكل كاميرا لون؟ اخوان السوريين بالله عليكم لا تزعلوا منا، ترى والله العظيم يطلع منا احسن من هيك. واخوان السوريين اللي تابعوا المباراة بالله عليكم لا تاخذوا عنا فكرة غلط، لا من حبل الغسيل ولا من الصوت، ترى احنا يعني متفاجئين زينا زيكم، في اشي كثير غلط صاير اليوم، مش معقول.
20: يا جماعة يعني كلمتين ببالي نفسي احكيهم. دورنا على الصورة بأن فجأة بطلت تبث الأردن وسوريا. رحنا على اليوتيوب لقينا، أنا بحبش أحكي ألفاظ إلا مؤدبين، بس لقينا زبالة البث التلفزيوني. اتصلت بإدارة التلفزيون قالوا إحنا ما لنا علاقة، الاتحاد هو المسؤول عن البث. أي شخص باتحاد الكرة مين ما كان، مين ما كان، شو ما كان حجمك، مش من حقك تتدخل بإشي ما بتفهم فيه. أنت اعمل إدارة، اعمل تنظيم معسكر.
7: يعني هذا جزء من بعض الناشطين اللي وآخرهم الأستاذ لطفي زعبي واللي تحدثوا عن موضوع المباراة. واحد يبعث لي طيب الله يسامحهم، كان راعوا أمانة عمان، حطوا كاميرات المخالفات دقة أعلى تطلع ممتازة. الله يهديك بس اللي بعث، الله يهدي اللي بعث هذا بس. فراس صباح الخير يا فراس.
21: صباح الورد، الله يعطيكم العافية.
7: ربي يعافيك. هلا يا فراس. هلا يا أخوي.
21: احنا بنعتذر لشعبنا لأخواننا السوريين ولشعبنا الأردني على كل إشي صار، بس أنا بدي أحكي من منظوري الشخصي كشخص
7: تفضل.
21: مهندس اشتغل مع منصة زي شاهد دوت نت.
7: ممتاز.
21: 5 سنوات. أه. وتود سنتين التابع لبيان سبورت.
7: ممتاز ممتاز يا فراس، تفضل.
21: أخوي عامر أنا بحكي من منظوري التقني. أنا ما لي دخل بكل التلفزيون والتصوير. ما
7: لا أبدا أبدا، تقنيا ممتاز، تقنيا ممتاز، تفضل.
21: أخوي أنا اليوم لو أعمل هوت سبوت من موبايلي وأرفع اللينك، المفروض البث يضل واضح. ليش؟ المستضيف، أنا اليوم رفعت لينك لبي ان سبورت، بي ان سبورت بثت من عندها، المستخدمين اللي فاتوا على بي ان سبورت بيبثوا من بي ان سبورت. فش شيء اسمه ضغط صار بالملعب، فش شيء ضغط على الأبراج، اللي رفع اللينك رفعه وخلص.
7: أه.
21: أموره تمام، ستيبل، ما في عنده مشاكل، أموره تمام. الحق على التقنيين الموجودين بالملعب، ما بعرف مين الشركة، بغض النظر مع احترامي الشديد إلها.
7: أه.
21: مع احترامي اللي قرر هذا القرار، مع احترامي للمشي معها. أنا حضرت المباراة على بي أن وعلى تود، وحضرتها على اليوتيوب، وكلهم نفس الإشي، كلهم ماخذين من نفس السورس. المشكلة بالسورس،
7: يعني سورس معلش فراس لحظة، يعني أنت تقول سورس واحد راح للجميع،
21: سورس واحد بروح الجميع. بس هسه بدأ أفهمك شغلة. لنفرض أنهم طلعوا 5 بلينك لبيان سبورت ويوتيوب وإلى وإلى وإلى،
7: أوكي،
21: هدول الخمسة كل واحد فات على واحد منهم، هم صفوا عند المستضيف. يعني أنت بتضرب طفك حركة على المستضيف، ما بتضرب قاعد على الملعب، ما لك دخل باللي ببث بالملعب.
7: أوكي.
21: يعني 50 ميجا بالملعب إنترنت ثابت بكفي. تخيل لوين 50 ميجا إنترنت أبلود ثابت بالملعب بكفي.
7: بكفي المباراة كاملة.
21: بكفي المباراة كاملة وبدون تقطيع وبدون أي مشاكل. هذا في حال إنه إحنا حكينا 50 ميجا، طبعا الأردن كثير أعلى من هيك، كثير أقوى من هيك تكنولوجيا.
7: طب أنت بتتوقع الخلل الفني وين كان؟
21: الخلل الفني من الناس اللي اشتغلوا بالملعب، التقنيين بالملعب، الناس اللي اشتغلت على تهيئة البث في الملعب.
7: يعني ما عندهم الخبرة الكافية ببث مباراة بهذا المستوى؟
21: ولا أقل منه، مع احترامي الشديد، ولا أقل من هذا المستوى. هم من الناس أبداً ما عندهم، يعني أنا أتوقع أكبر واحد فيهم عنده خبرة سنة زمان، لأنه ما بصير أنت تكون مش فاهم أنه بث زي هذا بده يفوت عليه ناس كثير بيستنوا في المباراة، ناس تانيين بدهم يحضرونا على تلفزيوننا وعند صحيح. غيرنا وعند غيرنا
7: وعلى اليوتيوب
21: الجزيرة. يعني أنا آسف أنا معهم، يعني مع الجزيرة، الجزيرة بعتت إيميل وحكولنا إحنا راح نوقف البث قبل ما يوقف البث ب5 دقائق، يعني
7: لكم
21: بعد 3 دقائق كنا مقررين،
7: بعثوا لكم بعد 5 دقائق إنه بدنا نوقف البث.
21: نعم صحيح،
7: تفضل.
21: كانوا مقررين ومخلصين إنه البث راح يوقف.
7: آه طبعا، لأنه أنا بدي أحترم جمهوري.
21: نعم صحيح، لأنه هاي مش مباراة، يعني عدم المؤاخذة، إحنا منبث مرات لناس، يعني خلينا نقول النوادي يا دول اللي موجودين بالأرجنتين.
7: آه
21: الموجودين.
7: آه.
21: في ناس محضروهاش، ما أنت عارف إلا أهل البلد، والله ما بصير عندهم هذا الحكي. وعلى فكرة الإنترنت عندهم رديء جدا.
7: طيب.
21: عندهم مشكلة كثير بالاتصالات.
7: طب السيرفرات كان إلها دور؟
21: لا
7: ما إلها دور.
21: التصوير، الستب من الملعب، تهيئة الموضوع من الملعب كانت جدا سيئة. خلينا نعتبر انه اليوم عندنا احتفال بالملعب،
7: كويس،
21: بضبط تحط للناس كراسي بلاستيك؟
7: لا
21: ما هو هيك هيك هيك الموضوع بالضبط. بضبط تخلي للناس، انت عازم 200 واحد على العشاء بعرس، بضبط تحط له فلافل تقول له روح روح؟
7: طب فراس بالله بدي اسالك سؤال فراس، قديش في شباب اردنيين فاهمين شو بيشتغلوا؟
21: والله يعني عشان اكون انا مش ظالم تمام، ولكن هو بالأصل الموضوع، أنا حكيت أنا وياك سابقا ترى بموضوع التعليم والتكنولوجيا،
7: صحيح
21: بس
7: صحيح صحيح.
21: أنا مني وعلي كفراس، ما بصير مين ما كان يكون يقرر إشي زي هيك، هذا إشي حساس. أنت قاعد بتفرجي الناس على حضارتك، إذن الأردن من أقوى الناس تكنولوجيا في المنطقة،
7: صحيح.
21: كيف أنت تخلينا نطلع بهذا الشكل عشان والله أنت كاميرتك أبصر من أي سنة؟
7: لا أو عشان خلاف بين الاتحاد والتلفزيون مثلا.
21: بغض النظر خلافاتكم ما يحلوها قبل المباراة، بس أنا قاعد بحكي اللي قبل هذا البث يطلع، ما هو في تست بصير قبل المباراة يا أخي،
7: صحيح.
21: إحنا منبلش تست قبل المباراة بساعة،
7: صحيح.
21: هذا التست ما بصير، وعلى فكرة إن رفع صار اللينك أب عشان نبثه قبل 5 دقائق، ما بصير التست لازم يصير قبل هيك بمراحل.
7: فراس انتوا بعثوا لكم لينك قبل 5 دقائق من المباراه؟
21: تقريبا 10 و5 دقائق.
7: طيب انتوا لما شيكتوا قبل 5 دقائق من المباراه كيف كان الوضع؟ طبيعي؟
21: ما هو الصوره ثابته ما في شيء بتحرك.
7: اه صح صوره ثابته عطوك.
21: انت بتلحق صحيح. انت بتلحق المخرج
7: صحيح.
21: المخرج هو اللي بيقرر كاميرا 1 2 3 4 5 6 لحد 20 هو اللي بيقرر مين اللي يبدل ومين يروح على وين.
7: بثيتوا 3 دقائق 4 دقائق قالوا لكم وقفوا البث
21: ما في بس خلص يعطيك العافية وين ما كان يكون. حتى أنا يعني اشتغلت بشاهد 5 سنوات كنا نبث الدوري السعودي وبعض الدوريات الأخرى إذا أنه كان مش استيبل خلال من 3 لـ5 دقائق يا أما نتصرف من الملعب بعت لهم إذا في يعني أي في مشكلة صارت خارجة عن الطبيعة تمام من سكر البث.
7: الله يسعد صباحك يا فراس. الله يسعد صباحك وبارك الله فيك. يعني شوف الزلمة يتحدث بتخصصه. البي ان سبورت قبل 5 دقائق ما يقطعوا من البث كانوا مقررين يقطعوا البث بعثوا لهم للشباب يقطعوا. تفضل بقول لك بالاردن عنا قوه تكنولوجيه بتخوف. قديش قال لنا 50 ميجا مزبوط بتطلع المباراه كامل. قال واحنا بالاردن عنا شيء اكبر واكثر. تخيل. علي صباح الخير يا علي.
1: صباح الورد اخوي عامر.
7: هلا يا علي تفضل يا اخوي.
1: اخوي عامر الواحد والله بده يسولف من حرته لانه صرنا عيلتي باسمام الدنيا كلها.
7: لا لا لا يعني ان شاء الله ان شاء الله ما منكون بس هذا خطا يجب ان لا يتكرر ابدا للامانه.
1: ما هاي بس احنا كمان يعني كجمهور ما هو عشان الخطا ما يتكرر لازم يصير فيه محاسبه. تعالوا يا عمي طب يكون في شفافية أقل ما فيها. طب الشركة هاي مين هي؟ هل هي على مستوى يعني مع كامل احترام لها الشركة هل هي على مستوى يعني أنه يتعاقد معها الاتحاد؟
7: والله يا علي الشباب بارح تواصلوا مع الشركة الله وكيلك. الشباب بارح تواصلوا مع الشركة قالوا بنطلع بعدين بطلوا يطلعوا. اتواصلت مع التلفزيون ومع الاتحاد الأردني حتى أكون واضح قالوا لي يا أخوي إحنا مؤسسات دولة ما بيصير احنا نتهم بعض على الهواء وهذا شيء مقدر لهم للأمانة.
1: أكيد
7: التلفزيون أكيد. قال لك مش مسؤول والاتحاد قال لك طلعت البيان والشركة على ما يبدو ما بدها تطلع.
1: احنا من باب الشفافية بس يعني
7: لا لا حقك والله حقك والله لازم الكل يعرف شو اللي صار لازم الكل بس انا خايف من شغلة واحدة يا علي.
1: اسلم
7: يسلم حالك. خايف من شغلة واحدة بيقولوا بدنا نشكل لجنة
1: الحصان ميت.
7: الله الحصان ميت
1: والله ما ظل غير ندفنه.
7: الله المستعان. قصي صباح الخير. الله يسعد صباحك علي. قصي صباح الخير. قصي
2: يسعد صباحك استاذ عامر.
7: هلا يا اخوي الله يسعد صباحك.
2: قصي الحمور معك من اربد بترا.
7: يا هلا بقصي تفضل خيو.
2: ميت ورد استاذ عامر. استاذ عامر انا في صراحه اللي صار امبارح يعني هو يعني مهزله بكل معنى الكلمه تمام. بس انا في عندي سؤال حابب اساله. هل الاتحاد هو منطق هاي المباراه الوديه من قبل فتره طويله؟
7: اكيد.
2: معقول من هاي الفتره الطويله ما عرف يلاقي حدا يبث المباراه او ما عمل اتفاقيه مع قناه معينه تبث المباراه؟
7: يا اخوي اسمع اسمعني اجاوبك شو بعرف. بعرف انه هاي الشركه اللي اخذت المباراه عملت بث تجريبي وكانت امورها ممتازه. يوم المباراه شكلها ضربت عين.
2: بغض النظر استاذ عامر هلا انا الفكره الوحيده انه انت ماخذ هاي المباراه محدده مسبقا يعني هسه انت جاي على فرصه توقف دولي معروف انت مع مين راح تلعب مضبوط وهو نعم. التخطيط انه لازم هو مخطط له من قبل طبعا المسؤول عن هاي الامور بغض النظر هو مسؤول من جوا الاتحاد الاردني سواء كان تمر نصار او مروان جمعه او اي حد مسؤول بالاتحاد بدون ذكر اسماء
7: نعم.
2: تمام هو المفروض انه يكون منسق لهاي المباراه من قبل للرعاه لحقوق البث لمين راح يكون البث يعني يكون المفروض انه كان في تنسيق مسبق
7: هو الاصل
2: يقول انه الاتحاد الاردني فيه خلافات ماليه بين شركه البث والتلفزيون الاردني عشان موضوع حقوق البث هذا الشيء معروف عالميا يعني امبارح قناه مثل بي ان سبورت بس تيجي تنقل المباراه والمباراه معروفه بين سوريا والاردن وهي المباراه لها
7: مرتقبه صحيح
2: ولها الاجواء
7: صحيح
2: يعني هو المفروض يكون في تخطيط مسبق انا مش عارف هو ما بيخططوا ما بيعملوا شيء مش عارف كيف كان التنسيق بخصوص نقل المباراه يعني هذا هو هون السؤال المهم
7: صحيح ماشي
2: كيف كان التنسيق وكيف تم التخطيط للبث لبث المباراه
7: صحيح
2: وهل كان في بالفعل هو في خلافات ماليه ولا لا
7: صحيح.
2: بين الاتحاد الأردني والتلفزيون الأردني
7: ماشي يا سيد ماشي خلينا نشوف شو بيطلع بالنتائج. دعد رعد ولا دعد
2: رعد
7: والله يا رعد الله يسعد صباحك تفضل
22: يسعد صباحك محمد
7: هلا يا أخوي تفضل
3: معك رعد مش دعد رعد استكلام
4: والله يا رعد اني عارف انك رعد كاتبين دعد قلت منين دعد هذا يعني
3: اخبارك
4: الله يسلمك وبارك فيك
3: ابو محمد المشكله عارف وين بلشت يا اخوي من وين؟ قبل اسبوعين من قبل شهر اول شيء ما عملوا اسعار الاتحاد الاردني انا بحكي قصدي عن الاتحاد لما عملوا لك سعر بلوزه المنتخب 60 دينار احنا كمواطنين اردنيين بنقدر نشتري البلوزه تعدينا المرحله هاي
4: احنا اشتريناها عشان ندعم المنتخب كاس العالم
3: تمام. لك كاس العالم بلش لي بمباراه الاردن وسوريا لما يعمل لك سعر التذكره الدرجه الثانيه 6 دنانير والاولى 8 دنانير والخاصه 25 دينار مين فينا من واحد اردني بده يروح يشتريها وسكان اربد احنا هاي شغله الشغله الثانيه التصوير طب ما تصوير التلفزيون الاردني قاعد بنقول الدوري الاردني يا رجل نقلوا مباراه النهائي السوبر الفيصل والحزين والله قول نقل عالمي
4: صحيح
3: ايش بجنن
4: صحيح.
3: بجنن يعني انا كنت موجود في المباراه وحضرت بعد المباراه وبيجيبوا لك لقاءات قبل المباراه وبعد المباراه المعلقين اللي عندنا شو مالهم احمد الخلايل الدكتور ماجد العدوان يا رجل لو وكلوك وانتو قناه عين تنقلوه احسن من اللي صار امبارح
4: والله امبارح مشكلة اللي تم والله مشكلة يا رعد والله مشكلة بتعرف لهم مباراة من الدوري المحلي يعني فيها ما فيها بيضلها بيناتنا اما مع سوريا والبي ان سبورت امبارح كل السوريين فاتحين يحضروا مباراتهم
3: انت لو عدم مؤاخذة احنا اهل اربد ابو محمد ما بنقدر نطلع نحضرها اول شيء الاسعار تذاكر شوف قديش عملوا الاتحاد عملوها الدرجة الثانية 6 دنانير طب انا كمواطن من اربد بدروح انا
4: يعني بدك 30 ليرة يزن بدك 50 ليرة تحضر المباراة وتيجي
3: 50 دينار مع البنزين السيارة رايحة فوق كنا نتأمن عليها نحضرها بهالبيت يا ريت ما حضرناها يا ريت ما حضرنا طب ما كنت تنقلوا بالمدرج الروماني مباريات كأس العالم بجنن النقل كان النقل بجنن التلفزيون الاردني حاليا مع الفار والتطور الكاميرات والله تصوير بجنن والله احسن من بين سبورت والتلفزيون الاردني
4: والله
3: كل
4: الاحترام والتقدير لك والله اني انا معك والله عن اني عارف كمان انه الناس اليوم مزعوجه من اللي صار امبارح بس بالمقابل شو بدنا نسوي صار عندنا مشكله طول بالك احمد طراوني هيك ويقول لي هيك فاصل طول بالك دقيقتين بس خلينا ناخذ انس من قطر انس صباح الخير
22: صباح الخير اخ عامر
4: هلا يا انس تفضل
22: اخ عامر انا بدي اطلع على نص الكاس المليان
4: كويس ممتاز
22: وبدي من خلالك اتوجه بشكر جزيل للقناه الاردنيه الرياضيه
4: بيستاهلوا
22: لانه صراحه انا متابعها من اكثر من 20 سنه من ايام الدوري الاردني لما كان فيه الحرس الملكي محمد منصور التوايه
4: وغانها
22: يعني والله جهد يشكر لهم من سنوات عديده يعني لما يبثوا مباراه من ملعب الصلب ومن ملعب البتراء الامكانيات البنيه التحتيه بهاي الملاعب جدا رديئه
4: صحيح
22: مع هيك بيطلع البث ما شاء الله
4: صحيح
22: يعني صراحه هذا الشيء اجى مشان نعرف قيمه القناه الاردنيه الرياضيه
4: والله انهم شغيل الشباب والله انهم بيشتغلوا وبتعبوا وبتعرف شغله واحده انا بدي احيي التلفزيون الاردني امبارح على جرأته والله
22: نعم.
4: انا بدي احييه على جرأته انه لما ليش لانه لما طلعوا قال له يا اخوان ترى المشكله مش من عندي انا ما بثتش المباراه
22: نعم.
4: يعني اقول لك شغله يعني طلع امبارح وحكى هذا الحديث ترى مش سهل عليه اللي طلع وقال لك يا اخوان طولوا بالكم ترى هي سمعه قناه رياضيه مش احنا اللي بثينا وقال القصه اللي عنده كلها ليثم بيضين يعني
22: وكمان مشان الكل يعرف الجهد اللي بتقوم فيه القناة الأردنية الرياضية يعني أنا هون دائما حاط على القناة الأردنية الرياضية صراحة جهد إنهم بشكر ومشان نعرف قيمتهم في الدوري المحلي خصوصا وكمان في شغلة لازم إحنا حتى يطلع ونعمل فيها استيضاح إحنا مع وجود رجال الأعمال اللي دعموا الأندية الآن إحنا كنا مرشحين إنه السنوات القادمة البث مثلا تاخذوا بي ان سبورت للدوري الاردني طب الان مين بده يطلع على الدوري الاردني من وين تجينا الرعايه
4: لا لا لا لا, لا انس انا معك انس انا معك لكن الدوري سيستمر والمباريات ستستمر والخطا اللي صار لن يتكرر ابدا ونصيحه خلص يا عمي التلفزيون الاردني ياخذ البث ترى والله افضل مؤسسه بتغطي اللايفات بالاردن لايف التلفزيون الاردني انتم امكانيات معنا الناطق باسمي نقابة الصحفيين الزميل راشد العساف صباح الخير أخوي راشد
23: صباح النور أخوي عامر
4: الله يحييك
23: عزيزي أستاذ عامر يعني أنا مبارح بحكيك عن قصة المباراة في شيء أو شيء بالحقيقة إحنا كوادر التلفزيون الأردني لأنه إحنا هذه الكوادر الكبيرة والعريقة يعني من عقود طويلة ونحن يعني نفخر بهذه الكوادر
4: نعم.
23: يعني في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون حتى والقناة الرياضية. صار امبارح يعني حتى تخيل أخوي عامر امبارح أنا كنت بحضر المباراة بالقهوة تهوشت مع أخونا اللي بقاه فكرت هو اللي غير
4: أيوة
23: والله مرتين ثلاثة تناقر أنا وياه أقول شو مالك يقول لي دام عندكم أقول له من وين من دام عندكم قال دام التلفزيون
4: من البر
23: فلاحقا اللي صار في مباراة أمس وعلى في بعض يعني في بعض الإخوان فكر الخلل من التلفزيون الأردني أو شو زي ما تفضلت أنا أحيي الإخوان في التلفزيون الأردني على الجرأة الكبيرة اليوم في وضع الناس وضع الجماهير بتفاصيل القصة أن التلفزيون الأردني لا يتحمل بأي شكل من الأشكال الخلل اللي صار على هذه المباراة بمباراة مهمة الجميع بنتظرها زي ما حكى المتصل السابق قبل شوي حكى عن انه هذه لو انها مباراة دور محلي ممكن بيننا وبين بعض او انت اخوي
4: عمر انا قلت صحيح
23: انت حكيت صحيح بيننا وبين بعض امر الله لكن امبارح انا للاسف يعني حتى مباراة مع سوريا يعني هذه المباراة فعلا الكل بنتظرها لها حساسيتها وبالحساسية موقف يعني هي مباراة إيجابية لكن الكل ينتظر مشاهدة أيضا سوريا
4: يا سيدي السوريين مبارح بدهم يحضروا مباراتهم
23: بدهم يحضروها صحيح أصلا السوريين موجودين في كل يعني في كل العالم
4: صحيح
23: يعني موجودين في لم يعد في سوريا بس
4: صحيح
23: صار موجودين في كل أنحاء العالم إذا هم راح ينقلوا للأسف أنا ما بدي يعني اللي من الإيضاح بدنا نوصله للناس ولكل الجماهير أنا ما حدث لا يتحمله التلفزيون الأردني لا يتحمله كوادرنا هذه مؤسسة عريقة لها احترامها وبقائها وبقاء هذه السمعة وهذا واجب علينا أنه إحنا نوضح للجميع أن ما حدث لا يقع
4: ولن يتكرر اسمع راشد
23: بالضبط ولن يتكرر هذا الجزء الثاني
4: آه.
23: كمان التكنولوجيا اللي حكى فيها المتصل
4: فراس آه.
23: حكى عن التكنولوجيا الأردنية نعم اليوم نحن بيئة أعمال وتكنولوجيا كبيرة
4: صحيح.
23: في الشرق الأوسط ما حدث أمس لا يعني
4: ما بيشبهنا ابدا
23: هذا مش التكنولوجيا الاردنيه هذا مش بيئه الاعمال الاردنيه اليوم الاردن متطور في هذا
4: صعب
23: متطور جدا الخلل الذي حدث في الامس ما يتحمل مسؤوليته هي الشركه التي قامت بعمليه النقل اذا فقط والله يا اخوي عمر
4: بس راشد احنا ما بدناش نحط الحق كله على الشركه كمان
23: لا يعني الشركة ومن يعني هي تفاصيل
4: ماشي واحنا في نقطة ثانية بدناش نشكل لجان يعني ما يطلعوا يقولوا لي بدنا نشكل لجنة
23: تشكيل اللجان ممكن نشكل لجان فرعية
4: يعني إذا شكلوا لجنة يا راشد راحت
23: في لجنة أساسية في لجنة
4: فرعية أذكرك بهالشغلة بتتذكر أيام الثلجة اللي انقطعت فيها الكهرباء
23: طبعا
4: قالوا الحق على الشجر وهطلاق قالوا الحق على مين على الكهرباء مش شكلوا لجنة قبل 3 سنين شكلوا لجنة صح
23: صحيح
4: نتائجها لحد الان ما حد عارفها
23: والله لازم يقول لازم ندور
4: لا حول ولا قوه الا اسعد الله صباحك
23: الله يحييك
4: اخوي راشد اسعد الله صباحك شكرا راشد شكرا معنا الاستاذ لطفي الزعبي استاذ لطفي صباح الخير
0: صباح الخير عمر
4: امبارح معصب واضح الفيديو
0: لا امبارح مش معصب انا ضربت من اليوم
4: طب ليش بقول لك تفضل
0: لأنه في سمعة البلد سمعة الأردن أردن إحنا نفتخر بكل شيء أردن نفتخر بكل منتج أردن نقول الإعلام الأردن المنتخب الأردني وأنتوا يعني قاعدين بتخبصوا على مداركم وبعدين مشكلة أنا بسألك ما أنت بتفهم بالإعلام وبتفهم بالبث وبالتلفزيون بالسبيس سيجمنت وبالإنجي وبالأوبي الموضوع إيش المشكلة إنها مش مشكلة إنترنت أنا بقول لك هي مش إنه بثينا إنترنت ولا بثينا ساتلايت المشكلة إنه كان في قرار الإنترنت اتعطل قامين اختار الإنترنت وواحد غبي ما بفهمش ما له علاقة بالتلفزيون ولا علاقة بالفهم يعني زي ما واحد يدخل في طبخة هو بفهمش فيها عرفت مين اللي اختار إنه ينقل الإشارة بهذا الشكل مين اختار الشركة؟ مين وقع مع الشركة؟ مين قال انه هاي المنظومة جاهزة وعملنا تست عليها؟ الاتحاد بيقول انه الاختبارات الفنية اجريت مسبقا هيك الجملة صح؟
4: صحيح
0: اذا بدنا نكشف النتائج هذه الاختبارات مين اعتمدها؟ مين العبقري اللي بفهم بالبث التلفزيون اختارها؟ احنا ما نحكي عن مباراة حواري، احنا نحكي عن مباراة منتخب الأردن. احنا ما فيش اشي نفرح فيه الا الرياضة وجلالة سيدنا لما يحكي بالعالم يخطب بالعالم، هذول اثنين بيسعدونا الآن. غير هيك كله بسم البدن وكل واحد بركب على الأكتاف. احنا بعد مشاركتنا بكأس العالم يعني صارت صورتنا هي جزء من صورة الكرة الأردنية قدام العالم كله. يعني
7: والله امبارح ردود الفعل كانت ابدا عمل. ردود الفعل حتى من العرب كانت غير، يعني ابدا مش ردود، يعني ما حبيناها بالمره والله.
0: هاي فضيحه، هاي فضيحه. احنا شفنا اعتذار، شفنا مقال بيعتذروا فيه، هذا ما بيغلق الملف على فكره الاعتذار. حد بقول لك حدث خلل وسنتخذ اجراءات حتى لا يتكرر. طب سؤالي شو هي الاجراءات ومين بتحمل المسؤوليه ومين حدد لنا؟ يعني خطأ بدون قابل لتكرار. يعني احنا بدنا تنشروا هذا العقد، هذه مش اسرار عسكرية من الشركة المنتجة. شو قيمة العقد؟ شو المواصفات الفنية المطلوبة منه؟ الجزاءات اذا فشلت في تقديم الخدمة هاي الشركة اللي متفقين معها، لانه هاي اموال وحقوق مرتبطة ببلدنا بمنتخبنا الاردني. في روايتين وبدنا الجواب واضح. الاتحاد شو قال؟ تأخر رد القنوات المحلية الأردنية، كاتب هيك ناشر ذلك. دفعه للجوء إلى شركة متخصصة، بينما نكل عن التلفزيون الكلام اللي احنا سمعناه انه امكانات وعربات ونقل التلفزيون كانت متاحة وببلاش. بدنا هاي المراسلات تنشروها وبدنا التواريخ تبعها. الكارثة
7: أنا الوصلني إنه موجودة هذه المراسلة، موجودة هذه المراسلات، يعني في نسخ بالتلفزيون الأردني موجودة.
0: موجودة بدنا نشرها الأردني. إحنا كإعلام وكجمهور بدنا نشرها. إنه بدك توقف تلفزيون الأردني، بس هذا تلفزيون الأردن، تلفزيون المملكة، مش تلفزيون أبوك أنت. بدنا إحنا ما بدنا نتائج، مش مدناش نتائج مش دقيقة. إحنا نحكي عن جرافيكس، نحكي عن إشارة، نحكي عن صوت، نحكي عن سبيل سيجمنت، نحكي عن أبلينك، نحكي عن داولينك، نحكي عن تكنولوجيا، عن خدمات فنية كبيرة جدا لازم تتم. عامر
7: نعم.
0: انت بتعرف انه لازم يكون في SNG، مش لازم يكون بس انترنت.
7: صحيح.
0: انترنت ابو الشلم ما بنفع، انت بده يكون انترنت عالي الجودة وما بيزبط. يا عمي انت اذا بتبث انالوج، عارف يعني الانالوج زمان ايام التسعينات الناس راحت للاس دي وبعديها راحت للاتش دي وبعدين للفور كي وللايت كي ولتويلف كي. احنا بنحكي عن تكنولوجيا عالية. اذا بدنا ندخل على المنتخب
7: هون المشكله، والله انها هون المشكله.
0: انا بقول سكروا الاتحاد،
7: سكروا الاتحاد. نعم.
0: أنا ما بدي ندور بكرة عن موظف صغير نحطه ونقول هذا كبش فدا وهذا نحاسبه ونروح نروحه بكرة ويظل سمر وجمعة قاعدين حاطين رجل على رجل. كان في خطة؟ طب شو الخطة البديلة لما تصير عندكم مشكلة؟ أي درس بصير دولي لازم يكون في خطة، وهذه وفي خطة بديلة حتى إيش نتعامل مع أي احتمال لمشكلة، لفقدان إشارة إذا تعطلت الإشارة. وين هاي كانت؟ في باك اب لها ولا ما في؟ كيف ممكن صورة وسمعة منتخبنا الوطني بتصير مربوطة باتصالات بإنترنت؟ إحنا بدنا اتحاد كروي ما فيش عنده حصانة. إحنا سمو الأمير مالوش دخل لأنه أكيد بيشتغل شديد هذه الأمور ما عدا منه تحت روضة. شكرا، بدناش ياكم. احنا ما صدقنا على الله، فرحنا بالتأهل وكيفنا. انا اكثر واحد دعم من الاتحاد، حتى بالبلاوي السوداء بدعمه، بكأس العالم بدعمه، بدعم عمري ما انتقدت المنتخب، عمري ما انتقدت الاتحاد، لكن لهون وبس. خلاص احنا عملنا انجاز، بس مش انه يصير عندنا اخطاء وبلاوي. بدنا نعرف الخطأ الاداري. كل ما يكبر منتخبنا بدنا معايير محاسبية اكبر. أنا بطلبش براس موظف، انتبه، أنا بطلب باسم المسؤول.
7: الشركة المنتجة راح يقولوا لك، راح يقولوا لك الشركة المنتجة
0: سبب هذا الخلل الفني،
7: راح يقولوا لك الشركة المنتجة.
0: اتخذ القرار، كم دفعته، ليش اختير
4: 4000 دينار دفعوا 4000 دينار انا بقول لك 4000 دينار دفعوا والله اعلم لبث المباراه 4000 هيك يعني هيك وصلني.
0: طب ما هو بلاش من التلفزيون، احنا بدنا كل شيء بتحقيق ونتيجه تحقيق، وبدنا استقاله سمر نصار واستقاله الجمعه اثنين يمشوا.
4: بدك استقالتهم عشان المباراه
0: اللي صار؟ مش مش طبعا لانه الغلطه هاي قدام العالم، هاي اكبر فضيحه، هذه مش بس فضيحه بس هذه امتحان اداره، امتحان لادارتهم الفاشله. الشركه غلطت، غلطت فنيا
4: ماشي.
0: الشركه ما تعاقدت مع نفسها، في حدا اختار الشركه ومين اللي وافق ومين وقع ومين السلم. ما بدناش اعذار، ما بندور على اعذار، نبحث عن المسؤول عن القرار وروح. اللي بده يفكر يوفر يروح يوفر في بيته. كات بجت وتوفير وميزانيات. عامر لما بدك تبث مباراه مينيم بدك 12 كاميرا بالملعب، هذه على جوده خليها اتش دي، ما بدي اكثر من اتش دي الكاميرات. بده يكون السيجنال اللي طالع، الصوره ما بتطلع من الانترنت على بيوت الناس، الصوره بتطلع بالاس ان جي، الاس ان جي يعني سياره نقل.
4: صحيح.
0: سياره فيها تكنولوجيا عاليه تاخذ الاشاره من الـ من الاو بي الاوتبوت، بيطلع على القمر الصناعي بالسما فوق اب لينك بسموه، في سبيس سيجمنت محدود، الاشاره بترجع من من سبيس سيجمنت بتنزل داون لينك على الحطه الفضائيه الاردنيه على التلفزيون، من هناك بتطلع للناس. هذه التكنولوجيا ثمرة تعرفها، الجمعة بيعرفها، مين بيعرفها؟ بيعرفوها. شو بدخلك بطبخة ملكيش فيها؟ ولا احنا ظلينا نكذب ونقول ثمر بدعت، احنا طغينا على الامير علي وشو هو اللي العهد قد ما مدحنا ثمر. احنا فهمنا الناس انها نازلتنا من الفضاء بالاخر، هي لغت كل، اقول لك كل اعضاء الاتحاد اللي بيطلعوا مع المنتخب كومبارس، ما فيش كلمة، ما فيش رأي، ما فيش نفس، ومع ذلك نقول لا خليها.
4: معقول أبو الليث؟ معقول أبو الليث؟
0: في إدارة أنا معقول أكثر من هيك، كلهم زي الأرانب بيطلعوا، ولا نفس ولا رجل بيحكي كلمة ولا بيحكي رأيه، بس حداد والزلمة فيهم يطلع بعدي يقول هذا كذب. أدخل شنك فيهم، أنا عندي ملفات سوداء بس ما بحكي، ما بحكي لاني راح
4: اسيل
0: الاردن.
4: طبعا لهم حق الرد حتى نكون واضحين ابو الليث، لهم حق الرد طبعا حتى نكون منصفين، اذا كانوا اذا حابين يردوا طبعا
0: كله له حق الرد، وصار ترد وتواجهني اذا انها عندها الجرأة تواجهني. انا في بلاوي كثير عندي بس ما بحكي، لاني اذا حكيت اي كلمه حتسي حتاثر على اداء منتخبنا وتعمل شوشره دول الاتحاد. انا ما بحكي وما بسي، رغم كل السوء اللي بيعملوه بنقول لازم دائما احنا بظهر منتخبنا. المنتخب في حرب، ما بصير واحد جندي بحارب عنك تضرب الكتف ولا تقول له وين رايح عشان ما تشتت تركيزه، ويكون تركيزه على انه يؤدي كويس ويقدم مستوى كويس للاردن ويعكس صورتنا. فلذلك ظليت خرسان وساكت وبقول لا، والناس بتقول وفهمه وبودوا لي وبسمع، ما بدي احكي. انا ما بدي للاردن، بس انت لما تقودي هذه المنظومه، كل الناس كومبارس، كل الناس موظفين عن ثمر في الاتحاد، كل الناس زي الأرنب الواحد فيهم ما بيقدر يجرؤ لأنها بتمشي وبتروفه كل واحد، وإذا عندها الجرأة تطلع تهاجم. أنا بلاقيها بعدين التحية لغاية آخر الشهر الماضي وأنا بعمان، ولما قدموا باد الزاكي أنا أحترمها ولا زلت بحترمها، لكن هذه صنعة وطن. ما في هذه غلطة، أنت زيك زي العسكري. هل نقبل من عسكري يغلط أو يفي للأردن؟ خلاص انتهى دولك، شكرا كثير، ما قصرتي. أنت روحي، أنت وزمعة روحوا اثنين، أنتوا اللي بتتنافسوا تتخانقوا مع بعض على مين يطلع بالاتحاد.
4: بس أبو الليث،

0: بس في فشل، في فشل ذريع تمادت لانه حست حالها هي تحت ربنا خلاص بكفي شكرا. احنا الان اجى طيب. دورنا نقول لك شكرا، لانه لو انت ماشي صح يا زلمي. انا سمعت غيث الطراونه رئيس مجلس اداره التلفزيون
1: غيث.
0: الناس بنقلوا شو حكى. انا اتصلت بالتلفزيون شو بصير. انا امبارح عيد ميلاد ابني كريم مبسوطين وتركنا تركت وعلقت التلفزيون ما في صوت، تعليق سيء، الجرافيكس بيحطوا نتائج يعني كيف يا جماعه في عارف يعني زي ما تيجي تقول لي رحت على اركب سياره سباق فورمولا 1 وانا ما عمري ما ما ما مثلا انا ما بس يا اخي شغلي ما لك فيها. في اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هذا في القران كل المسلمين عارفين اهل الذكر شو يعني. يعني لما انا بدي اجي احكي عن التقديم التلفزيوني عندي عامر تعال
1: اهل الاختصاص
0: ويكون عنده خبره وتاريخ. لما بدي احكي عن اشي بالهندسه بروح بجيب مهندس. لما بدي احكي عن اشي له علاقه بالتكنولوجيا بجيب حدا. لما انا بسال بسال التلفزيون لانه جهه رسميه حكوميه اردنيه تمثلنا كلنا. لعنتوا اهله للتلفزيون، شليتوا عرضه وعرض موظفينه وفشلوا بالخاموش. طب ما هم مسافرين علينا طول الفتره. انا بحاسبش التلفزيون ما فيش اخطاء كارثيه زي هيك. حبل غسيل يا زلمه، حبل غسيل نفس الشاشه. وبعدين انا لو في خلل فني دقيقه، لو صار بلاك اوت اوف بلاك راح رحنا بلاك دقيقتين ممكن وارد سيجنال خسرناها. بس انت بتبث انترنت، ما في تلفزيون بيبث انترنت. هذا الحكي ممكن اعمله اذا كنت انا في صحراء نيكاراغوا وما عنديش الا كاميرا وما عنديش اف ام جي ومش مجهز وفي مباراه وديه صغيره بس مش منتخب، بحط كاميرا بربطها بالانترنت كيف ما تطلع وببث على وين. بس انت عارف يعني زير بالشام هذا اسمه
1: طيب. سوريا
0: ما صدقنا
1: انت سوري. استاذ لطفي حتى يعني انا افهم انه اي شخص ينتقد شخص اخر ما عندي مشكله فيه، لكن والله اي شخص بتواصل معه على الهواء مباشره يعني هو ضيفي والانسان بيحاول انه يكرم ضيفه. انت لما تحدثت وصفت بعض الاعضاء الاتحاد بوصف اخر، ف يعني انا خايف بس اكمل لك. مش خايف، انا ما بدي يرفعوا عليه قضيه. لا ايوه خلص انت لا ما بدي يرفعوا عليه قضيه. انت انتقدت انا معك، بس انا الوصف بدي اياك يعني تقول انه لماذا تحدثت بهذا الوصف فقط.
0: شو هو الوصف؟
1: يعني انه مثل الارانب
0: جبنة لانه ما تصير يا زلمه، بيخافوا من تمر، بيخافوا يحكوا اي كلمه. انا ما ممكن اغلق بابي مع اتحاد الكره، لا له ولا ضده. انا مع الاتحاد وداعم للاتحاد وداعم للمنتخب. بس لما تصير كارثه ما بقدر اسكت. انتوا بالاردن قاعدين تفكروا الموضوع بينكم، هذا طلع للعالم، كل العالم شافتنا. اولا حيقولوا اعلام اردني سيء، واحنا بنقاتل بنقول احنا احسن اعلاميين اردنيين. حيقولي تلفزيون أردني متواضع جدا، إحنا مش متواضعين، تلفزيوننا بجنن. شوية تفاصيل صغيرة برجع من أحسن القنوات. في تفاصيل بدنا نهتم فيها، ما بصير نسيء. أنا عامر لما واحد بيطلع إحنا أنت كنت معنا بدبي،
1: مش
0: كنا نقول دائما يا جماعة أنت هون، أنت أي غلطة تسيء للأردن ما بتسيء لنفسك.
1: صحيح.
0: كم مرة قلتها؟
1: صحيح.
0: وظل بعدين بقول
1: صحيح.
0: أنا بكرة أعمل مشكلة في دبي شو حيقولوا؟ حيقولوا إعلاني أردني. لو يقولوا الرص الزعبي مش هتفرق معي، بتصير مشكلة عندي. حيقولوا إعلاني أردني قطع إشارة حمراء، تخيل يا أخي مش ملتزمين هذول، وهي غلطة عادية ممكن تصير. بس أنت لما بتسوي الصوت في الأردن، أنت إذا لسه سيدنا جاي من خطاب كأس العالم كله بحكي فيه، وأنت تطلع بإشي زباله ومخزي وبيجرس وبيخلينا نشمئز. وبعدين إحنا الفرحة الوحيدة قلت لك والله خطاب سيدنا بهلا ومنتخبنا جاي فرحانين وكيفين ونقول للناس أنا أقول تفضل تلفزيونكم، تفضل قنواتكم، تفضل إعلامكم، تفضل تعليقكم، تفضل البث تبعكم.
1: ماشي.
0: من شو خايف؟ أنا بسألك.
1: ما بدي بس اسمعني أبو الليث.
0: أعور بعينه.
1: ماشي، لكن أنا اللي بدي إياه تذهب فيه، أنت ما تقصد فيه بأنه يعني إنه ليس لأحد هناك كلمة، هذا ما أقصده، أنت هذا ما قصدته. أرجو أنك تقول لي هذا ما قصدته.
0: بدك أكون دبلوماسي. ما بدك.
1: مش دبلوماسي.
0: لا
1: مش دبلوماسي. أبو الليث.
0: بدك أكون دبلوماسي. لا ليش خايف؟
1: ما بدي إياك تكون دبلوماسي يا أخوي. أبو الليث اسمح لي. أنت

0: صفتم بالارانب انت ولانك قلت ارانب انا مع انت تقول ما لهم راي ما لهم قرار على عيني وعلى راسي بس انا ما بدي هذا الوصف
1: ما هو مين فقط الارنب هو الملوس راي يا عامر يا عامر احنا جماعه ليش بنخاف
0: يا اخي ما...
1: الله بس خلقك بتعيش مره واحده في حياتك
0: يا ابو الليث مش خوف مش خوف مش خوف
1: مره واحده يعني نسجل
0: لا لا بس احنا بنبعد عن الوصف يعني بس انا والله عشان لا ترفع قضايا عليك يا رجل بس عشان ما ترفع عليك قضايا يا اخوي ما بدي حد يرفع عليك قضية
1: خليها ترفع اذا انه مش ارنب اوكي اذا مش ارنب يرفع بس اذا يجرؤ واحد يدخل الاتحاد ويعمل ويبدي رأيه ويحضر في نقاش ويرفع ايده ويحكي انا بتحداك لانه حتشوه صورته حتنقل اسوأ الصور عنه انا اسمه الامير طبعا وحتمشي بعد بكرة لأنه عندها صلاحيات على أساس أنه هي تشتغل صح بس مش كل شيء واضح للناس أنا بقول لك هاي السيدة هي والأستاذ جمعة اثنين شكرا كثر فيكم روحوا يلفوا علي قضايا بكرة عشان يشوهوا صورتي يشوهوا أنا مفرد معي أنا بتحدى العالم اسمعني أنا بفضل الله أنت اشتغلت معي وعارفني أنا بشتغل بما يرضي الله بس ولا فرق ما حدا مش بدي فيه ولا بدي أسقط ناس أنا بحكي رأيي بالآخر إذا سمو الأمير قال خليها شو دخلنا إحنا بس أنا ما ساعدت ما حد أنا خلص ما أنا جملت كثير وساعدت كثير وروح ارجع وشوفوا لقائها اللي عملت لقاء معها ساعتين من المديح المتواصل وأجى علي هجوم شرس من الإعلاميين الأردنيين وليش تمدح ما فيش ملاحظات ليه لأنه كنا طالعين من أهلين لكأس العالم بدي أكمل مدح و أكمل إطراء للمنتخب لكل أعضاء المنتخب حتى لو في عنا مين ما كان بيشتغل بدي أدعمه لأنه إحنا بدنا نكتب صورة حلوة عن الأردن هلأ خلص بكتبي شكرا أنا بتحدى في الكل يجبر إنه يحكي شوف الإعلامي الأردني ما حدا يدرى
0: لا حكوا
1: سمو الأمير بدعمش الغلط
0: وحكوا والله حكوا امبارح التلفزيون الاردني طلع وقال لك الخلل مش منا كمان بالمقابل حكوا يا ابو الليث
1: ليش يحكي هيك عمره هل عمر التلفزيون يحكي اذا كان بيحكي بهاي الزقه
0: لا حكوا لانه سمعته للتلفزيون الاردني سمعه هاي كمان
1: يا عمي سمعته بس بدي اسالك انت يا عامل يا حبيبي يا حبيبي لما انت تيجي تتعاقد مع شركه احنا ما بنعرف شو امكانياته ولا فرقه معي ما بدي اعرف بس شفنا الامكانيات تتعاقد مع شركة بدك تتأكد تجيب حدا من التلفزيون ما هو في زملائنا كلهم بيشتغلوا بيشوفوا الاتحاد بيعرفوا بعض يا فلان تعال إذا سمحت بدنا نتعاقد مع هذه الشركة واحد تكنيكال مهندس وحدا من أهل الخبرة فاهم هذه الشركة حصلنا شوف قول لنا شو رأيك بس طالع لي إشي طالع كأنك بالستينات إذا
0: للأسف صحيح للأسف
1: طب تقدر تشوف تقدر هل تقبل بهذه الأخطاء مش خطأ عارف ما قلت لك أنا لو رحنا فيت تو بلاك دقيقتين ولا حتفرق بقول يلا صارت صار مشكلة بالستلايت بس إحنا عامر صبيحة
0: إن شاء الله ما تتكرر بس إن شاء الله ما تتكرر يا أبو
1: شو اللي تتكرر
0: إن شاء الله ما تتكرر
1: هو عشان ما تتكرر اشتغلوا بنظافة واللي موجودين واللي أخذوا القرار يروحوا إحنا لو منعاقب كل مخطئ احنا الاردنيين عاطفيين احنا لو منعاقب كل مخطئ ما حدا بيغلط كان بيخاف يغلط كان قبل ما يفكر يغير تلفزيون بلد انت متخيل القوه والجبروت يا رجل وحده توصل لمرحله تغير قرار انه انت تلفزيون الاردن ما تشتغل بدي تجيب شركه خاصه ليش لانه بدي كواليتي عالي تفضلي هذا كواليتي عالي طب اذا انت جبتي شركه خاصه كويس جربي يا ستي انت تملك الحقوق بيع الحقوق عندك مصدر دخل مالي لهي المباراه بعتيها لبيان سبورت اهم قناه رياضيه في العالم بيان سبورت انا بتفرج عليها بعد 5 دقائق ولا 7 دقائق ولا 10 دقائق صارت تحط العاب قوى طب هلا ترجع بقول لهم بابا لسه المباراه بلشت قالوا لي لا هذا يمكن بريك فول بريك يعني بين الشوطين كيف لسه
0: بعد 8 دقائق وفصلوا
1: استنى بعدين
0: نسف صحيح
1: رحت ادور على اليوتيوب لقيت بس الله يعني لا شوف لانهم احترموا نفسهم بان سبورت شو سووا ما رضوا يقدموا مستوى هزيل مباراه مهمه ما بي كواليتي زباله ما قدموا راحوا لغوا البث وطلعوا بألعاب قوة. وبعدين احنا ما يزال انت بتخافش على سمعتك، انت هم خافوا على سمعتهم كبيان سبورت قد ما شافوا الكوارث. عرفت؟ لو انت طالع من البلد فقير بتقول اوكي، فراحوا شالوا الإشارة. يعني انتم فاهمينتوا اللي بصير ولا مش فاهمين؟
0: والله مشكلة. لا شايفين صحيح.
1: اذا فاهمين بدنا نحكي للأور انت أور صلح، شكرا يعطيك العافيه، خلاص اخذتوا دوركم منكم قديش ما بعرف 10 سنوات ما بعرف. خلاص ما فيش رجال بالاردن تقود الاتحاد؟
0: لا في في في الاردن ولادي. لا ولادي ولادي طبعا.
1: ما فيش بنات في الاردن اقبلات ما فيش بنات اشطر من استاذ سمر والاستاذ جمعه؟ خلاص بتتهاوشوا مع بعض انتوا وكل العالم بتحكي عنكم وعن مشاكلكم وتنافسكم مع بعض مين يظهر بالصوره؟ نسينا؟ لا سوريا يعني بكفي خلاص. إذا ما في حدا يجرؤ يحكي أنا مسؤول أحكي وجاهز لأي قضاء، جاهز لأي محاكمة.
0: لا لا إن شاء الله ما بتوصل لمرحلة. لا لا أبو الليل،
1: أنا بروح أتحاكم.
0: لا لا إن شاء الله ما بصير أي بصير أي قضايا أبدا. أنا الوقفت عند هي مصطلح إنه وصف الأرانب، قلت لك لا بدي إياك تعدله، حتى إنه أنا بعرف إنه أنت تقصد إنه ما حد يتم اتخاذ القرار.
1: أنا مش جبان عشان أنا شفت
0: يا أبو الليث، ما هو كمان يا أخو يا أبو الليث ماشي
1: رحت مع الأنت، خليك معي وين راح المنتخب كنت أروح
0: بتصفيق. والله بعرف خطر أبو الليث والله إني بعرف،
1: رحت العراق ورحت عمان ورحت
0: بعرف
1: ورحت أنا على حساب الشخصي. أنا بقول لك اسمعني بس، انا شفتهم، انا شفت هي يا زلمه هي عامله هي كانها اداره كانها شركه خاصه وهدول كلهم موظفين عندها يعني تابعين للاتحاد مش عندها طبعا بس بادارتها، ولا رجل ابن اخته ولا ابن امه يقدر يرفع راسه او يقول هذا غلط وهذا صح. بتحداك اللي بيغلط مروح، بتحداك.
0: طيب ابو ليث من باب ماشي من باب المهنيه، بس من باب المهنيه تواصلنا مع الاتحاد تواصلنا مع الامين العام للاتحاد سمى النصار، قالت بانهم يكتفوا بالبيان الذي صدر يوم امس، ومن باب المهنيه الثانيه بس اكمل لك ومن باب المهنيه الثانيه
1: ولا تجرؤ تطلع للجمهور الاردني
0: ماشي
1: تقول لهم هاي استقالتي لانه انا مسؤول عن
0: غلط، ومن باب المهنيه مره ثانيه رايح اتواصل معها واقول انه بدنا نطلع نتحدث ماذا حدث 1 2 3 4 5 واذا اكتفوا بالبيان ساقول بانهم اكتفوا بالبيان.
1: عامر لا تقولي لها شو حكوا الناس، قولي لها في واحد أردني صحفي أردني عايش بدبي اسمه لطفي الزعبي اسمعي شو حكى وروح ارفع
0: عليه. هم رايحين يسمعوا
1: خليها
0: يسمعوا.
1: ترد على كل كلمة حكيتها كويس؟
0: راح يسمع.
1: احنا ما نشتغل عند أشخاص، احنا نشتغل للأردن، نشتغل لأجل المنتخب والاتحاد. يا رجل انت شفت ولي العهد رايح جاي على المنتخب قابلت بالتصفيات بالمباريات روح
0: قديش بروج لهم على صفحاته هو صفحته الشخصيه.
1: انا بسالك ليش انت طالع انت امين عن الاتحاد؟ اقول لك تعال على الاتحاد العراقي، بتعرف مين الامين العام عنده؟ زميلنا المناصير كان بيشتغل معنا بالان بي سي، هو اللي بيطلع بالصوره مع المدرب ومع كل الناس، مدير الاعلام. اقل وين مدير الاعلام تبعنا؟ وينه؟ بتعرف اسمه؟
0: هو الاعلام احمد ابو زيد صح؟
1: انا بعرفهم بس انت بتعرف
0: يعني أحمد أبو زيد
1: أحمد أبو زيد. أنا بحكي لك شو لازم يصير. أحمد اللي بيطلع وبيقدم هو تبع الإعلام، مش أنت تطلعي تعمل حالك إله العالم، ما بصير. خلاص بك أنا خلاص أنا شو بيسموه المصري فضية، خلاص مش قادر أرتب وحكيت وراح أظل أحكي ولسه حأحكي واستنى مقال مني الآن بعد شوي.
0: شكرا جزيلا أستاذ لطفي الزعبي، شكرا صحفي الأردني صحفي الرياضة، شكرا جزيلا أستاذ لطفي، وأعود كرر إنه أحق الرد موجود للأستاذ سمر نصار وأيضا للأستاذ مروان جمعة.
2: ربما الكباتن هم الأقدر على الحديث عنه بكل تفاصيل. نتيجة 1-0 يا شباب، يا جرافيكس الشركة الناقلة، يا دكتور لي المثل بيقول أعطي الخبز لخبازه لو أكل نصه، وليك يا دكتور لي.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية، CFI ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
4: 98.3 عين عين وتسمع.
3: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
5: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس مجلس الأعيان يؤكد للمملكة أن خطاب جلالة الملك أمام الجمعية العامة وثيقة تاريخية، ويقول إن الخطر الأكبر على الأردن اليوم هو تهجير الفلسطينيين. قوات الأمن السورية تعلن تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي كانت تخطط لتنفيذ هجمات، وتعتقل 4 من قادتها وتضبط أسلحة وعبوات ناسفة. الرئيس الأمريكي يتحدث عن نصر قريب في الحرب مع إيران، ويلمح لشن ضربات عسكرية إضافية قبل انتخابات التجديد النصفي. بدء تطبيق الإجراءات المتعلقة بمنع بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عاما اعتبارا من اليوم. ووزارة الصحة تتحدث عن جولات رقابية وتفتيشية في محيط المدارس. وزارة التعليم العالي تعلن بدء عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: الآن بلا العصر الهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
7: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
8: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، ونعتذر عن الإطالة على الفاصل، بس لازم نطلع فاصل لأنه إحنا يعني ملتزمين بعدد من الفواصل. كويس هيك بطرابنا عشان ما تسعرش علينا. بس أبدأ باستقبال اتصالاتكم على 078-46-31. ومعانا محمد. صباح الخير يا محمد.
1: صباح الورد.
0: تفضل يا محمد.
1: الله يزيد فضلك يا رب العالمين.
0: تفضل يا أخوي.
1: الله يسعد صباحك أستاذ عامر.
0: وصباحك يا رب.
1: لك صباح جلالة سيدنا والعائلة الهاشمية والشعب الأردني الطيب.
0: اللهم أمين.
1: أنا أستاذ عامر مريض سرطان دماغ من الدرجة الرابعة.
0: الله يعافيك وشافيك، وأسأل الله لك الأجر والعافية.
1: الله يكرمك يا رب ويخليك طول. أنا شخص بالسرطان وأنا صايم 6 شوال السنة الماضية والحمد لله.
0: الحمد لله دائما. الحمد لله دائما.
1: أجري لي عملية استئصال من الدماغ للورم بحجم 6.5 سم وعلاج إشعاعي وكيماوي. بعد أقل من عام الحمد لله عاد الورم بالكامل. وأحدث نزيف بالدماغ وحدد لي عملية جراحية ثانية وهي خطيرة للغاية.
0: نعم.
1: وأقسم بكتاب الله العظيم يا أخ عامر إني رأيت جلالة الملك عبد الله الثاني في منامي أكثر من مرة. وقال لي جلالة الملك في المنام لا تعمل شيء نهائيا رح نعالجك.
0: أنت ما بتتعالج هون يا محمد؟
1: تعالج.
0: تتعالج.
1: عملت عملية استئصال للورم.
0: وين؟
1: بالمدينة الطبية وفي مركز الأورام العسكري.
0: نعم.
1: لكن للأسف الورم خبيث من الدرجة الرابعة، الورم الأرومي الدبقي النجمي. والورم رجع بسرعة وكبر وعمل نزيف بالدماغ. والأطباء حكوا إنه إحنا ما بنعمل عملية مرة.
0: ليش قالوا ما بنعمل عملية مرة ثانية الأطباء؟
1: ثاني ما بنعملها لأنه العملية يعني عاملين إشعاعي وكيماوي وفايتين على عملية معمولة بالأول. فالأمور في نزيف بالدماغ. وأنا
0: طيب يعني محمد يعني ما بيقدروا يعملوا العملية لأنك عامل إشعاعي وكيماوي وعامل عملية سابقة؟ ما بيقدر
1: حكال العملية الأعمار بيد الله، وهم من أمهر الأطباء حكول العملية الأعمار بيد الله.
0: أكيد الأعمار كلها بيد الله، الله يعطيك العمر بطاعة ربنا مشافة معافة بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز يا محمد.
1: في رؤية الملوك في المنام أستاذ عامر خير.
0: صحيح.
1: كيف وهو جلالة الملك عبد الله الثاني الله طول عمره خير علينا وعلى كل العرب. أتمنى من الله من خلاله أن يتحقق حلمي إلى حقيقة تكون لي خير برؤية جلالة سيدنا على أمل رؤيته قبل لقاء قدري. أنا من خلالك بعيدها مرة ثانية أقسم بالله العلي العظيم إني رأيت جلالة الملك عبد الله الثاني في منامي أكثر من مرة وقال لي لا تعمل شيء رح نعالجك. على أمل يكون علاج لي بلا مخاطرة على حياتي، لأن بصراحة الدكتور حكى أنه الأعمار بيد الله، وطلبت منه أني أعمل عملية يعني بعد ما أطلع عمره. قدمت للعمرة أني أطلع عمره، بعد ما أطلع عمره أرجع أعمل عملية. حكى لي إذا خلال هذا الشهر بتطلع عمره الله يسهل عليك، إذا بتزيد العملية عن شهر بيصير مضاعفات والورم قاعد بتضاعف بسرعة.
0: طب ما هو محمد تأخرت شهر ولا ما تأخرت شهر؟ الدكتور بيقول لك صعب يعمل العملية مزبوط؟ ولا في أطباء بيعملوا العملية؟
1: لازم تنعمل العملية، ما في حل عنها إلا إنها تنعمل العملية، لأنه الدماغ الورم بضغط البطين الجانبي للدماغ إلى اليسار على الأعصاب الرئيسية بالجسم. الورم حجمه 6.5 سم اللي استأصلوه اللي رجع نفس الإشي.
0: رجع نفس الإشي 6 سم.
1: نفس الإشي وأقل من سنة. يعني أنا خلصت علاج كيماوي بشهر 2 شهر رمضان، ورجع الورم بشهر 7 وبشهر 10 قبل أسبوع الورم رجع بالكامل. والدكتور حكى انه انا ما يعني احنا ما بنعمل اصلا عمليات بالدماغ اكثر من مره، بس الحال اللي عندك لازم تنعمل، واذا بتتاخر تتضاعف الامور وتؤدي الى شلل، بتؤدي الى فقدان البصر، الى فقدان حاسه رئيسيه بالجسم، كونه الدماغ سبحان الله كمبيوتر الجسم.
0: انت متجوز يا محمد؟
1: انا متجوز وعندي طفلتين.
0: الله يخليهم يا رب.
1: انا بتامل من الله عز وجل برؤيه جلال سيدنا بالمنام ان تكون لي حقيقه برؤيته.
0: ان شاء الله يا محمد، ان شاء الله يا محمد، ان شاء الله يا محمد. الله يعطيك، الله يشافيك ويعافيك ويعطيك الاجر والعافيه يا محمد باذن واحد احد، وراح نتابع احنا وياك مع الاطباء المختصين على حالتك باذن الله، ونطمن عليك يا محمد بالدرجه الاولى، وان شاء الله ربنا نتوكل اللهم امين اللهم امين. ربك كريم، ربك كريم، ربك كريم، ربك كريم يا محمد، ربك كريم، ربك كريم. الله يعافيك ويشافيك، الله يعافيك ويشافيك، الله يعافيك ويشافيك يا محمد. اللهم امين.
2: برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن، رياده الصناعه الوطنيه، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: لسه بتضيع وقتك بالدورة عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير اي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، لا الألعاب بدون تعليق، لا الأفلام بدون تقطيع، لا الدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
4: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
6: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
7: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
6: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. معنا خلف من الهاشم الشمالي. صباح الخير يا خلف.
1: هلا أستاذ أمير. الله يسعد صباحك.
0: وصباحك. هلا خيو. الله يحييك.
1: هلا يا سيدي. الله يكرمك.
0: الله يحييك. تفضل يا سيدي.
1: أنا يا سيدي صارت حبيت بس إني أحكي لي صارت مشكلة مع ابني. هي مش مشكلة مع ابني شخصيا. مع ابني طفل عمره 12 سنة اسمه ريان القرامسي. في اثنين شاب يعني من بلد وشاب الثاني من جنسية عربية. فبتناقروا مع واحد ابني واجه هو أصحابه وراحت. بيجي هذا من الجنسية الأخرى بيعطي مشروط للشاب الثاني. بيجي بتحركش في الأول اللي مع ابني بيبعد عنه. الثاني بيبعد عنه. الثالث بضربه في جلو إجا تبطلونه. هو شاهد مع ابني بالقضية. ابني الرابع بيجي ابني بيضربه يعني ضرب جاء وجهه صدمة كيده 43 قطبة.
0: 43 قطبة؟
1: 43 قطبة داخلي وخارج.
0: بإيده؟
1: بإيده سيدي.
0: طب شو السبب الله؟
1: ما في سبب. يعني ابني واجه من جهة الجامع. يعني لا قدوا ابن الشاب اللي ضرب عمره 17 ونص والجنسية الأخرى الثانية 16 ابني 12 سنة.
0: طب اشتكيت عليهم؟ اشتكيت عليهم؟
1: رحنا يا سيدي على المستشفى ورحنا على الشرطة ورحنا عملية الأسرة وإحنا بنتقي يعني كل الاحترام والتقدير لأجهزتنا الأمنية وقضائنا العادل. بس كل الدنيا أستاذ عامر حكت معنا حضرتك الدنيا كلها المواقع الإخبارية الصحافة المحامين كل الناس من إربد من الكراسي معنا كلهم حكوا معنا ما يجوا يطيبوا خاطرنا ما يجوا حكوا معنا ما يجوا يطمنوا على الولد.
0: إيه.
1: مش عادات.
0: طب أنت اشتكيت عليهم ولا لا؟
1: شكيت سيدي يوم الجمعة وهي معي كل شيء.
0: أخذوهم راحوا عليهم نادوهم ولا بعدهم؟
1: هو مودب بس السوري مروحينه نفس اللحظة مروح وأبوه زمان من الجنسية الأخرى روح. أنا لا ابني بكفل ضربه.
0: روحوهم من الحجز يعني؟
1: من الجنسية الأخرى الشاب هذا السوري بكفل روح. أما أنا ضاك لا أتوقف. اه والله يعني هو المسبب. هو اللي اعطاني المشروب. هو اللي اعطاني هو اللي ضرب ابني فيه. ومن الاربعه اللي ضرب البطلونه ما شكا حطينا شهر قال انه انا بشك. والثاني قال اللي كانوا موجودين ثلاثه قال احنا عمي بشك. وحكينا الحكي هذا بنقطه الشرطه اللي مستشفى حمزه سابقا اللي هي عماليه حاليا وابن حمايه الاسره كذلك. انا الان عندي المده الان عندي عشان اتاكد ابني دائما ينزل منام شوي قسما بالله شو بيقطع القلب يا استاذ عمر.
0: لا حول ولا قوه الا بالله. ابشر ابشر يا عم ابشر ابشر.
1: احنا انت اخونا العزيز واخونا المحترم والمقدر واحنا نثق باجهزه الامنيه هذا ما في شك وقضائنا العادل. بس احنا منا اخلي القضاء ياخذ مجراه بدنا بحد الله.
0: تكرم تكرم تكرم تكرم تكرم.
1: الله يطول
0: تكرم
1: عمرك.
0: تكرم ان شاء الله اجر وعافيه لابنك. ان شاء الله اجر وعافيه.
1: الله يطول عمرك.
0: الله يعافيه ويشافيه يا سيدي. ابدا ابشر.
1: الله يطول
0: عمرك. عمر محمد. صباح الخير يا محمد.
2: صباح النور.
0: هلا يا اخوي تفضل يا محمد.
2: الله يجزيك فضلك. الله يصبحك بالخير انت جميع المستمعين.
0: اي الله يحييك ويبارك فيك يا رب العالمين.
2: الله يطول عمرك يا اخوي عامر. في عندنا بإربة ظاهرة هاي الظاهرة بتوجع القلب.
0: شو هي؟
2: من بالله العظيم اللي هن باعيات الهوى.
0: لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا
2: والله يا اخ عامر قسما بالله العظيم انه كل يوم قلبي بصير وجعني من المنظر اللي بشوفه يوميا مثل فرض الصلاة. من بعد الساعة 1 بالليل لحد الساعة 3 الصبح هذا المنظر كل يوم.
0: وين وين وين وين بتواجد؟
2: جامعة يرموك تحت البوابة الشمالية.
0: على عينك يا تاجر محمد.
2: على عينك يا تاجر.
0: ما حول ولا قوة الا بالله العلي.
2: واللي كمان اللي اشي اللي بوجع القلب اكثر البنات القاصر اللي على اشارة النسيم واللي على اشارة الاسكان.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: وعد عن هيك يا أستاذ عامر البنت اللي بتطلع بسيارة بتلحقها سيارة مباشرة مباشرة بتلحقها سيارة ثانية.
0: شو حماية؟
2: يعني زي كأنه حماية ولا عصابة ولا مش عارف. أنا نفسي مش عارف.
0: تكرم يا محمد الآن راح أحولها للمحافظ. ابشر ابشر الان والله لا حوطه لمحافظه البيت ابشر.
2: انا يعني امبارح المنظر اللي شفته كمان يعني مش عارف. واول امبارح هاي المسؤوله عنهم الكبيره بتمضيها لابسها عدم المؤاخذ يعني لبسها اوفر كثير كثير لدرجه لا توصف.
0: وبالشارع بربد عادي
2: وبربد عادي وبتمشي بشارع الدفاع وبتلف من عند مدينة الحسن وبتمرق من عند المحافظه وشارع الدفاع انت عارف شو فيه.
0: ابشر ابشر يا محمد ابشر
2: يعني والله
0: ابشر لا ابشر يعني ابشر ابشر ابشر ابشر هذا اسمه الحياء العام. هذا لازم احنا ان هذا لازم احنا نوقفه وقفه انه مصيبه. ولعلمك الشخصي الشباب الدار عدي صافي قاعد بيشتغل تحقيق عن هذا الموضوع. للاسف لما تروح تقرا هذا التحقيق راح يتم نشره. بس شو تحقيق يعني والله العظيم انك بتستاء والله انك بتستاء. وهي تفضل محمد شو بقول لك باي شوارع بتمشي شو في مؤسسات دوله هناك. لا حول ولا قوه الا بالله. عاليه صباح الخير يا عاليه.
3: اسعد الله صباحك استاذ عامر.
0: صباحك هلا يا عاليه.
3: استاذ عامر انا لجأت لقناتكم وبرنامج صوتكم حتى اصل مشكلتي لانه اغلقت الابواب جميعها في وجهي.
0: تفضلي.
3: انا معلمه على حساب التعليم الاضافي. تم تكليفي على حساب التعليم الاضافي في احدى المدارس التابعه لمديريه تربيه الزرقاء الاولى بتاريخ 23/8 واثناء قيامي بواجبي ومهنتي كمعلمه داخل الغرفه الصفيه جاءت المستخدمه المكلفه بهذه المهمه التابعه لهذه المدرسه مقتحمه علي الغرفه الصفيه بتاريخ 16/9 وتريد اخراج الطلاب للتنظيف رغم عني.
0: المستخدم اللي بالمدرسه
3: نعم.
0: شو دخلها ما انت المعلمه؟
3: لما رفضت اني اخرجهم بناء على الانظمه وحقهم بالتعليم قامت بالصراخ علي امام الطلاب. المديره على علم بذلك لان المستخدمه كانت تكمل دور المديره فهي من طلبت مني ذلك.
0: طب المديره شو عملت بالله يا عاليه؟
3: المديره لم تحرك ساكن. هي من طلبت مني ايضا قبل بالاسبوع الماضي في الساحه في حصه الرياضه طلاب حتى يقوموا بالشط في الساحه لانه دور المستخدمه هنا فقط فرض الاوامر على الطلاب مراقبتهم القيام بمهامها.
0: اسا المستخدمه مستخدمه ولا مديره بتشتغل عندكم؟
3: والله هو الظاهر هيك من تنظيف ولم نفايات واخراجها الى خارج المدرسه.
0: طيب معلش معلش على عينه على راسي ماشي الله يعطيها العافيه بتشتغل بس هي شو شو دخلها معلش يعني انا اسف تفوت على صف معلش تفوت على او حتى لا مع المديره تفوت على صف اثناء الحصه الصفيه وتقول للطلاب اطلعوا بدنا ننظف وليش ما تنظف قبل او بعد يعني؟
3: لا مش تنظف يطلعوا ينظفوا برا.
0: الطلاب يطلعوا ينظفوا برا
3: باوامرها وهي بعلما انا اول دوام لي اسبوع اعطتني الاوامر المستخدمه انه احنا المناوبه بتوزع عليها 3 أكياس نفايات للطلاب بفرغوا الاسلال واخراجها خارج المدرسه وثم يعود وبتكون الحصه الرابعه انتهت وخلصت سلام السلمك. تم المديره
0: الطلاب على اي ماشي الطلاب ينظفوا صفهم ويحطوه بسله المهملات على عينه على راسي بس يشيلوه يطلعوه من برا المدرسه هي مش مهمه الطالب. افرض اندعس افرض صار شيء مين بده يتحمل مسؤوليه
3: امام الاداره هذا كله؟
0: طيب خليك
3: المديره لم تحرش ساكن اخي حتى تم شتمي امام باب المدرسه ذهبت الى مديريه التربيه حتى في نفس اليوم حتى اني احكي لهم المشكله حكوا لي روحي واحنا بنتواصل معاكي فعلا بعد ساعتين تواصلوا معي قسم الرقابه
0: أيوه.
3: حكوا لي اني اجي واقابل مدير التربيه
0: كويس.
3: رحت انتظرت دوري لما دخلت مكتب المدير المدير لم يعرني اي اهتمام لم ينظر لي علما عنده علم بالمشكله لانه هي سمح لها انها تقابل
0: اللي هو الاستاذ ايوب المشاقبه.
3: نعم.
0: طيب صباح الخير
3: لم ينظر لي في مكتبه.
0: خليك معي استاذ ايوب صباح الخير.
4: أهلين صباح الخير أخي عامر يسعد صباحك
0: وصباح
4: المتصلة الله يسلمك.
0: سمعت الأخت غالية عالية هي مدرسة على حساب الإضافي التعليم الإضافي.
4: نعم نعم عالية العزة. نعم
0: تفضل.
4: نعم يعني احنا في أي مدرسة أخي عامر التعليم الإضافي طبعا هو مكمل لدور المعلمين في
0: صحيح.
4: المدارس
0: صحيح.
4: دوره هو دوره تعليمي داخل الغرف الصفية إضافة لتحقيق النتيجات التربوية.
0: نعم.
4: الآن مسؤولية الكوادر العاملة في المدرسة سواء كان يعني مستخدم يعني تعيين أو شراء خدمات هو مسؤولية مدير المدرسة لإدارة هذه الشؤون.
0: نعم.
4: الآن لا يوجد تقاطع ما بين معلم وبين مراسل داخل المدارس، يعني الأصل أنه مدير المدرسة يدير هذه العمليات.
0: لا لا، هو المقصود هل يحق لها أنها تطلع الطلاب من الحصة الصفية يروح ينظفوا؟
4: طبعا هذا شوف، الحصة الصفية الطالب ملك للطالب وحق له. احنا ما بنسمح بالتعليمات انه طالب يغادر الموقف الصفي لغايات انه للتنظيف او لاي عمل اخر مهما كان.
0: صحيح.
4: يعني التواجد الطالب الاصلي يكون داخل الغرفة. الان في شيء اخر عدا عن ذلك، في عنا لمدرستي انتمي وهذه المبادرة يعني موجودة، وهي رؤية اصلا لجلالة الملك حتى يعني شاهدها في دول اخرى مثل اليابان. احنا جزء من تحقيق النتيجات التربوية والخاصة القيمية أن يكون الطالب أيضا منتمي لمدرسته وحتى يعني.
0: لا لا أستاذ أيوب، إحنا مش مختلفين على هذه النقطة أبدا، بس أنا اللي بطرح سؤال، هل يحق للمستخدمة أنها تطلع الطلاب من حصة صفية أبداً المدرسة أبداً موجودة فيها أبداً وتقوم أبداً هذه المستخدم بشتم المعلمة، يعني بغض النظر معلمة أو غير معلمة، بشتمها أمام مديرة المدرسة ولا يتم تحريك أي ساكن؟
4: أبدا. ترى تم تقديم شكوى في هذا الأمر، تم تشكيل لجنة تحقق. الآن توقع لجنة تحقق يا أما تكون في المدرسة اليوم أو للوقوف على هذه الحادثة إن حدثت. والآن إحنا بدنا نحقق مع كل الأطراف اللي خاصة فيما يتعلق في المراسلة ودور مديرة المدرسة والمعلمة اللي هي معلمة التعليم الإضافي. هذا الأمر راح يتم التحقق منه، وأنا على فكرة أعزمي لتشكيل لجنة التحقق. الآن زميلتي الموجودة اللي هي معلمة التعليم الإضافي تستطيع أيضا مراجعتي في المكتب وحتى يعني أسمع منها أو تسمع منها لجنة التحقق، لأنه إحنا الآن ما في إلا بنسمع من كل الأطراف ونتحقق من هذا الأمر أخي عامر على أرض الواقع. وراح أوافق
3: أستاذ عامر.
0: نعم.
3: عطوفة مدير التربية، أنا جيت عليك وتعطوني موعد من الرقابة إني أقابلك. أنا انتظرت وإنت عندك علم بالشكوى، سمعت من طرف واحد من المستخدمة جاءت قبلي وسمح لها أنها تفوت تقابلك. أنا دخلت مكتبك، أنت لم درت ظهرك إلي وطلعت ولم تعرني أي اهتمام، حتى انقطعت يومين عن المدرسة نتيجة طبيعية لغياب الأمان ورفض المسؤولين سماعي، بدلا من أن تحقق مديرية التربية والتعليم في شكواي المسجلة.
0: لا يفصلوك عالية.
4: لا
3: قاموا باستغلال قيادة القصري والتواصل معي من قبل مسؤولة التعليم الإضافي بأسلوب الصراخ، وأنه يجب علي أن أسلم الكتب بناء على طلب المديرة لأنها تواصلت طلب إرسال بديلة. تم فصلي تعسفيا ليدفنوا القضية وتحمل المديرة المستخدمة المقصرة. أنا كمعلمة
4: الآن في لجنة تحقق راح تتحقق من هذا الأمر. يعني بدي أقول الشغلة، إحنا لما بنشكل لجنة تحقق اللجنة تصبح هي المخول الآن في سماع الأطراف، يعني في سماعك وسماع المراسلة وسماع كمان مديرة المدرسة. مش بس هيك، إحنا في كاميرات راح يتم الرجوع إلى داخل المدرسة وأيضا
3: المدرسة ما فيها كاميرات،
4: والشهود الموجودين داخل المدرسة.
3: صلاحيات كاملة المستخدمة أستاذ علي
0: صحيح، لكن هناك لجنة تحقق وليس تحقيق.
4: نعم.
0: تحقق.
4: نعم.
0: هاي لجنة تحقق وفي شهود وفي طلاب وفي كل شيء.
3: أستاذ عامر، المديرة كان من واجبها أنها تكتب تقرير بحق لضبط النظام في نفس اللحظة، لكن للأسف انتظرت حتى تم شتم أباب المدرسة بألفاظ ساقطة من قبل المستخدمة. أنا هربت هروب من باب المدرسة.
0: طيب أستاذة عالية حتى أنه إحنا نوصل لا. إلى حل، وإن شاء الله أنه دائما نكون مع الحق. أنت لا. يعني اليوم عليك الذهاب إلى الأستاذ أيوب، هو راح يستقبلك بشكل شخصي، راح يستقبل منك اتصالك. وبالله يا أستاذ أيوب، إذا كانت أستاذة عالية على حق أن تعود إلى ما كانت عليه، لأنه هي يعني هي تشعر بالغبن بأنه
3: أنا حافظت على كرامة التعليم وسلامة الطلاب. أين رؤى جلالة الملكة رانيا العبدالله في حق الطفل في التعليم؟ خط أحمر الوصول بالتعليم في الأردن لعلى المستوى. لقد تجاوزت الإدارة والمستخدمة هذه الرؤى والمساس بحقوق الطفل.
0: طيب أستاذ علي، أنت فقط اذهبي للأستاذ أيوب، وأنا وياك إن شاء الله راح نكون على تواصل دائم.
3: أنا ذهبت إله بس ما رضي
0: معلش منروح عليه مرة ثانية حتى يسمع كل هذه الشكوى وشو تفضلتي فيه ولماذا تم فصلك تعسفي ولجنة نعم. التحقق ماشي. والله يا دكتور يعني الإنصاف والله إنه له أجر في السماء قبل أجره على الأرض.
4: الأستاذ عامر بالنسبة لي ثق تماما إنه بعد انتهاء لجنة التحقق يعني كل واحد صاحب حق راح يأخذ حقه. وتأكد تماما إذا زميلتي الآن عالية إلها أي حق في المدرسة أو في أي مدرسة أخرى نعم. راح يتم إعادتها للتعليم الإضافي حسب الأصول.
0: وأرجو دكتور نعم. أرجو أن لا يكون هذا نعم. الاتصال يعني نعم. يشكل مشكلة للأستاذ عالية. هذا الاتصال
4: هذا الأمر ثق تماما أنه أنا مع أي حق لأي زميلة وثق تماما أني أنا أصلا بدي أسمعها وثق تماما أنه من خلال لجنة التحقق وكذا راح أوفيك أنا حتى في كل التفاصيل ولن ندخل جهدا أنه يكون
0: بارك
4: أي
0: الله
4: واحد
0: فيك يا سيدي. بارك الله فيك. شكرا للأستاذ الدكتور أيوب المشاكب مدير التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى وشكرا للفاضل الأستاذ علي العزم. على الخير والمحبة دائما نلتقي. لا تنسوا تحميل تطبيق راديو عين أف أم على جميع الأجهزة. إلى حينه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
2: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01. للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06. للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08. وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: محمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: 0 6 5 8 700.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. بدء تطبيق الإجراءات المتعلقة بمنع بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عاما اعتبارا من اليوم. ووزارة الصحة تتحدث عن جولات رقابية وتفتيشية في محيط المدارس. الدوريات الخارجية تضبط خلال الساعات الماضية مركبتين على طريق الزرقاء الأزرق، تجاوزت سرعة إحداهما 200 كيلومتر بالساعة، فيما بلغت سرعة الأخرى 203 كيلومترات بالساعة، رغم أن السرعة المقررة على الطريق 100 كيلومتر بالساعة. وزارة التعليم العالي تعلن بدء عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية. عشرات المستوطنين يقتحمون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. قوات الأمن السورية تعلن تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي كانت تخطط لتنفيذ هجمات، وتعتقل أربعة من قادتها وتضبط أسلحة وعبوات ناسفة. الرئيس الأمريكي يتحدث عن نصر قريب في الحرب مع إيران، ويلمح لشن ضربات عسكرية إضافية قبل انتخابات التجديد النصفي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي شكرا على ثقتكم بنا
2: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا دخل أعلى رحلات أكثر زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص فرصتك تبدأ الآن لا تنتظر وابدأ رحلاتك جوجو سارع بالتحرير الآن للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500
3: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: صباح الورد والياسمين والفل واجمل صباح في الدنيا استاذه.
1: الصوت الرايق
0: سعد صباحك.
1: صباح الورد يعني اليوم مالين دخلتنا بالصوت الشتوي مع الاجواء يعني حلاوه وصوت شتوي يا جماعه احنا مش قده
0: حبيبتي
1: كثير هيك يعني.
0: سعد صباحك انا بتعرفيني بستحي.
1: يسعد صباحكم جميعا. اليوم مشوارنا ان شاء الله هيك خفيف لطيف وقريب على القلب يعني نحاول احنا بدايه الاسبوع نخفف عليكم بالمواضيع لانه بتحس بدايه الاسبوع شويه تقيل.
0: خلصنا احنا يروح الاسبوع.
1: لا اليوم الاثنين لسه بدايه الاسبوع.
0: تمسحي
1: تخيلي
0: درجه الاسبوع طويل.
1: لا بالعكس الاسبوع ما عم نحس فيه بوجودك وبوجود المستمعين
0: يعني
1: فيعني يسعد صباحكم جميعا لكل حدا عم بيسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا. يسعد صباح طاقم الاذاعه ضياء بادي ابراهيم معتز جود ولا. يسعد صباحكم جميعا.
0: يسعد صباحكم.
1: يسعد صباحك ليل.
0: يعني اليوم استاذ بادي او ضياء ما بعرف مين موجود يعني بالاستديو اليوم بس هيك خلينا
1: بعدي
0: فلو سمحتوا اليوم هيك دللونا بالاغاني خلينا نسمع اغاني حلوه بالعاده احنا كثير بنحكي اليوم قررت انه احنا نحكي ونسمع بنفس الوقت اغاني حلوه اوكي
1: عشان اللي بحبوا يسمعوا اغاني يسمعوا واللي بحبوا نحكي ويسمعوا صوتنا كمان يكونوا مبسوطين. بدنا جميع الجهات يكونوا
0: راضيين طبعاً. بارح طبعا بعثت لرندا كمشة اخبار بس ما رح نحكيهم هلا كم كمان شوي احتياطا
1: بس تصحصح شوي
0: بس حبيت ردك على الخبر اللي بعثت لك اياه
1: يعني منطقي ولا مش منطقي
0: موافقه يعني
1: طبعا
0: ممتاز مش غلط. سعد صباحكم.

0: مقطع تاني من الأغنية بعدي عطول هيك ممنوع مرفوض شو رأيك لين؟
1: والله أنا بشوف إنه هم مشتاقين لصوتنا صراحة، فخلينا اليوم نحكي عن فزعة الإخوان اللي جوا.
0: الفزعة هم فزعة ما في عندنا فزعة أغاني، طب ما في هيك نفزع لبعض بالأغاني أبدا ما في.
1: عن جد بايرن ده عن جد اسمعي، إحنا كتير ممكن حكينا مبارح يمكن عن المهر وعن الفزع وعن كيف هدول بعيشوا وعن كيفك، بس ما حكينا عن تفاصيل الفزعة، يعني تفاصيل إحنا إذا بصير مشكلة كيف بنتدخل. بعض الدول برا بتطنش أو بتمشي، أغلب الدول الأجنبية بيحكوا إحنا ما بنحب نتدخل في قصص، أو بتلاقي اتنين بيقتلوا بعض وهم مطنشين، بس عندنا الفزعة هون أكيد غير، أكيد مختلفة.
0: هلا فعليا
1: بدي أسألهم أنا، بس
0: يلا أسأليهم.
1: سؤالي لكم لليوم، احكوا لي هيك موقف شباب صار معكم بالشارع، هيك مشكلة صارت بالشارع وشفتوا فعليا ولاحظتوا فيها فزعة الشباب كيف بتكون. يعني أنا فعلا حابة أعرف إيش الشباب بيعملوا، بس شوفوا بعض أو بس شوفوا تنين بيتخانقوا، لأن أنا بشوف أحيانا تنين ثلاثة بس بصرخوا، بعدين فجأة بلاقي في 500 حدا، فكيف بتصير هاي القصة؟ كيف الفكرة؟ كيف بتبلش وكيف تنتهي؟
0: بعدين شرط كريم ما بيعرفوا حدا، يعني
1: صح
0: ما حدا بيعرف الثاني،
1: ما في حدا مين بضرب الثاني، مش عارفين بضربوا.
0: فزعة الشباب فزعة البنات في كتير، هي مختلفة شوي فزعة البنات عن فزعة الشباب، بس بتحسيهم في إشي مرتبط، يعني بتشوفي الله يبعد عنا الحوادث جميعا، أي حادث بالشارع الكل بينزل، الكل بيساعد، أي مشكلة الكل كمان بيشارك إنه بيحل المشكلة، أي إشي بيصير جوا بالشارع بينزل، بتلاقي فزعة بنات فزعة شباب. كمان شغلة، أنت قدي صار معك مواقف بنشرتي على بالشارع، صار معك إشي بالطريق، ولهذا الكل بتبعتين
1: طبعا ما شاء الله عليهم، ما بيعمل فزعات بدون ما تطلبيهم كمان بسم الله ما شاء الله.
0: أنت بس واقفة بالشارع
1: أنت بس واقفة، في ألف حدا بيجي بحكي لك أمورك تمام، بس بحس ممكن الشباب يعني بس شوفوا بنت سيارتها خربانة ممكن بيكونوا يعني إنسانيين أكتر معها أكتر ما بيكونوا مع الشباب.
0: أنا ما بشوف هذا الشيء، بشوف الجهتين.
1: صدقيني يعني ضياء،
0: حسب ما بنقدر نعمم شخصياتي، في ناس بتحب المساعدة للكل
1: أكيد ما بنقدر نعمم،
0: وفي ناس بتحب بتحسي لا إنه حتى شاب بنت بغض النظر بغض النظر في شاب ولا بنت بحب في روح المساعدة، وفي ناس ممكن تشوفك واقفة بالشارع أصلا ما تطلع عليك ولا توقف لك ولا تسألك شو مالك،
1: صح.
0: فهاي تعتبر شخصيات، في ناس عندها فعليا روح الفزعة وفي ناس ما عندها روح الفزعة
1: 100%. فعشان هيك خلينا هيك مع بعض نسمع آراءكم، نسمع أساسكم يا جماعة، هيك يا جميع المستمعين شو رأيكم بفزعة الشباب في الأردن
0: وكيف بيفزعوا لبعض،
1: وهل بتشوفوا بالدول الغربية في عندهم نفس القصة الموجودة عندنا ولا لأ؟

0: طبعا احنا كان موضوعنا لين موضوع ثاني ببداية الحلقة بس الصبح يا جماعة وأنا جاي على الطريق كنت عم بحكي مع لين بقولها لين أنا ممكن أتأخر شوي على البرنامج. هي بتقول لي ليش شو في؟ قلت لها صار معي 1 2 3 فغيرنا موضوع الحلقة تماما. بس أنا عدت أشرح للين إنه شو صار معي. صار تحكي لأ ننقل بموضوع الحلقة على الفزعة لازم أسمحهم كمان مرة القصة بس لازم تتفاجئي معهم لأني أنا بعرف ردة فعلك.
1: أوكي.
0: يا جماعة وأنا اليوم جاي الصبح على الطريق ماشي بالسياره فعم بشوف سيارتي مش عم يعني بدعس مش عم تمشي منيح ففي كتير ناس عم بيأشروا لي يعني وشخص شاب مارق بيأشر لي انه عجلك فيه شيء. العجل واقع على الارض طبعا هابط يعني على الارض.
1: اوكي
0: فانا صفيت على اليمين قلت يعني انا مين بده يساعدني يعني عم برن على اهلي برن على حدا ما حدا عم مين يساعد وقفت على اليمين صراحه بالعاده اي يصير إشي معي بالسياره بضلني بالسياره ما بنزل يعني بوقف صفيت بس على اليمين فعلا الشاب اللي اشر لي هو انه عجلك مبنشر نزل حرام وقال لي كيف بدك بقدر اساعدك كيف كذا قلت له يعني انا ما بعرف شمال سيارتي هي بس هيك بطلت تمشي ووقفت فرنيت على تراونه بقول له انا ممكن اتاخر قبل ما ارن عليك رنيت ممكن اتاخر على البرنامج لانه صار معي 1 2 3 بالشارع. فموضوع الفزعة عندنا بالإذاعة كتير قوي لدرجة إنه هو ما سأل كيفني ولا سأل كيف سيارتي قال لي صفي سيارتك تعالي بتاكسي عشان ما تتأخري على البرنامج. طب إيش في طب يا ترامي طب سيارتي طب شو أعمل وين أروح شو أسوي
1: يعني أنا والله فكرت بدي يجيكي وترك الإذاعة
0: أنا,
1: يعني
0: أنا أول ما حكى لي صفي سيارتك تعالي بتاكسي قلت يعني شو هالفزعة يعني عند هيك الواحد بميل على ناس هيك يعني شو هالفزعة أول مرة بجربهم موضوع فزعة قال صفي سيارتك وتعالي قلت له طب مين يجيب سيارتي قال لي مش مشكلة المهم تعالي تأخرش على البرنامج قلت الدنيا بعدها بخير الحمد لله أن الدنيا بعدها بخير الله يكتر من أمثالك يعني ففعليا وقفت حكيت أرد على تراوني وأجي على البرنامج وأترك سيارتي ولا أوقف وأستنى حدا يساعدني يعني فكرت فيها لخمس دقايق قلت لا والله علي وعلى أعدائي اللي بده يصير أتأخر على البرنامج أتأخر بدي أوقف حدا يساعدني
1: هذا القرار
0: ما بدي أترك سيارتي في الشارع
1: أنا لما كان كيك بقرر صحيح.
0: فعليا يعني رن علي بعدها تراوني أخذت موقف وما رديت عليه يعني قلت طبعًا. يعني مش منطق اللي بصير
1: يعني أنا بعثت لك إنه أنا حالتي متدمرة وأنت قلت لي لا
0: يعني أنا هيك يعني فيعني أنا مع إني بعرف أهل الجنوب أهل نخو وفزعة
1: طبعًا
0: وعندنا كمان هو بس هو وضح لي هو وضح لي بعد ما رنيت عليه وأنا استنيت فعلياً وأجوا ناس ساعدوني يعني كانت عائلة وبالسيارة وساعدوني وزبطوا لي موضوع السيارة والعجل وهاي التفاصيل وأجيت على الشغل بس طراونة طلعت أنا فاهمه غلط هو قصده انه تعالي على الاذاعه وانا ببعث حدا يزبط لك سيارتك
1: هذا انت اكيد
0: انا اشك في اشك في الموضوع
1: مش
0: نمت
1: العصر حبيبتي
0: اشك في الموضوع انا ضليتني لين بالطريق يعني باخذ الافكار المنيحه عرفتي طول الطريق باخذ افكار المنيحه انه معقول يعني انه هو قصده انه يبعث لي حدا معقول كذا فيعني الموضوع طلع لا فعليا احنا
1: هلا شوفي هو داخله في فزعه بس ما ادري يبينها
0: هي الفزعه شوفي انا بدي احكي لك شغله هي الفزعه تختلف من شخص لشخص ومن مكان لمكان ومن طريق لطريق يعني فزعة الشباب بالبيت فزعة الشباب بين أصحابه فزعة الشباب بالشغل دائما في فزعة نختارها بطريقة غلط بقول لك هدول ما بيشتغلوا حسب الترتيب بيشتغلوا فزعة
1: صح.
0: هذا الإشي سلبي يعني ما في ترتيب ما في هيك ما برتبوا أفكارهم ما برتبوا أمورهم بيشتغلوا حسب نظام الفزعة هذا إشي سلبي بنحسه إحنا إنه لا الفزعة بتزبط مرة مرتين ثلاثة بس بعدين ما بتزبط بس أنا يعني ترامي يعني ألف تحية لإله يسعد صباحك ترامي فعليا كان وضعه يختلف كان هو قصده إنه تعالي وأنا بزبط لك سيارتك فهذا الموضوع اللي صار يا جماعة عشان غيرنا موضوع الحلقة تماما وحكينا بدنا نحكي عن موضوع الفزعة وبدنا نحكي كيف فزعة الشباب كيف فزعة الزملاء بالشغل كيف فزعة الأخوان
1: أنا
0: كيف فزعة الزوج
1: اللي عندهم فزعة اللي هم أقلهم كلام أكثرهم فعلا
0: فعلا
1: هذول الشباب الأقلهم كلام أكثرهم فعلا لما شاب يصير معه إشي يرن على صاحبه يقول له اسمع أنا صار معي 1 2 3 بديك تفزعلي بديك تساعدني بدي فجأة بلاقي الدنيا حواليه خربانة مكركبة فيش حدا من الشمال للجنوب للغرب أصحابه اللي كان يعرف أنهم صغار لهم كبار الجيران القرايب البعاد القراب بتلاقيهم كلهم موجودين علشان يحاولوا يحلوا الموضوع يحاولوا يساعدوا فأنا بحس فزعة الشباب صراحة جدا جميلة لأنه بالدول الغربية والله يا جماعة أنه بتصير جرائم وبتصير حالات قتل وفي ناس عن جد يعني بتعرضوا لتعنيف بالشارع، الناس ماشيين على مبدأ إنه إحنا ما منتدخل. أما هون لا طبعا، شوفوا لو سمح الله بنت تعرضت لموقف بالشارع، ولا حتى بسة ولا كلب ولا شب ولا شو ما شو ما كنتي ماشي في الشارع
0: فزعة
1: شفتك، بتلاقي على طول في ناس عم تنزل عم تعمل صح. واحد اثنين ثلاثة. ففكرة الأمان صراحة جدا جميلة، يعني أنا بس أسافر أرجع أردن بحكي الحمد لله على الأمان إحنا فيه
0: صح معك
1: صراحة، لأنه لما تشوفي برا بتحسي حالك أنت لحالك، أنت شو ما صار معك أنت لحالك، هون أنت دائما بين أهلك، دائما بين إخوانك، دائما لا سمح الله أنت مثلا تعرضت لموقف، حد عم بيلحقك بالطريق، حد عم بيتعرض لك، بس بمجرد ما توقفي عند شلة شباب تحكي لهم أنه واحد اثنين ثلاث فهمتي كيف الموضوع انحل
0: فعلا.
1: فالفكرة جدا مريحة، ويعطيكم ألف عافية والله يكثر من أمثالكم، وهاي هي معاني الرجولة صح.
0: وبدي أشكر كمان نانا نانا
1: بدي أشكر نانا وصحبتنا
0: نانا أختي بدي أشكر الناس اللي ساعدوني اليوم، وفعليا الله يكثر من أمثالكم، وشكرا كتير لإلكم يعني عن جد وقفتوا معي وقفة، وأنت ما بتعرفوني بس وقفتوا معي وقفة أهل وأخواني، يسعد صباحكم وشكرا كتير لإلكم.
1: أكيد بدنا تحية للأستاذ واخد المخزومي من قسم النشاطات في مديرية تربية بني عبيد، يسعد صباحك، أتمنى لك هيك يوم جميل ويوم سعيد وصباح أجمل من جميع الصباحات.
0: يسعد صباحك،
1: يا أهلا وسهلا فيك، تحية كبيرة لإلك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: بيك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح، أميلشينات ناشونال.
2: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بتسلى أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، أنت رح يصير وقته؟ مع فاليو كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
6: هلأ صار وقته.
7: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
8: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
9: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
10: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباحكم جميعا. طب انت ليه بتضحكي على الساكت تتركي المايك ايدي وانا
1: بضحك داخليا حبيبتي؟
0: هيك بعدين بس نظرة ضحك انا ما بقدر اسيطر على حالي.
1: خلص تعلمت اسيب من تحت لتحت طلع ما بزبط الحدا الطبيعي يا جماعة, طلع ما بزبط, طلع المبسوط اللي من تحت لتحت.
0: يعني أي أنا بحسد الناس اللي هي بتضحك وبتضلها ساكتة.
1: صح.
0: يعني أنت بتحكي لي عن حدا, هاي دائما الشغلة بتصير معيلين. في حدا بحكي لي عن حدا مثلا قبالنا وقاعدين نفس الدائرة, هو ما بضحك بس أنا ما
1: بقدر أضحك. خلينا للساعة الثانية نأجل موضوع الضحك, مش مشكلة بسيطة. خلينا ناخذ اتصال نقول صباح الخير.
2: صباح الفل والياسمين.
1: يا أهلا وسهلا, وين هالغيبة؟
2: والله بهالبلاد.
1: يعطيك ألف عافية, طمنا عنك, كيف أمورك؟
2: الله يحفظك أستر بيرك, أستاذ اللين, أستاذ جو, أستاذ الزين, رند, الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك, أهلا يا علي, كيف أمورك؟
2: كيف صحتك؟ الله يطول عمرك إن شاء الله, أستر بيرك إن شاء الله.
1: الله يسعدك يا رب.
2: وتحياتي للأستاذ جود, وأجمل تحية للأستاذ يا الربابة.
1: إن شاء الله كلهم بيوصلوا, وتحية إليك.
2: طب اللهم آمين.
1: خلينا هيك علي نسألك هيك يا سؤالنا لليوم.
2: تفضل.
1: عم نحكي عن الفزعة الأردنية, يعني أنت بديك أنت تحكي لي عن موقف هيك صار معك واكتشفت إنه جد الناس اللي حواليك فزعوا مثلا لإلك بموقف معين أو ساعدوك بموقف معين.
2: الفزعة الأردنية
1: ممكن تكون عائلية, ممكن تكون من العائلة, أولاد عم أولاد خال, مش شرط ناس غريبة.
2: والله أنا كنت أفزع للناس مش الناس تفزع لي.
1: أنت كنت تفزع, خلص هو كان يحل المواضيع لي.
2: أو صارت معي شغلة وحيدة يعني ناس يعني ذولي. كان صار معي موقف مرة ماشي شغلة أمن وما أمن شغلات زي هيك, وقلنا ما فيش والله ما في من طار, التقيت بواحد من عنا ماشي وبحكي لي شو بتساوي علي, قال لي والله هيك تساوى معي واحد صار اشتكى علي خبطت, لاني ما بشوفش, خبطت بوحدي انا, ضربت ايدي بوحدي واشتكت علي وفيش ثواني, ولما بقول لي هذا الزلم ما بشوفش, اجيت فات بي على المدير بقول هذا الزلم ما بشوفش وكيف تحجزوه كيف كيف, هاي احلى فزعه يعني.
0: معك حق والله, معك
1: ونحل
0: حق.
1: الموضوع يعني حكيت لهم
2: الحمد لله بنفس الوقت يعني, ولا انه اجل يعني المدير ما اقتنع, المدير المساعد المدير ما اقتنع ماشي مباشرة يعني جبنا له تقرير طبي بنفس الوقت اني ما بشوفش, ومباشرة حل الموضوع.
0: يلا الحمد لله اجت على خير يا علي, عدت على خير الحمد لله.
2: اللهم امين, وتحياتي لكل المستمعين والمستمعات.
0: سعد صباحك يا علي, سعد صباحك, شكرا لك, شكرا.
1: اهلا وسهلا فيك يا علي, سعد صباحكم جميعا. يعني بحب انه كيف مثلا احيانا بتصير مشاكل او مواقف
0: تنحل على هيك وبتعدي على خير,
1: بتعدي على خير يعني بكون عن جد بكون اللي بيصير سوء تفاهم.
0: سوء تفاهم. خلينا ناخذ كمان اتصال. شفتي
1: فاتح المساحات سعد صباحك,
0: فاتح المباراه امبارح.
3: الو
0: صباح الخير.
3: صباح الخير,
0: كيف الحال؟
3: الله يسلمكم يا رب ويرضى عليك. تمتين
0: يسعدك, عرفني باسمك.
3: شجاع شقير.
0: اهلا يا شجاع, كيف امورك؟
3: الله يسلمك يا رب.
0: شجاع, شو رايك بفزعه الشباب وفزعه البنات؟ صار هيك معك موقف وفعليا لقيت فزعه واقفه معك؟
3: لا انا صرت سويت فزعه.
1: اوه احكي لنا كيف سويتها, انا عن جد نفسي اعرف كيف الشباب بيعملوا فزعه.
3: استنى شوي, هسه مش طوش ولا مشاجره, انا طوش ولا مشاجره بتركهم يطبشوا بعض يساووا اللي بدهم اياه مع بعض. تمام.
1: أوكي.
3: بس انا حادث سير صار قدامي.
1: يعني
3: لما وصلت على السياره كنت اول الواصلين, السياره واقعه بواد هيك شوي يعني طوله 6-7 متر, السياره قالبه عراشها. نزلت جوا السياره من تحت لقيت الرجل وزوجته وطفلي.
1: يا حرام.
3: العجال السياره بفوق والارض والسقفيه على الارض, بطلع جوا السياره يعني اول ما خطر لي اشيل البنت الصغيره, طفل بيزمرها سنه ونص سنتين هيك شيء. لقيتها قاعدة جوا السيارة وقاعدة بتنطنط وتفكر حالها بتلعب في مدينة ألعاب.
0: يا حبيبي
3: لما قلبت السيارة فيه مقسم بالله منظر بقشعر البدن. بتطلع على الزلمة ما شاء الله جثة بالصلاة على النبي يعني لا أنا ولا ثلاثة زي بيقدروا يشيلوه. المرأة من سقفية السيارة نازلة عليها هي الوحيدة اللي قدرت أشيلها. مش منتبه للناس اللي فوق مش منتبه للسيارات. طلعت المرأة من السيارة كيف بعرف إيش اللي هم العالم كانوا فوق يعني ما شاء الله كانوا زي النمل الشاطر اللي ينزل ولا المرأة زلمة يعني أكثر من واحد نزل زوجته مشان يرفعوا المرأة ويرفعوا البنت
0: فعلا
3: يعني هذا الموقف يعني أنا والله
1: يعني انت اكتشفت انه الكل وقف بنفس المكان عشان يقدر انه هو يساعد. لقيت انت صحيح. كنت بالبدايه انت لحالك بعدين لقيت كل العالم عم بيحاولوا يساعدوك بهذا الموضوع.
3: صحيح.
0: ان شاء الله امورهم كانت تمام يا شجاع ان شاء الله ما تضرروا.
3: الطفله والزوجه يعني طلعوا سالمين الحمد لله.
0: الحمد لله.
3: بس الزلمه لانه جثه فيما بعد عرفت انه الله طاع عمره.
1: يا الله الله يرحمه.
3: يعني
1: الله
3: انا كان هذا موقف قدامي الزلمه هذا يعني لليوم ما اتذكره هذا الحكي من 15 سنه لليوم في بالي هذا الزلمه كيف لما جبته من جوا السياره.
0: والله الله يجزيك الخير يا شجاع عن جد. الله يكثر من امثالك
1: يا شجاع. والله فخورين
3: فيك. الله يرضى عليك صراحه. الحمد لله رب العالمين.
1: يعني انا اي شيء بيصير معي ارن لك يا شجاع.
3: انا جاهز الدلع.
1: خلص تمام.
0: الله يسعدك.
1: يسعد صباحك. شكرا لك. شوفوا ما احلى هاي المواقف فعلا رندا. يعني بحكي لك انا شفت المنظر ما قدرت اوقف انا فعليا. بستغرب من الناس
0: خصوصا
1: اللي بتشوف
0: الحوادث لين
1: وبتسكت. بسم الله
0: الحوادث بحس
1: منها.
0: يعني الماء يعني ما عنده قلب ولا عنده ضمير ولا عنده اي شيء اذا شاف حادث وما ساعد ما فعليا وقف. خصوصا صح. اذا كان في اطفال يعني الموضوع غير السيطره
1: عديم
0: يعني.
1: انسانيه. طب خلينا ناخذ كمان اتصال نقول صباح الخير.
4: الو صباح الخير.
1: يسعد صباحك كيفك.
4: يعطيك العافية يا لين ولدي. أنا جمال الشوق. كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا جمال.
4: أنا دام الشرفة دام على بشكوك على الكل يعني ما شاء الله حلقات يعني في غاية الأهمية.
1: الله يسعدك. شكرا يعني. كل من زوقك. شكرا.
4: أنا بفتخر كل إعلام العودة اللي هو يعني همزة توصل ما بين المسؤول والمواطن ما شاء الله.
1: شكرا لك كل من زوقك. الله يسعدك. يعني أنت خلاص هيك فزعت لنا على الهواء. فيش داعي نسألك أنت بتفزع ولا بفزعوا لك عشان نتأكد. طب احكينا هيك بما انه اليوم عم نحكي عن الفزعة احكينا عمرك هيك
4: صار موقف. انا بدي اضيف فزعة زائد نخوة.
1: نخوة
0: صح.
4: هي بثنتين بيجوا مناسبات لبعض يعني الفزعة مأخوذة من كلمة كمان النخوة يعني كل بيجوا مع بعض مؤانيات لبعض. عرفت كيف يعني انا ستي اول شيء صحي موجود النخوة والفزع عندنا عند الأردنيين خاصة بمناطق الجنوب والمحافظات أكثر من عمان يعني مع احترامي لأهل عمان يعني يعني لما تطلع الجنوب فيه بيكون أكثر نسبة النخوة والشهامة عندهم أكثر من باقي عمان. يعني أنا كان عندي موقف في العام بنشرت فيات وما كان معي بجنطة فكه والله العظيم يعني بديش حكيت مع الشرطة خلال 7 دقائق جون من القطراني لحوالي أكثر من 30 كيلو لما أعطوه مفتاح الجنك وظل يمشوا معي لعند السوادة.
1: جعيني جعيني.
4: الأجهزة الأمنية هم أولا هم اللي كاد رؤوسنا يعني نخوتهم وشهامتهم يعني وجولتهم بدقائق.
1: والله والله يعطيهم ألف عافية. بس أنت ليش بتحكي إن الفزعة موجودة أكثر في الجنوب أكثر من عمان؟ أحكي لنا
4: طبعا أنا هاي السالفة مع يعني حكيت فيها بصراحة يعني احترامي لعمان يعني هون بصير حادث بصير شغله بصير شيء بنسكر الكاميرات بصور بالتليفون يعني بسكوا على
1: بس برا مستحيل يتركوك يعني بالجنوب بالشمال بتلاقيهم دائما حواليك ومركزين معك وبيساعدوك
4: لانه تعرف كعشائر وقريبين لبعض ويعني بضلوا تعايش اكثر من صحيح. باقي سكان المنطقة
1: حتى الكثافة السكانية ممكن
0: بتختلف
1: تكون مختلفة فعلا
0: بس يعني ما بتخلى ما بتخلى والله يا جماعة ما بتخلى في ناس هون كمان
4: والله بس يعني أنا يعني بعبر عن رأيك
1: بس أنا حبيت الموقف يعني أنت الموقف اللي حكيت لي جدا حلو. أنت هو لما رن عليهم حكى لك إنه 6 دقايق كانوا موجودين عنده وما راحوا غير لما هم وصلوا وتأكدوا من أمور إنها تمام
4: وضل يمشي معي من القطران للسواق أكثر من يعني 20 كيلو لما يعني إنهم فعلوا إنه شافوني يعني ما شاء الله
1: ما شاء الله
4: يعني السيارة مشت ما بنشرت لأن ما كان مفتاح جنت ولا جابوا لي من
1: الحمد لله على السلامة. يعني انت لو انت بس لو رنيت لي انت كان حلت لك الموضوع بس انت خلص دائما مستعجل
4: ما كانت اذا اسكت
0: بالمرات القادمه يا جمال بس رن علي انت وما عليك
4: كان رديت مع عامر غدو جوبو
1: الله يسعدك
4: انتم كثير ما شاء الله عندكم
1: الله يسعدك
4: يعني اذا عندكم اكثر تواصل واكثر نخبه واكثر رجوله من باقي اللي بعرفهم يعني.
0: شكرا لك.
1: شكرا لك كل من ذوقك
4: يعني. وسام يعني وسام على القلب.
1: نسمع صوتك دائما استاذ. اوكي
4: انا دائما بشارك معكم وبفتخر فيكم ورندا وكل اعلامنا
0: وجميعنا. يسعدك يسعدك يا جمال.
1: شكرا لك. شكرا لك صباحك يعني. انا حاسه حالي ترفي هذا شكرا له بس هذه وقفت الباب ترفيه. يرضى عليك ويرضى عليك. يلا ان شاء الله.
0: طب خلينا ناخذ اتصال ثاني.
1: شو هاي الضحكه؟ ما حبيتها. فيش تاخذي اتصال. صباح الخير.
5: صباح النور.
1: كيفك؟ شو الاخبار؟
5: الحمد لله بخير الله يسعدك.
1: معك رندا.
0: عرفنا باسمك.
5: زكريا.
1: زكريا
0: اهلا يا زكريا، كيف امورك؟
5: والله الحمد لله بخير.
0: زكريا احنا كنا عم نسأل المستمعين هلا شو رأيك بفزعة الشباب، بس انا بدي اسألك صار معك موقف وشفت فزعة للبنات؟
5: يعني البنات لا يعني شو بدي يفزعوا على الواحد؟
0: ايش؟
1: شو بدي؟
5: كل جنس.
0: لا ما عمرها صادفتك هيك مشكلة صارت مع بنات لقيت بنات واقفة معها؟
5: صراحة لا.
0: طيب يلا خلاص خلينا نسألك عن فزعة الشباب.
5: هم لو بدي يوقفوا هم بدي يوقفوا بوقفوا معها بلطموا معها ما بيساعدوها.
0: مش مشكلة المهم الوقفة مش ضروري طريقة الفزعة. طيب احكي لي عن فزعة الشباب.
5: فزعة شو بدك اياك عن فزعة الشباب؟ اللي قبلي يعني صراحة ما قصر فعلا جماعة الجنوب أهل الجنوب يعني مش بدي احكي له بعمان بالأردن كلها فيش زيهم بالنهاية للفزعة وخاصة جماعة الكرك.
0: أيوة. يا سلام يا سلام.
5: بحبهم
0: والله كل الناس خير وبركة يا زكريا فعليا هي.
1: بس ليه بتحكي لنا عن جماعة الكرك؟ احكي لنا ايش الموقف اللي شفته من جماعة الكرك ولهلا هيك حافر ببالك.
5: يعني مثلا كنت في الكرك يوم من الايام وكان يوم رمضان بدور على مطعم بدي افطر فيه فسألت واحد بالشارع حلف 100 يمين الا انزل افطر عنده وبدي اسحب مفتاح السيارة الا انزل.
1: وكلت عنده افطرت عنده
5: خاوة. فيش
1: زكريا
5: فيش
1: انا بكره نازله على الكرك. انا بكره نازله على الكرك بس احكي لهم انا وين في محل اتغدى فيه لانه انت بتعرف خلصوا الرواتب وبدنا نحل الموضوع.
5: ايوه
1: بس على ضمانتك مش اروح يدلوني على محل واقضيها.
0: لا لا
5: من غير ما يدلوك من غير ما تحلهم راح ينزلوك.
1: الله يسعدك يا زكريا.
5: الله يخليك.
1: شكرا لك وشكرا ل
0: كمان احنا هم ذكر موضوع اهل الجنوب والفزع احنا كمان ما رح ننسى فزعه اهل معان. اهل معان يعني بنزلوا الحجاج ياكلوا غصب عنهم صحيح. يعني مستحيل حدا يمر من عندهم ما ينزلوه يعني ياكل يشرب صح. حتى لو ما بده بدك تنزل تاكل بدك تنزل تاكل. ففعليا اهل الجنوب اهل الفزعات يعني وتحيه لاهل الجنوب جميعا الكرك معان فبس
1: تحية لهم وتحية لك انت كمان.
0: شكرا شكرا
1: يعني من معان الجميلة الأستاذة رندا.
0: أشكرك أشكرك.
1: طب احكي لنا كلمة مشهورة بمعان كلمة بتحكوها غريبة.
0: الكلام كله نفس الاشي.
1: فيش هيك طبخة معينة كلمة معينة اشي هيك غريب مش موجود؟
0: لا لا لا
1: لا
0: حشرتني كتير صراحة. خلينا ناخد اتصال. صباح الخير.
6: صباح النور.
0: أهلا أهلا. كيف الحال؟ يعني أنا ما رح أسألك السؤال لأنه اليوم عندك أجوبة كتير خصوصا أنك أنت كل يوم بتفزع لزكريا.
1: لا بفزع على أبو بشير.
0: أبو بشير بشير بتفزع لبشير وبتاخده كل يوم توصيلة هاي لحالها فزعة.
1: ما بيأثر صراحة.
6: لا أنا صار معي موقف مرة. خلينا أصف على اليمين.
0: يلا
6: طبعا مره في الماركه احنا كان ماركه الدوار واقف قاعد هيك عند صاحبي اللي هو بينادي علي من فوق الطابق الرابع بركه نطلع واطلع الكاب واصير اطش في الدرج على واخبط في على هالدرج اضرب فيه واقول شو صار مش بهجمين علي قال لي يا اخي مش هجمين علي مش عارف نفتح الباب.
0: طب شو فتحت له الباب يا بركه؟
6: خلعته
0: واللي علقت معه
6: خلعته
0: خلعت الباب.
6: تذكر الناس اللي برا ماسكينه بدهم يضربوه وانا انزل فيهم ضرب
1: يجي علينا. والله هادي ابو ركان انت لما بتفقد بتفقد.
0: لا بس يعني فزعته قوية ابو ركان ضلك كسر الباب يعني شو اكتر من هيك.
1: طب ابو ركان انت عمره حد فزع لك؟
0: مهندس بشير
6: بنتي بس بنتي.
1: والله هي دائما البنت بتفزع على ابوها.
0: مشاكل عائليه شكلها امرا كان تعمل مشكله. أيوة. وبنتك تفزع لك.
1: انا دائما هيك مع ابوي حرام ابوي بحسه بالبيت بيصير مسكين قد ما لازم انا افزع له دائما.
6: ايوه
0: طب اليوم ما مهندس بشير مش معك؟
6: والله لحالي هي طالع على الموقر لحالي.
0: ما سمعت.
1: طالع على الموقر لحاله.
0: لحالك يا أبركان، إن شاء الله بتوصل بالسلام ويسعد صباحك، وشكرا لك يا أبركان. يعني يا جماعة أبركان فعليا هيك بشيل هم عن القلب، صح؟ عن جد ضحكته بتعطيك هيك طاقة والله العظيم، بتنبسط طول اليوم فيها.
1: طاقة حيوية.
0: ما عاد نتاوب ولا نتاوب. طبعا احنا مكملين معكم، بس في معنا ضيفة مميزة بعد الفاصل.
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
8: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
9: الآن بلأ لهشم اللعب.
10: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
11: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
12: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
13: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
12: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
14: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
15: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
16: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
8: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يعني يسعد صباحكم جميعا لكل حد عم بسمعنا وكل حد عم بشوفنا. صباح الخير يا شباب، كيفكم؟ ضياء يزن يسعد صباحك، يعني بدي اصبح على طاقم الاذاعه كلها جميعا، يعني معتز يزن ضياء لكل حد عم بسمعنا وكل حد عم بشوفنا. اليوم موضوعنا فعليا فيه فزعة، ويزن اذا ما فزعت هلا مشكله كبيره رح تصير. بس احنا اللي كنا نحكي عن موضوع فزعه الشباب، بس انا بدي اقول لك فعليا في فزعه للبنات كتير قويه. يعني البنت اذا شافت بنت بمشكله، المره الماضيه انا كنت بلين بالسوق نازله على السوق، فواقفه انا في اكثر من بنت كانت واقفين عند السياره، فبطلع انا بحكي لها شوفي
1: كذب القصه كذب مبينه
0: جد بحكي
1: هلك كملي بمزح معك،
0: فبحكي لها ايش في، وبتقول ابنها فعليا معلق جوا السياره ومسكر السياره.
1: يلا هذا الموقف بصير
0: دائما بصير دائما بصير فعليا. في اكثر من 3-4 بنات واقفين معها عن موضوع انه نفسه انه بتحكي انه شو فيه وما فيه. فزعة البنات جدا حلوه وجدا بتحسيها انه احنا بس نفزع لبعض، نفزع لبعض ببلوزه ببنطلون بلبسه، بنحكي لامهاتنا خلينا انام عند صاحبتي انام عند بنت خالتي. بس موضوع فزعة الشباب بيكون اكبر من هيك، يعني موضوع فزعة البنات هي بتكون ممكن تسمعها وقت المشكلة، ممكن توقف معها وقت المشكلة، وقت ما تحتاج مثلا مبلغ توقف معها. بس فزعة الشباب
1: غير،
0: تختلف تماما. وفزعة الشباب تحسيها انه لا هي
1: اكثر نخوة،
0: اكثر نخوة. احنا هاي قدرتنا،
1: احنا موضوع احنا ما في بنت، يعني ما في بنت ممكن ترن على صاحبتها تقولها انا عم بنضل
0: بمشكلة ومشكلة
1: او الحقيقة يجيب بنات
0: بتصير
1: طبعا بتصير. بس يعني انا مثلا كبنت انضربت برن على صاحبتي ولا برن على اخوي ابوي؟
0: بدي اقول لك شغله مثلا، هلا موضوع المشكلة لفزعة البنات هي الفزعة مش بموضوع الضرب. يمكن انا افزع مع اختي، حدا مزعل اختي انا ازعل بطل احكي معه
1: مثلا،
0: اي حدا مزعل صاحبتي مثلا واجا فيها وضايقها وحكى عنها حكي مثلا هي ما حبته، انا ممكن افزع مع صاحبتي وما احكي مع البنت الثالثه.
1: كثير طويل رندا
0: فعليا،
1: يعني وقت المشكله صار معك مشكله مثلا وحد حكى لي انا زعلت رندا مثلا، بروح انا بفزع مكان تاني لحالي. بتتذكري وقت المشكله تبعت
0: يعني اسمي فعليا انا بوقف، يعني بحس انه لا انا بدي اوقف مع صاحبتي وافزع معها وبطل احكي مع البنت الثانيه مثلا. لهيك خلينا ناخذ اتصال ونسالهم كمان على رايهم. يسعد صباحك.
2: الو صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
2: اسمعي
0: بركان رجعت معنا.
2: اسمعي رجعت بسمع المهندس بشير بسمع الاذاعه.
0: مهندس بشير بسمع الاذاعه؟
2: وسمعنا لما حكيت عن الفزعه، فبقول لك طب ليش ما قلت لهم يا مني فزعت لك ولما خربت سيارتك وجيت اكل؟
0: شايف هاي مهندس بشير فازع لك
1: بفزعته.
0: يعني هاي مهندس بشير فزع لك يا ابو ركان وانت ناسي هذا الموقف.
2: شايفه كانت سيارتي مش قاعده تشتغل، ضاوي ناس الضوء ضاوي وما قدرتش اشتغل، اجى بشير وفكر البطاريه وجاب لي بطاريه. يعني
1: عاد كل الموضوع راحة. كان بده تغيير زيت، يعني مش عارفه ليش غير فكر البطاريه.
0: يعني ابو ركان احنا فتحنا هذا الموضوع وموضوع حلقتنا اليوم عشان تتذكر انه انه مهندس بشير وقف معك يوم من الايام وزبط لك سيارتك.
1: والله ما بقصر مهندس بشير صراحه.
0: يسعد صباحك يا ابو ركان. يسعد صباحك يا مهندس بشير، ما انا بسمعنا قاعد.
1: قالوا بنقول صباح الخير.
3: صباح الورد.
1: يسعد صباحك، كيفك؟
3: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
3: برنامجك رائع، يعني مشكورين عليه.
1: الله يعافيك.
3: وأنا بسمع قاعد بتحكي، حكى الأخ اللي انقطع بالطريق اللي بين الجنوب.
1: نعم.
3: وإنه وصلوه وظلوا ماشيين وراه سيارة الشرطة حتى وصلوه. أنا من إربد، سكان إربد، وعشت بالجنوب تقريبا 13 سنة. هسا لازم الناس تعرف احنا في الجنوب او في مناطق القروية في الشمال الناس بتعرف بعضها. الناس بتعمل النخوة لبعض. هسا انت سألتي سؤال ليش انت عن الجنوب ما حكيت عن عمان؟ هسا في عمان في ناس او في إربد اللي بنحكي عنها المدن احنا. الناس ما بتعرف بعض، صارت حتى هسا بالبناية بتلاقيكي ساكنين 12 واحد
1: ما حد بيعرف الثاني،
3: الثاني ما بيعرف.
1: صحيح.
3: هاي للأسف هسا بالجنوب او بقرى الشمال كل الناس تعرف بعضها. فانا لما بكون مار بشوف بنت جيراني، يعني انا صارت معي تجربه اني كنت ايام دراسه بالكليه بالتسعينات كنت اطلع من الحسا على محافظه الطفيله على كليه الطفيله في العيس.
1: أوكي.
3: فكان يطلعوا معنا فرضا خواتنا زملاء معنا بالاسكان. فإذا شفت واحد لا سمح الله اطلع عليها أو حكى بتلاقيها كأنه أختك بتدافع عنها طبعا. هاي الأيام عدم واخذ تطلع أنت بالباص أو بتروحي مطرح ما بتقدري تحكي أو تدافعي عن إنسان ما بتعرفيه، بجوز يقول لك وفي ناس ومع عدم مواخذة يقول لك شو دخلك.
1: صح معك.
3: أما في الجنوب وقرى الشمال كل الناس بتعرف بعض وبندافع عن بعض وبتعتبر البنت اللي طالعة أخت لكل واحد الشاب والشاب كذلك، يعني عرفتي علي؟ يعني فهاي الفرق بين أنا اللي جواب إليك اللي أنت سألتيه وما جاوبك هو ليش أهل عمان؟ أهل عمان عدم مؤاخذة ناس كثيرة وما بتعرف
0: ما بعرفوا بعض فعلا معك حق.
3: يعني صح. أنا هسه كثير عندي شغل بكون بطالع من إربد لعمان، إذا واحد لابس عسكري بوقف له، واحد مش لابس عسكري ما بوقف له.
1: صح يعني أحكي لك شغل، أنت زي ما هلا ذكرت كمان إنه بعمان مثلا ممكن من بين كل 10 تلاقي 3-4 بيساعدوا مثلا. أما مثلا برا بنروح مثلا بالجنوب الشمال بتلاقي الكل واقف مع بعض، الكل بيساعد بعض. يعني أحكي لك الصراحة، إحنا عنا جيران من زمان إحنا ما بنعرفهم بحكم إنه أهل عمان بتلاقيهم دائما مشغولين، دائما ملتهيين بشغلهم، دائما بحياتهم، فمش قصدي. بس أنا كتير بستمتع بس أروح أزور قرايبي بالشمال بالجنوب، بيكونوا قاعدين
0: كلهم بيعرفوا بعض
1: يعني مثلا جدتي بتكون عارفة الجد اللي ساكنة بالحارة البعيدة عنا يمكن 7 كيلو،
0: أعدادهم أصغر من العنادين وهم يتربوا على الشيء.
3: أخليكي تضحكي. أنا عندي كلب بوليسي مربي بالجنينة. هل تعلمي إذا بمر واحد غريب من الحارة أكثر من مرة بيوقفه؟ فرجي لوين؟ بيعرف مين اللي بالحارة وبيعرف مين اللي مش من الحارة.
0: هذا الإشي هلأ بنفقده في بالعمارات الجديدة والجيل الجديد، هذا كله بنفقده. إحنا ما بنعرف بعض.
3: للأسف هذا اللي إحنا بنتمنى، إنه الناس تتعرف على بعضها ونرجع زي أول. لأنه إذا أنت تعرفتي على جارك لا سمح الله، إذا كان في حدا غريب ولا لا سمح الله بعد اللي قاعدين نشوفه، ونبعد الأحداث اللي قاعدة تصير السيئة في أولادنا وبناتنا، فبتكبر العلاقة، بتصير لأسرة.
0: إذا احتجتي بتلاقيه واقف معك.
3: يا عيني عليك، يا 7 مرات بجوز في شخص ساكن بعمان بس أهله بإربد أو بالجنوب،
0: بحتاج
3: سمح الله لا بجوز يحتاج
0: أخلي أولادي عنده ساعة زمن موعد دكتور أو إشي.
3: يا عيني عليك عرفتي. فهاي اللي للأسف اللي يعني هي بعد كبر السكان وعدد السكان اختلفت الحياة. بس للأسف يعني لليوم الحمد لله إنه إذا بتروحي على قرية في إربد أو في الجنوب عرفتي علي، الناس توقف لبعض وتحترم بعض. حتى إذا لا سمح الله عنده واحد مش كويس بيقدرش يسيء بالمنطقة اللي هو فيه، لأنه معروف هو ابن فلان أمه فلانة عرفت علي. فهذا الإشي اللي هو إحنا بربطنا العلاقة.
0: الله معك حق، يعني كلامك جدا منطقي.
1: بتعرف أنت عن جد اليوم شاركنا اليوم موضوع حقا. شكرا لك، سعد صباحك.

0: انا جارتك حبيبي، شو بدك بهالجيران؟ طب خلينا ناخذ كمان اتصال نقول صباح الخير.
1: الو،
0: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
1: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك يا رب، عرفني باسمك.
1: بحكي معك ركان ابو موسى، مش الاولاني ابو ركان،
0: مش ابو ركان، هذا ابو موسى.
1: ايوه انا واحد ثاني مختلف.
0: يسعد صباحك يا ابو موسى. طب يسعد
1: صباحك. تحكوا انتوا عن موضوع الفزعه.
0: احكي لنا.
1: فاول شيء بدي اتطرق يعني موضوع الفزعه، خلينا نتطرق يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ابو بكر الصديق يعني في احد المواقف النبي صلى الله عليه وسلم بتعرض للإذاء من مشركين قريش، فقام بالفزع وفزع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ فشوف كيف الموقف هذا. فهذا الموقف ما نشير الى النبي ليوم الدين. اثنين، اجمل موقف للفزعه كمان في السيره النبويه، فزعت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها. زينب بنت النبي زوجها اسمه أبو العاصي، أبو العاصي كان كافر، فكان لما نزل الإسلام فحرم منه الكافر يتزوج مسلمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق زينب عن أبو العاصي. فأبو العاصي يوم من الأيام بكون بتجارة قريب من المدينة المنورة، فالمسلمين بأخذوا تجارته وهو بنطلق لوين؟ بروح لبيت زينب بستجير فيها. فبقول لها أجيريني، فبتجيره زينب وبتدخل على المسجد. تعرف أنت الآن المرأة كانت ما بتجير، إحنا اللي بتجير الزلم. فدخلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد وقالت أنا أجير أبو العاصم، أبو العاصي، أبو العاصي بجواري.
0: لا الله.
1: فالصحابة نظروا فقالهم النبي هذا شأنكم؟
0: يا الله.
1: فقالوا يا رسول الله نقبل جوارها. فردوا له تجارته وردوا له أمواله، وكان هذا السبب الرئيسي في إسلامه، إنه ما زوج. يعني شوف قديش الشيء جميل.
0: صحيح طبعاً، امرأة طبعاً ما أجملها. صحيح،
1: أجارت زوجها وكانت سبب في إسلامه. الشغل الثاني كمان عشان إحنا نحكي عن الموضوع جماليته، زينب كانت بتحب زوجها.
0: نعم.
1: فباعتبار لما فرقهم النبي عن بعض كانت باعتبار بعداد المطلقة، فتقدم إلها رجال كثير للزواج منهم ما قبلها، وفاء لزوجها أبو العاصي، لأنه أصالة أبو العاصي ونحكي عن المواقف قاعدين لما طلبوا منه كفار قريش يطلقها لأجل إذاء النبي ما قبل. شوف الوفاء. فأنت لما تحكي عن موقف الآن
2: فعليا،
1: فأنت الآن إحنا قاعدين نحكي عن عمان الكرك إلى أخي، لا هذا والله موقف أجمل من امرأة ظلت مهتمة لزوج إلها، وزوج كمان وفي ما تزوج مع أنه تفرق بينهم سنوات وما قبل يتزوج زوجة ثانية وأسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رد زوجته إله، وبعد وفاته ما تزوج عليها، ظل الوفي لزوجته حتى بعد وفاته.
0: يعني أبو موسى أنت رجعتنا لمواقف فزعة
2: جدا حلوة.
0: يعني بصراحة هاي من أجمل الأشياء اللي سمعتها اليوم. أنا هاي القصة فعلا ما كنت أعرفها، ما كنت يعني ما عمري سمعتها قبل هيك، ولكن أنا كتير سعيدة أنك اليوم حكيت لي إياها.
2: صح،
0: لأنه فعلا بتعطيكي موقف واضح.
2: أخذنا على جهة تانية،
0: دائما نحكي كيف الرجال بيفزعوا على بعض، كيف النساء بيفزعوا على بعض، بس كيف الزوجة بتفزع لجوزها، هاي لحالها جميلة جدا. شكرا لك أبو موسى، يسعد صباحك. وأكيد هيك بتمنى هيك موقف الفزعة تترك إشي في بالكم. خلينا نترككم شوي فاصل صغير ورجعين ما بعد الفاصل معنا ضيفة جدا مميزة، خليكم معنا على السمع.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. بدء تطبيق الإجراءات المتعلقة بمنع بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عاما اعتبارا من اليوم. ووزارة الصحة تتحدث عن جولات رقابية وتفتيشية في محيط المدارس. الدوريات الخارجية تضبط خلال الساعات الماضية مركبتين على طريق الزرقاء الأزرق، تجاوزت سرعة إحداهما 200 كيلومتر بالساعة، فيما بلغت سرعة الأخرى 203 كيلومترات بالساعة، رغم أن السرعة المقررة على الطريق 100 كيلومتر بالساعة. وزارة التعليم العالي تعلن بدء عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية. مراسلة المملكة تفيد بوجود إجراءات إسرائيلية مشددة تحول دون دخول المصلين إلى المسجد الأقصى. عشرات المستوطنين يقتحمون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغارب.

0: الغابة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. قوات الأمن السورية تعلن تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي كانت تخطط لتنفيذ هجمات، وتعتقل 4 من قادتها وتضبط أسلحة وعبوات ناسفة. الرئيس الأمريكي يتحدث عن نصر قريب في الحرب مع إيران، ويلمح لشن ضربات عسكرية إضافية قبل انتخابات التجديد النصفي.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: 0 6 5 800 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
2: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: هل فكرت يوما أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508 23 و 0799 73 99. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار،
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار news.net، القصة وما فيها.
9: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل، اكيد لسه مكملين معكم. اليوم ضيفتنا جدا مميزه، اليوم معنا المهندسه ميرا الترزي، درفتر اردنيه. يسعد صباحك.
1: اهلا وسهلا.
0: يعني انا لو ما كنت مذيعه كنت راح اطلع درفتر صراحه، بس شاءت الظروف لفت الدنيا وصرت مذيعه.
1: هلا بتصير اثنين.
0: طبعا انا عندي هون ما شاء الله مقدمه جميله. خليني احكي لكم سريعا عن هيك ميرا بشكل مختصر. قصتها أو كتير من مجرد بنت بتسوق درفت. هي من 2021 كانت البنت الوحيدة اللي بتشارك، صحيح؟ أنت غششينا شوي.
1: يا 2021. أنا من 2021 بلشت سبيد تست
0: أول مرة بحياتها، صحيح؟
1: صح.
0: أوكي، ب 2022 أخذت الأولى في سباق السرعة للسيدات في البطولة. ما شاء الله، شو هالحكي هذا؟ بعد بسنة صرتي أخذت الأولى.
1: آه بس هو يعني ما بتاخذ البطولة غير إذا بيكون في بنات يعني.
0: آه يعني طب كم بنت كانت مشاركة خلال هالبطولة؟
1: إحنا تقريبا بالسنة كنا ثلاثة.
0: أوكي، وكنتي دائما تفوزي؟
1: يعني هي بيكون في 4-5 جولات بالسنة. أوكي. ففي إنه كل جولة حسب إنه بتعرفي مرات الظروف، مرات سيارة بصير لها إشي،
0: صح.
1: مرات التراك بيكون مختلف، فكل جولة كان إنه مثلاً حدا بياخدها، مين بيجمع أكتر نقاط آخر شيء بياخد البطولة.
0: وكمان سمعت إنه تم تكريمك من سمو الأمير فيصل بن حسين.
1: صحيح.
0: ب 2025، صحيح؟
1: هي وقت البطولة كانت.
0: نعم. أوكي. طب احكي لنا شو كان شعورك بهذا التكريم؟
1: صراحة كتير حلو. يعني أنا دائما بحكي هذا التكريم هو لأنه عن سنة كاملة. فبتحسي إنه قدي التعب والمجهود اللي نحط بسنة إنه شفتي نتيجته.
0: أوكي، يعني هو شعور جدا جميل بصراحة، إحنا فخورين فيكي. بس أنا خطر على بالي سؤال، إنه بالعادة إحنا البنات اهتماماتنا بتكون مختلفة. يعني بدي أطلع دكتورة، بدي أطلع عندي مزرعة ورود، بدي أطلع مزارع، أطلع مهندسة إلى آخره. هل أنتي مع إنه أنتي كنتي مهندسة، صحيح؟
1: صحيح.
0: أوكي، بنفس الوقت قررت تروحي لمجال الدريفت. شو الرابط العجيب ما بين التنين؟ يعني كيف خطرت على بالك الفكرة؟
1: بعرف إنه غريب يعني، والناس لسه هيك
0: مش متقبلين الموضوع.
1: يس. هلا أنا من أنا بالمدرسة كنت أسوق كارتينج، وبنفس الوقت لأنه أبوي كمان بنفس المجال. فكنت دائما نروح نحضر السباقات، وبعدين بلشت إنه شغل معاهم.
0: حلو.
1: يس. ولما خلصت مدرسة كتير حبيت الموضوع. لأنه فيه أدرينالين، فيه حركة،
0: صح.
1: دائما هيك في إشي جديد بضلك تتعلميه.
0: طبعا أكيد.
1: فخلصت قلت بدي أدرس إشي إلو دخل بالسيارات. فكنت هيك بين هندسة ميكانيك وهندسة سيارات اللي هي الأوتوموتيف.
0: أوكي.
1: وبالصدفة يعني السنة اللي أنا دخلت فيها جامعة هي كانت أول سنة بتبلش فيها هندسة سيارات.
0: أوكي. فكانت لسه جديدة أصلاً وأنت مبلش فيها جديد.
1: 100%.
0: أوكي. فبلشت هندسة السيارات. يعني أنت ذكرتي لي شغلتين، هلا هندسة السيارات ووالدك. بس ما أنك حكيتين هندسة السيارات، حسيتي إنه موضوع الهندسة اللي أنت درستي كان مفيد أو مساعد إليك بمجال الدريفت أو لا؟
1: كتير كتير كتير. يعني قد ما أحكي إنه جد ما بقدر أشرح لك، لأنه يعني أي إشي كنت أنا أدرسه إنه أروح أطبقه على السيارة.
0: حلو.
1: على السريع أي إشي كان يصير معي مشاكل بالسيارة كنت على طول انه خلص.
0: انت بتحلي المشاكل تاعت السياره؟
1: يعني بفضل عادي بتعلم ونشوف ايش ممكن. يعني بدي بالاخر انا بحكي انه انا مش بس بدي اسوق السياره. انا اذا سمعت اشي غلط، صوت غلط، بدي انا لحالي انه افهم ليه.
0: صح.
1: يعني انا بديش انه اروح.
0: يعني انت بتعاملي السياره كبنتك، افهم.
1: طبعا.
0: مبين من مبين من النظره يا جماعه. انا حسيت بدها تعرف شو مال صوت السياره قبل ما تحكي. هاي بس الشباب بحسوا فيها. يعني مره عملنا مقابله واحده بتحكي انا بقعد اصرخ 20 ساعه وما بفهمني، بس اول ما السياره تطلع صوت بكون فاهم
1: 100%.
0: طيب انت ذكرتي لي كمان انه والدك كنت زمان تحضري معه مسابقات، تحضري سباق سيارات وهيك. فبدي أعرف شو كانت ردة فعل أهلك أو شو كان رأيهم بالموضوع أول ما قلت لهم أنا بدي أبلش بهذا المجال.
1: بتذكر أني في سباق روحت من 2021 من سباق سرعة، وأنا بالطريق أنا كنت دائما وأنا بالمدرسة بحكي أنا رح أبلش السيزن من أوله، مش أنه رح أدخل السيزن من نصه.
0: أوكي.
1: فبالصدفة هيك تحمست. وكل اللي حوالي لأنه أنا صرت بعرفهم صلي بالمجال، يعني أنا هلأ فوق 10 سنين يعني.
0: أوكي.
1: فبهداك الوقت كل حدا صار يحكي لي انه ايمتى بدك تشاركي وكذا. وانا انه الموضوع ما كان ببالي. فروحت وانا بالبيت بحكي لبابا شو رايك، انا دائما بحكي انه بدي ابلش من اول السنه، شو رايك السباق الجاي اللي هو بعد شهر يعني تقريبا.
0: يا علينا.
1: حكى لي اوكي. طفنت فيه هيك انه بس اوكي يعني
0: احكي لي تجهزي.
1: بالضبط. صعبها علي.
0: اوكي.
1: روحت على البيت بحكي لماما بابا حكى لي انه عادي اشارك، انه بدي اشارك. قلت لي اوكي
0: هالعيلة كلها اوكي
1: بالضبط. بس فوقتيها جهزت، كان لسه تجهيزاتي بيسك يعني كأول ريس، ما كان اشياء كتير صعبة، وكنت لسه يعني بشارك على سيارة.
0: ايش قلت لي بتجهز؟ ايش التجهيزات بتكون بالعادة؟ يعني لازم تكون السيارة شكلها معين، ماتورها معين، انت
1: اوكي. هلا هي السبيد، نحكي سباقات السرعة، هي فئات معينة.
0: اوكي.
1: فتجهيزاتي كانت اول شيء انه انا بدي اشيك على السيارة، انه عشان ما يصير معي اشي بنص السباق. يعني
0: هل السيارة بتكون سيارتك ولا مش سيارتك؟
1: لا سيارتي يعني.
0: اوكي. انت بتعمليها؟
1: انا شيء. هلا انا اول ايفنت الي شاركت على سيارتي الشارع استخدام يومي.
0: تمزحي؟ يما اوكي.
1: بعدين لما اتطورت وقتها جبت سياره سبيد.
0: اوكي.
1: بس هون كان في تريك، انه انا ما كنت حاكي لحدا، بس انا بلشت السبيد بسحب امامي. اوكي.
0: كمان.
1: بعدين حولت لدفع خلفي، جبت انه بي ام دبليو اي 30 دفع خلفي، لانه أوكي. صراحه كنت ناويه احول للدريفت.
0: أوكي.
1: بس مش عارفه ايش اول خطوه.
0: اوكي.
1: فقلت خلص بجيب السياره.
0: لا دفع ما بسحب خلفي ومش مشكله. اوكي.
1: فبلشت هيك اجرب عليها.
0: أوه.
1: جربت انه هيك اعمل كم تخميسه دونتس عليها، كان أوكي. شوي صعب الموضوع لانه السياره كانت مجهزه سبيد.
0: اوكي.
1: بعدين فجاه مره واحده نعاد معي الموقف تبع السبيد اللي ب 2021، انه كل اللي حوالي صاروا يحكوا لي شاركي.
0: اوكي.
1: نعاد ب 2024 مع متسابقين لدريفت.
0: اوكي.
1: بتذكر اني انا رايحه احضر والحوالي صاروا يحكوا لي انه يلا سيبك من السبيد تعالي على الدريفت. صفنت هيك، قلت يلا السباق اللي بعده ما بعرف كيف.
0: انت فجأة بخطر على بالك، انت زي اهلك. اوكي اوكي.
1: بالضبط. روحت حكيت لبابا اذا زبطت اموري في سيارة ببالي بدي اشارك. حكالي اذا زبطت عادي شاركي. اول ايفنت الي مستحيل انساه.
0: ليش؟
1: السيارة صار فيها مشكلة وكسر الماتور. يا فرحة ما تمت كثير
0: للأسف.
1: بس
0: انكسر الماتور وانتي عم يعني عم تسوقي ولا قبل؟
1: لا وانا عم بسوق انكسر الماتور.
0: أوكي. أوكي.
1: فهو وقتها الزيت طلع على الإكزوست فشوي طلع نار يعني. فهذا المنظر شوي شافوه أهلي. لا بكفي وقفي،
0: فقرر خليك تصيري محامية أو دكتورة.
1: خليك على الهندسة.
0: أوكي.
1: انا هون وقتها صراحة حسيت انه في بوتنشل كثير كبير.
0: صح.
1: بعالم الدريف.
0: صح.
1: وكتير انبسطت فيه وطلع أدرينالين كتير
0: طبعا حلو. بس بدي أعرف عن شعور الأدرينالين، لأن أنا مثلا إذا بسرع شوي بالسيارة مثلا لحالي بالشارع فجأة بلاقي حالي كتير مبسوطة، فشو فكرة إن الواحد فجأة قلبه بصير سريع وبنشف ريقه وأشياء غريبة بتصير؟ إيش هو هذا الشعور اللي بيجيكي بلحظة مثلا أنت ما تكوني كتير مبسوطة؟ وهل بيجيكي بس بهاي الأشياء ولا في أشياء تانية بتخليكي تستمتعي مثلا؟
1: لا هلا أنا بطبعي صرت متعودة إنه لازم كل فترة أعمل إشي جديد.
0: أوكي.
1: لأنه بالنسبة لي الدريفت صار إنه جزء من حياتي.
0: أوكي.
1: هلا صار الإشي الأحلى بالدريفت مثلاً لما الطريقة الصح اللي تاخدي فيها اللاين، الطريقة الصح اللي تدخلي فيها الكوربة، هون أوكي. اللي صار يحمس.
0: طب أنت كميرة بتقدري مثلاً تقيمي إذا هاي البنت اللي قدامك في منها أمل أو بتقدري تسوق أو في منها أمل لقدام؟
1: يعني بطلع أكيد منها؟ ببين سواء ببين. على شاب أو على بنت يعني.
0: أوكي. حتى لو ما عندهم خبرة سابقة أول مرة بتشوفيهم بتقدري تميزي؟
1: يعني عادي، بس انا بقول يعني هي دونت جادج من اول مره.
0: اوكي.
1: يعني انا كمان بلشت من الصفر. ما انولدت هيك.
0: طب مين بتحسي افضل بمجال الدريفت، الشباب او البنات؟
1: الشباب لانهم متعودين على هذا الاشي، البنات ما اخذوا فرصتهم.
0: اوكي.
1: نحكي.
0: اوكي. يعني نعتبر ان البنات تعودوا على هذا الاشي، هل ممكن يكونوا افضل من الشباب بالدريفت؟
1: ممكن. يعني هو ما بيعتمد على شاب ولا بنت، برايي بيعتمد على كل واحد مهارة قد ايه بيطورها، قد ايه بيقعد وقت عليها، قد ايه بيصرف عليها.
0: بصرف عليها هي مهمة.
1: هي عليها ثلاث خطوط.
0: طب هل كل ما الواحد صرف أكتر بمجال الدريفت كل ما كانت فرص الفوز أعلى مثلا؟
1: يعني إذا الواحد كل ما عدل على السيارة وطورها فالسيارة بتصير أحسن معه.
0: طب شو أهم تعديل لازم يكون موجود بالسيارة؟ أهم إشي
1: صراحة كل شيء مهم، كله بيكمل بعضه. ما بينفع تزيدي مثلا احصنه كثير وانت يعني حاطه كوشوك، ما بينفع مع
0: بزبطش كله، لازم يعني اعاده تجميل كامله.
1: انت اول ما تصرفي لازم بطلي تمسكي ايدك.
0: طب هلا احنا بنعرف انه ممكن بعض المجتمعات خصوصا الاردنيه اغلبهم بشوف انه موضوع الدريفت البنت مثلا غريب او غير معتاد، ممكن تسمعي احيانا مثلا انتقاد معين، فحكينا عمرك سمعتي مثلا انتقاد معين ضايقك اثر فيكي شيء؟
1: كثير كثير بسمع اكيد،
0: اوكي
1: بس صراحة ما بخلي هذا الإشي يعني يأثر علي، لأنه أنا بالآخر يعني أنا بالآخر جد بقعد جوا السيارة، ما بضل غيري أنا والسيارة،
0: صح ما حد شايف
1: ما حد شايف شو عم بيصير جوا السيارة، والشعور اللي بتعطيني إياه يعني بس أخلص جولتي كثير حلو،
0: صح
1: يعني شو ما أسمع أنا رح أرجع أنبسط وأكمل حياتي.
0: طب انت برا الحلبة بتكوني نفس النفسية يعني حتى بطريق المطار نفس الاشي ولا بتكوني رايقة؟
1: لا لا
0: اعترفي عادي ما حدا يحبسك.
1: لا لا دايما يعني شو ما بدي اساوي بساوي بالحلبة.
0: طب واذا سبقتي شب بالشارع بتحسيه بتضايق مثلا؟
1: اكيد رح يضايق بس
0: ليه بنخنقه؟ طب ليه بزعله مثلا؟
1: بس ما بتسابق بالشارع.
0: ما بتتسابق ماشي، هي انا منكزة في حياتك على الاخر بعد اليوم هيني بحكي لك.
1: لا لا صراحة هي مش بس يعني احكي لك شغله انا دائما بحكيها، ليه انا مثلا بفضل شو ما يصير معي يصير بالحلبة مش بالشارع، لانه بالشارع في ارواح ناس ثانيين.
0: اوكي.
1: وانا لو شو ما اساوي بالاخر انا بصطفل مع نفسي.
0: اوكي.
1: ما ما ما بفضل يصير إشي يعني مع حد ثاني.
0: صح صح مليون بالميه. طب هيك هذا سؤال الفخ بسموه، وجهه نظرك مين افضل متسابق او دريفتر انت شفتيه لهلا بتحسيه من الافضل يعني؟ حكا بلاش تحك راس.
1: ما اتفقنا عن السؤال.
0: يعني بتحسي انه هو فعلا شاطر، هو فعلا يعني مختلف مثلا، او بنت مش شرط يعني، انت ما بين التنين مين بتحسي افضل اشي؟
1: لا زي ما قلت لك هو بيعتمد على كتير عوامل.
0: اوكي.
1: هلا انا دائما مثلا يعني في سباقات عالمية برا بتصير ودائما بتبع عليهم بحب اشوف.
0: طب كاشي عالمي مين بس تحسي قدوتك؟
1: صراحه انا بحب جيمس دين يعني. واحد
0: شكله حلو ولا بس؟ اسمه مش مريح، اسمه مبين انه شكله حلو. تبي تعطينا نصيحه بعد جيمس؟
1: انا دائما بحكي انه سواء كان عالم له دخل بالسيارات الدريفت او سبيد او لا، احنا البنات او اي حدا بشكل عام شو ما بحط براسه بقدر يطوره ويشتغل عليه.
0: شكرا لك، شكرا لوجودك معنا لليوم، وما تهربي لسه في حكي بعد الفاصل.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للاخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك اند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الاول لطلاب التوجيه.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: محمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا وسهلا ويسعد صباحكم جميعا مره ثانيه لاي كل حدا عم بسمعنا كل حدا عم بشوفنا. فعليا كان لقاء جدا مميز وجدا حلو فيعطيكم العافيه لي.
1: الله يعافيك.
0: قد ايه كنتوا هيك مريحين وقد ايه كنتوا على طبيعتكم؟ انا كثير حبيت فعليا كثير حبيت اللقاء ومتاكده كل حدا سمعنا كمان حب اللقاء. يعطيكم الف عافيه.
1: الله يعافيك يا رب. طب خلينا هيك يا رندا الجميله ناخذ هيك اتصال ونكمل اليوم موضوع الفزعه لان احنا ما خلصنا
0: صراحه.
1: صباح الخير.
2: صباح الورد.
1: يسعد صباحك. كيفك؟
2: تمام الحمد لله. صوتي واضح؟
1: اوضح من هيك ما في. اوضح من هيك عبث.
2: تمام لانه خاصه سماعه البلوتوث بدي شيء يكون فيه.
1: لا لا امورك ممتازه.
0: بالعكس صوتك واضح واضح.
1: يعني
2: تمام انا بقصد.
0: طب انت عرفتي ولا ما عرفتي؟
1: طبعا.
0: مين؟
2: انا وانت طبعا رندا وانت مين؟ طبعا بعرفكم انا.
1: المعروف لا يعرف استاذ.
2: انت عرفتيني انا؟
1: طبعا طبعا.
2: انا مين؟
1: أنا مين؟ أنا بابا.
0: أنا مين؟
2: أنا بابا. أنا من طعمة. أنا مين؟ أنا مين؟ عن جد أنا مين؟
0: أنا راح أدخل فزعة دلين وأغششها شوي.
1: غششيني. محمد شمس؟
2: يلا شوف.
0: اليوم غائم.
1: محمد شمس؟
2: ما بدي ولا أغششها.
1: محمد شمس والله ما غششتني.
0: أنا بوقف معها محمد، بوقف معها فزعة للين، زميلتي ولازم أوقف معها فزعة.
1: ماليش غيرك والله يا رندا.
2: كيف أمورك؟ إن شاء الله
0: تمام. تمام الحمد لله. احكي لي يا محمد، شو رأيك بفزعة الشباب؟ او انا دائما انت عندك وجهه نظر تانية. احكي لي عن فزعه البنات.
2: حسب الشفه الفزعه البنات. ايوان فانا عشان هيك انا حكيت.
0: تفضل.
2: شوفي هسه الفزعه بالعكس من الدين الاسلامي انه لازم يكون فزعه ولازم الناس تخاف على بعض وتحس ببعض، هاي شغله ممتازه.
0: طيب
2: هسه انا بالنسبه لي محمد شمس لي مواقف مع الناس والناس لها مواقف معي كمجدين دولان، هذا شيء طبيعي. بس انا بحياتي كلها بنت ما وقفت معي او فزعت لي. صار معي موقف قبل فتره بالبرفار انه البنت وقفت معي لانه اللي كانت قبالي بنت وانا ما قدرتش احكي معها لانها بنت، فكانت في بنت في الموقف ولما شافت ان انا شخص مظلوم فوقفت معي وانصفتني.
0: طيب حلو
1: حلو انه في بنت فزعت يعني.
2: فالقصة كلها انه البنت لما طلعت معي من دور المدينه فحكت لي بدي اروح على البلفار، حكيت لها اوكي من يوم سنتين.
0: أوكي.
2: لما وصلنا فوق الجسر الدوار الداخليه فبتحكي لي يا اخوي انا ما معي كاش معي كليك. فشحكت لها انا قلت لها اختي والله انا ما معي كليك، انا كل حسابي كاش وعملت مع الناس كاش.
0: اوكي.
2: فاتصل في شخص معين زاد وما معه طلع كاش كمان، فاخرتني لما وصلتها طلع عداده دينار و40 قرش. اخرتني واقف مكاني تقريبا ربع ساعه، صار عداده ليرتين. لما انا حكيت لها عداده ليرتين صارت تشب علي وما خلت علي شيء. فاللي كان يعني الشباب وبنات ما حدا وقف معاي وكان شجاع وكان صريح ولسانه زي المبرد وكان زي السيف الا البنت هاي. انا والله ما بعرفها ولا بعرف اسمها ولا بعرف عنها اشي، بس اجت وقفت معاي وحلت مشكله كامله. بنتك
1: ما احلاها.
0: حلو.
1: يعني البنات بفهموا على بعض.
2: مسحت فيها الارض وخلتها تدفع، يعني دفعتها لارتين سوا.
0: هي بنت فعليا تفهم لبنت محمد، يعني طلعت من خرجها لانها بنت.
2: يعني عليك انا الثاني والله يا بنت الناس انا الثاني طلبت مش عارف احكي معها انها بنت.
0: لانه سبحان الله الواحد بحق حاله ضعيف يا محمد.
2: يعني عليك تحصل هاي الدوريه برا، خلي الدوريه تنصفنا وتنصفك. بس سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى فخر البنت هاي.
0: الحمد لله الله بعت لك اياها تاخذ حقك والحمد لله وصلك حقك وعدت على خير يا محمد. الحمد لله. يسعد صباحك. شكرا كثير لك. شكرا.
1: يعني محمد حكى لك قصه عن جد انه بنت فزعت له لانه البنات فعلا بفهموا على بعض.
0: بفهموا على بعض.
1: هي اول موقف فزعت بنات. خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
0: صباح النور.
1: مش مشكله هي هذا مثلا فزع لي فصل خطب وجهي. حلو مش غلط بيجي فيها.
0: يعني فعلا البنات بفزعوا فعليا. يعني قلت لك مش بشرط بافعال او مثلا بمشكله او بطريقه، ممكن البنت تفزع.
1: انا مره فزعت لبنت بمشكله كانت ضرب، بتعرفي
0: ضرب؟
1: كانت ايام المدرسه، فكانت اتخانقت مع بنات ولحقوها على الحمام وكانوا يضربوها.
0: ضربتي معها؟
1: فانا على طول ربطت شعري كعكه وجهزت الامور ويعني زبطت كل الامور ورحت دفعت عنها وضربت عن جد. ومن وقتها بنات مدرسه كانوا خافوا مني لانه ما كانوا متوقعين كل هاي الطاقه تطلع مني.
0: خافوا منها ما حدا يزعلها.
1: لا فلا تفكري كنت اطول وحده. انا كنت كثير طويله اوقات زمان يعني بالصف.
0: كنت طويله؟
1: كنت اطول وحده بالصف.
0: كنت
1: بعدين خلص.
0: ايش صار بعدين؟ الواحد بأسر ولا بطول بس
1: خلص وقفت الامور بطننوا. خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: صباح النور.
1: يسعد صباحك.
3: صباحك ورد.
1: يا اهلا وسهلا، كيفك؟ شو الاخبار؟
3: تمام الحمد لله، انتم كيف؟ ان شاء الله تمام
1: الحمد لله بخير. عرفني باسمك؟
3: ابو عون.
1: يا هلا ابو عون، صراحه عشان غبت عنك فتره طويله نسينا.
0: فعلا
1: نسينا.
3: لا انا ما غبتش،
1: غبت
0: امبارح، ما حكيت معنا ولا اللي قبله. ابو عون انا مش قادره ادافع عنك.
3: حكيت
1: امبارح؟
0: اه الخميس حكى، بس امبارح ما حكى.
1: ما هي جمعه سبت احد.
0: يعني بدي افزع لك يا ابو عون، بدي هيك بدي اهربك من لين.
1: طب ابو عون
3: والله يا عمي فزعتي لي فزعه طيبه.
1: ابو عون عمره بدناش نضل نحكي لك الناس، بنتك بالعاده بتفزع لك ولا لا؟
3: بنتي
1: يعني هذا الحكي موجود عند كل الابهات.
3: فزعه عندي فزعه ام عون، دائما تفزع معي.
1: قول والله.
3: والله ام عون والله ما شاء الله عليها.
1: طب احكي لنا موقف، هيك موقف
3: بتقول لك يا عمي انت سلمه بترك شويه خفيف خاصه مع البنات يعني. اما هي فزعتها فزعه، وكانت بالذات يعني يطير اللي بيجي في الطرف على حق على غلط، تقول لك انا دائما فزعت.
1: وانا مع مين مكان الحق بتوقف معك؟
3: انا دائما مبسوط على فزعته.
1: طب احكي لنا هيك موقف شفته انت فزعه حلوه هيك لهلا مش راضي تطلع من بالك، مثلا
0: من ام عون.
1: من ام عون او من غير ام عون؟
3: كانت توجه معي كمان، صار مشكله بينه وبين بنت بالجاردن بالمطعم.
1: اوكي
3: والله ما لي دخل فيها المشكله، بس لاني يعني تدخلت انه هجمت على تبع المطعم شويه، قلت لها يعني عيب انت بنت مش هيك، وبلشت لك. انا بس سمعتها هي تسب، بعد هيك ما شفتها. انا ام عون وجانا عجنبه طرف بلشان بيه آخر شيء جدها شدتها جانا من شعرها وقالت اطلع برا.
0: هاي أحلى فزعة يا أبو عون.
1: حبيت.
3: والله أحلى فزعة.
1: هذا ما مزحش مع أم عون بمرة
0: أبدا.
3: والله تبعين المطعم كلهم انبسطوا، قالوا يعني إن شاء الله خليك حالنا دائما تضلك فزعة.
0: الله يخليكم لبعض يا أبو عون، إن شاء الله دائما تكون فزعة لإلك أم عون. يسعد صباحك كمان أم عون، أكيد تسمعنا.
1: سعد صباحك، سعد صباحكم جميعا.
0: يعني ما احلى من، ما في احلى من هيك فزعه يعني. صح، تحس الفزعه هاي مختلفه جدا يعني،
1: مليون بالميه.
0: وفزعتك هلا كمان ما في احلى منها.
1: طبعا فزعه بالنظرات احنا عنا.
0: اوكي ناخذ اتصال ثاني.
4: صباح الخير يا رند.
0: صباح النور،
4: كيفكم يا حلوات الثنتين يا رند ولين؟
0: يسعد صباحك. كيف
1: ما بتتخيل قد ايه رند بتنبسط، ما بتخيل قد ايه رند بتنبسط لما تسمع صوتك.
0: طبعا طبعا.
4: عني انا؟
1: طبعا.
0: هل عندك شك؟
4: ممكن احكي لي مشاعري لكم الثنتين؟
1: حبيبه قلبي طبعا.
4: حاب احكي إشي، انتوا بنات ثنتين حلوات، صح ما بشوفكم انا بس حلوات ومحشمات، بس انا حابكم تكملوا دينكم بلبس الحجاب
1: ان شاء الله. مشاعري ان شاء الله، الله يهدينا.
4: حاب احكي مشاعري بس.
1: ان شاء الله حبيبه، الله يهدينا جميعا. واول ما اتحجب على
4: طول احكي ما شاء الله عليكم مهتديات، ما شاء الله عليكم بنات مثقفات ومتعلمات، بس ما تكونوا الحجاب عشان الجمال
0: يهدينا جميعا. يا زينب يسعد صباحك.
4: بدي اكمل عن الحلقه. شو الحلقه؟
0: احكي لي فزعه.
1: افزعي
0: رايك فزعه البنات هلا. انت
4: انا بتهاوش انا واختي كثير، وبيجي بفزعوا هو بدنا يفزعوا معي بقتلوني.
0: مين اللي بضربك؟
4: بضرب انا واختي بتزيد، بدنا نحل المشكله بيزيدها. بس صرت انا بطلت اتدخل.
0: طب يا زينب بدي اعكس لك السؤال. هلا لو حدا زعل اختك تفزعي معها وبتزعلي منه؟
4: لا بزعل اختي، ما بخلي حدا يقتلها.
0: ما بتخلي حدا يقتل اختك؟
4: يعني وانا نفسي بدي اتفاهم مره مع ناس ثانيه وزعلت معهم، بحب شبني زعلان معهم، بحب اصطلح معهم. انا
1: يعني انت بتحاولي بعدين انت تحلي الامور يا زينب، يعني انت اقوى وحده بالعيله.
4: شوف صار الواحد يختصر انه يبعد عن الزعلات، الزعلات مش كثير كويسه، ما بتجيب غير الامراض، وما يختلطش
0: بال، اهم شيء ابعدوا عن الضرب. يعني ازعلوا من بعض بس ابعدوا عن الضرب يا زينب.
4: والله انا بصلي كتله.
1: سعد صباحك يا زينب.
0: سعد صباحك يا زينب.
1: يا اهلا وسهلا.
0: يعني ما في احلى من مشاكل الاخوات.
1: والله شيء بجنن. الحمد لله انا يعني للاسف الشديد ما عندي
0: الحمد لله. انك ما بتنضربي؟
1: الحمد لله ما بنضرب، بس انا بتذكر مشكله بيني وبين اخوي، قررنا نلعب مصارعه يعني انا وياه، فضربني بوكس عنفي يمكن قعد 3 ايام وبنزل دم لحد ما صار استشفاء. يعني
0: مش منكسر انفك يعني؟
1: هيك كان بمزح معي هو، وانا عشان اعمل شخصيتي قويه انه انا بعد البوكس عادي اموري لسه تمام، وانا لسه واقفه حد زمان طبعا.
0: طيب
1: بصير يعني كنت صفتامن.
0: بصير نفزع للمستمعين. نطلع بريك وراجعين.
1: صراحه بدها فزع، انا كثير حكيت.
0: بريك وراجعين.
5: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد
1: ملاقات بلا عص لهشم اللعب
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح، بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: أنت تحط مكياج على زمانكم؟
5: يلا

0: ايوه هاي
1: الاغاني حلوه
0: بنت البلد محلاها ومسكارا ومناكير
1: ومناكير كثير
0: بدنا الاغاني الجديده يا عمي صراحه
1: يعني عم هاي الاغاني فعلا ولا بس بدي احكي شغله لين ما انه فتحنا موضوع المسكارا والمناكير عم بقلب على السوشيال ميديا يعني انا كنت مفكره انه موضوع الفيروس اللي اجى بعيوني انا لحالي
0: أوكي.
1: بس بتحسي انه انا عم بشوف على السوشيال ميديا اللي عم بقلب فعليا بنات هلا منتشر فيروس العيون ومنتشر كمان اكثر البنات على السوشيال ميديا والانفلونسر منزلين انه احنا صابنا فيروس بعيننا لا عينتين لا عين واحده ما بعرف هلا المشكله هي اساسها احنا كنا من رموش او موضوع انه فعليا في فيروس منتشر بالعيون وشفت اكثر من بنات انه هي عم بتعاني يعني انفلونسر منزله انه انا فعليا اصعب فيروس مريت فيه بحياتي موضوع العيون انها رايحه لاكثر من دكتور بموضوع العيون واكثر من مستشفى لعرفوا شو هم اصلا شو الفيروس المنتشر بالوقت الحالي بالعيون وبشوف انه ممكن انه يكون موضوع الرموش هو موضوع اساسي بموضوع الفيروس العيون بس هل ممكن في بنات فعليا منزلين على السوشيال ميديا هم ما بيركبوا رموش لين وصايبهم هذا الفيروس تبع العيون فانا كثير منصدمه انه فعليا يا جماعه مين زيي صايبه فيروس بعيونه احكوا لنا فعليا في فعليا منتشر فيروس بالعيون ولا بس انا فيروس عيوني ولا بشوف لانه خلص بحكي عن الموضوع صرت اشوف كل الناس عندهم فيروس بالعيون
0: هلا في فيروس اصلا جديد اسمه فيروس العيون العيون الجديد يشير الى التهاب المتحمى الفيروسي هذا بعرف شعبيا بالعين الورديه او الرمد غالبا ما بتسببه الفيروسات الغديه وبتنتشر عدوى بسرعه خصوصا بالاماكن المزدحمه انا عم بشوف هذا الموضوع كثير عم بيصير بس انا اتمنى هذا الفيروس يصيب العيون الناس اللي كثير بتحسد واللي عينها دائما على رزقه غيرها والعينها دائما على قصص غيرها انه بلكي استحت عدمها يعني وخلص التهت بامورها ولا لا
1: معك حق وغير هيك لين في شغله غريبه انه انا سالت اكثر من حدا اللي بعتين على موضوع الفيروس سألت أكثر من حد إنه أنت فعلياً عندكم حساسية عندكم يعني تعرضتوا لهذا الإشي قبل هالمرة لا هي هاي الفترة إنه منتشر فيروس بالعيون عم بشوف أكثر من بنت منزلة هذا الحكي وعم بشوف إنه هم بعدوا أسابيع يعني هم بس بيعالجوا بموضوع العيون فحكونا يا جماعة مين صايبه فيروس بالعيون هل فعلياً منتشر هذا الفيروس ولا أنا لأني بحكي عن الموضوع صرت أشوف كل السوشيال ميديا هيك
0: يعني أتوقع لا هو هاي الفترة هيك ما بين الشتاء والصيف فعلا العيون بتحسسوا ولازم بنات جد ينتبهوا لموضوع خصوصا الرموش العدسات في بنات للأسف الشديد أحيانا بيناموا بالعدسات رندا في بنات الرموش مثلا دائما عندهم تركيب دائم للرموش فما بيريحوا عيونهم وفي
1: خصوصا في فيروس هيك حتى
0: في فيروس خصوصا بدون كل هاي القصص بيكون في هذا الموضوع فلازم انه الناس فعلا انها تنتبه من هاي القصص مالك انت حكيتي هذا الخبر خليني احكي لهم انا خبر كمان مختلف رندا الخبر اللي حكيت لك اياه امبارح وكان بالنسبه لي جدا غريب اسمعوا لي هالخبر يا جماعه اتاكد لكم بس من وين البلد يلي فيها هذا الخبر هذا بيحكوا لك انه عروس من مواليد 2004 من مواليد كمان العراق اشترطت على زوجها لما تقدم لها اشترطت عليه انه انا اذا بدك تتزوجني بدك تتزوجني انا وصديقتي انه انا لحالي ما بزبط احنا التنتين طول عمرنا مع بعض ومتعودين على بعض واحنا مع بعض فاذا بدك تتجوز بدك تتجوزنا احنا التنتين فالله رتبها شباب الله رتبها فانا بدي اسالكم هذا السؤال يعني لو صار معكم هذا الموقف مثلا ايش ممكن تكون ردة فعلكم او شو برايكم سبب هذا الموقف يعني انا بعرف البنات دائما في بينهم غيره والبنت اذا جوزها بقرر يتزوج عليها ممكن تنجن مثلا
1: قد ايه عمرها
0: فما بالك 2004 فما بالك انه لما تحكي اذا تجوزك تجوزنا التنتين مثلا فشو رايكم
1: طب انا شو جاوبتك بس بعتي لي
0: طبعا رندا حكت لي لو قبل ما عنديش مشكله بس هذا صرت متزوجه
1: بس احنا نغير لو احنا نرجع فينا الزمان ما بنختار مهر مع بعض بنختار سياره يجيبوا لنا اياها عند البستنجي شو رايك
0: سياره عند البستنجي
1: يعني ليش لا لينك اند كو هلا من نازله على الاردن فعليا بمجموعه البستنجي فانا بالنسبه لي اذا بده يجيب لنا سيارتين انا ما عندي مشكله خصوصا انه فعليا هي السياره جدا متطوره وجدا ذكيه بتكنولوجيا كتير عاليه وكتير حلوه تصميمها من جوا ومن برا كتير حلوه فانا برضه بسياره بستنجي
0: يعني
1: شو
0: انا
1: رأيك؟
0: اسمعي انا مع، لانه في حتى عندهم اللي هم 01 و06 و08، عندهم كمان بلوج ان هايبريد، فهاي الاشياء كلنا احنا بنهتم فيها
1: فعليا.
0: فانا بحس هذا عقد جدا مميز، وخصوصا انه بيحكوا لك انها في عندهم اللي هي العمليه، الراحه، الحضور، الجراءه، والفكره الاساسيه للحمله اللي عم بيعملوها هلا هي تقديم كاكثر من مجرد سياره، انها هي كتجربه كامله عند لينك انكو، واسلوب حياه مختلف وجديد للاشخاص اللي بحبوا الاختلاف والتكنولوجيا والتفاصيل، لانها بتجمع كل هاي التفاصيل بشغلة
1: يعني
0: واحدة.
1: انا حبيت انه هو جمعنا انا وياك ان احنا بنحب الاختلاف والتكنولوجيا والتفاصيل
0: والجراءة أستاذ.
1: والجراءة شكرا. ففعليا عند لينك اند كوم موجود كل هاي الاشياء اللي بنحبها، فانا برضه انا وياك بسيارة مشتركة من لينك
0: خلص.
1: اند كوم. شو رايك؟
0: نتشكر مجموعة البستنجي وشكرا لكم دائما بتوفروا لنا الحلول السريعة والذكية
1: دائما متميزين
0: موجودة.

0: اليوم احنا يا جماعة ما حرمناهم من اشي، حكيناهم باكتر من موضوع، وكان ضيفتنا جدا مميزة. حكينا لهم عن فزعة الشباب وفزعة البنات، وكيف الشباب بوقفوا مع بعض، وكيف فعليا كمان البنات بوقفوا مع بعض، مش بس عن مشكلة او فزعة او انه يفزع بين مشكلة، لا، البنت ممكن تعمل فزعة بطريقتها، بطريق اسلوب هادي، ممكن ما احكي مع حدا مزعل اختي او صاحبتي او اخوي. فالفزعة البنات جدا مختلفة بس لها فزعة، فزعة الزوجة، فزعة الام، بس ابوك بده منه اشي، بده منك اشي او تعمل له اشي معين، ففزعة الام بتكون واقفة، فزعة الاخو بيغطي عليك اذا تأخرت. فالفزعة مختلفة من بيت لبيت ومن شكل لشكل، من طريقة لطريقة، بس احنا يعني متميزين كأردنية بالفزعة، كان بنات او شباب.
1: صحيح، يعني احنا بما انه حكينا كتير عن الفزعة وحكينا عن اهل اربد اليوم خصوصا
0: اهل الجنوب،
1: نشان نحكي هاي التحية، تحية من المهندس حكم الدويري وابو جاسم محمد الغرايبة، وتحية الى هيئة الشباب كنا الاردن اربد، ممثلة مديريتها عبير الحتام، لتحية لكم جميعا وتحية لجهودكم، يعطيكم الف عافية، بتمنى لكم هيك يوم جميل. وكمان بنقدر نحكي انه انا فعلا افتخر بكل شخص سواء كان ذكر او انثى عم بيقدر يعطي دور جميل لهذا البلد، فعشان هيك بعطيكم تحية جدا كبيرة من اذاعة عين مني انا ورندا لكم. صباحكم جميعا،
0: يعطيكم الف عافيه.
1: يوم استمتعنا كثير بمشوارنا معهم، صح. كان مشوار هيك جميل لطيف، فكره انه الدريفت للبنات كانت جدا كمان مختلفه،
0: مميزة.
1: لانه احنا نادرا ما نسمع بنت بتسوق دراجه، بنت بتشارك بالدريفت، بنت درس هندسه ميكانيك، دائما بتحس هاي الاشياء خاص متخصصه فقط للرجال،
0: صح.
1: بس من جديد عم نسمع هاي القصص، فانا فخوره باي انجاز اردني سواء ذكر او انثى، انا بحب الحدا المختلف بفكر اوت اوف ذا بوكس صراحه.
0: انا معك صراحه، يعطيها الف عافيه، وفعليا يوم هيك مشوارنا معكم ما حسنا فيه قد ما هو خفيف يعني، وبدنا كمان ساعتين نضل معهم ولا خلاص.
1: لا خلاص بنشوفهم بكره خلاص. ساعتين جداد
0: بنشوفكم بكره، يلا باي باي.
2: الجو بده اياك والمود على كيفك بخير.

0: كيفك. برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: حاسس

0: حاسس حالي طاير بالسماء.
1: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إيرك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

الدوريات الخارجية تضبط خلال الساعات الماضية مركبتين على طريق الزرقاء الأزرق تجاوزت سرعة إحداهما 200 كيلومتر بالساعة فيما بلغت سرعة الأخرى 203 كيلومترات بالساعة رغم أن السرعة المقررة على الطريق 100 كيلومتر بالساعة. وزارة التعليم العالي تعلن بدء عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية. مراسلة المملكة تفيد بوجود إجراءات إسرائيلية مشددة تحول دون دخول المصلين إلى المسجد الأقصى. عشرات المستوطنين يقتحمون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. قوات الأمن السورية تعلن تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي كانت تخطط لتنفيذ هجمات وتعتقل 4 من قادتها وتضبط أسلحة وعبوات ناسفة. الرئيس الأمريكي يتحدث عن نصر قريب في الحرب مع إيران ويلمح لشن ضربات عسكرية إضافية قبل انتخابات التجديد النصفي.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وأدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك أفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وأدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
4: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: اسمع
1: بلقان بلق عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحك مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير تعليم عصري مختبرات متقدمة وحياة جامعية نابضة كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح بدك تختار صح اختار جامعة الزرقاء للتواصل 05-382-11-00
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على عيني

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائنا المستمعين، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور هو سيدنا محمد، والكتاب المبين هو القرآن الكريم. في رحلتنا المضيئة في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، من المهم جدا أنه كل مسلم يتعرف على حياة سيدنا رسول الله، وتكون دائما السيرة حاضرة في ذهنه، لأنه سيرة النبي هي أهم قصة لازم يعرفها الإنسان في حياته، لأنه السيرة طريقنا إلى الله، والسيرة طريقنا لاستقرارنا في الحياة. فكل مبني على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حدث وكل عبرة بنلاقي فيه إلها وجه وصورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللي بده يمشي

0: يمشي ويصل إلى غاية ما يحلم به، فإن النموذج الكامل في كل شيء للدنيا والدين والآخرة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آخر مرة تكلمنا عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، شفنا كيف إن النبي خلص طريق الهجرة ووصل إلى المدينة المنورة، وكيف رحبوا فيه أهل المدينة المنورة، وبعد أيام أنشدوا له طلع البدر علينا، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بشراء الأرض عن طريق سيدنا أبو بكر، ثم بنى المسجد النبوي. وبعد ما بنى المسجد النبوي آخى بين المهاجرين والأنصار، كل مهاجر مع أنصاري، وآخى بين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وتآخى هو صلى الله عليه وسلم بينه وبين علي بن أبي طالب. مع مرور الأيام اليهود بدأوا يكشروا عن أنيابهم، ما فهموا طبيعة العلاقة بين السماء والوحي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هاي العلاقة المتمثلة بأن الله تعالى مطلع على كل شيء، ومن خلال اطلاعه سبحانه وتعالى وتنزل القرآن الذي يتنزل بحسب الأحداث والمواقف ليشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين يتعلم المؤمنين. فبدأ اليهود يتصرفوا تصرفات ويفتعلوا أمور مزعجة للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين، لأنه اليهود قلوبهم مملوءة بالضيق على رسول الله، ومملوءة بالكره لأتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الخاتم، عشان ما خرج منهم فأصروا على عداوته. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هم بيعرفوا زي ما بيعرفوا أبناءهم. امبارح سبحان الله كنا نحكي في نفس المعنى، ولا أحد يختلط عليه ابنه بين الناس أبدا. فاليهود يوقنون بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم رفضوا دعوته فقط لأنه لم يخرج من بني إسرائيل. طيب شو بنفعل مع النفوس المريضة اللي بيقتلها الحسد وتعجز عن مواجهة الحق؟ إجوا ثلاثة: عبد الله بن صيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف. هذول الثلاث قرروا يعملوا حيلة حتى يخلطوا أوراق المسلمين، لأن المسلمين حديثي عهد بدين وإسلامهم جديد، ولسه النبي ما تنزلت عليه كل الأحكام الشرعية. فقالوا: ما رأيكم أن نؤمن بمحمد في الصباح ونكفر به في الليل، ونعود لنؤمن به في الصباح، تخيل، ونكفر به بالليل. ليش؟ حتى يلتبس على الناس أمر دينهم، فيتساءلوا يعني في ناس بتسلم وبتكفر، فاللي ما بيعجبه الدين عادي يرتد، واللي حاب يفعل المنكرات يرتد وبعدين يرجع يسلم. فنزلت الآيات تفضح مخططهم. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فضحهم ربنا سبحانه وتعالى، وفضحهم الوحي، وفضحهم النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ الآيات وكشف أفكارهم اللي بيتوها حتى يفرقوا بين المؤمنين. وبعدين عادت نار الفتنة من اليهود. إجا رجل من اليهود عشان يحاول يوقع بين الأوس والخزرج، لأنه دائما كان بيناتهم حروب كبيرة. أكبر قبيلتين في المدينة المنورة الأوس والخزرج، وكان بيناتهم حروب شديدة، ومن أشد الحروب اللي عرفت بين الأوس والخزرج يوم اسمه يوم بعاث، حرب حصدت مئات الأرواح، لدرجة إنه النبي عليه الصلاة والسلام أول ما إجى على المدينة كان أول ما فعل بين المهاجرين والأنصار تسكين الثأر بينهم. فجاء يهودي لعين اسمه شاس بن قيس، وجلس بين مجموعة من الأوس والخزرج، وبدأ يذكرهم بيوم بعث، مين اللي قتل ومين اللي أصيب ومين اللي أهين وعدد القتلى وعدد الموتى وكيف هذول يعني فتكوا بهذول، حتى ثارت العصبية وقام الحيان على بعضهما، حي الأوس وحي الخزرج، وصرخ واحد منهم: لو شئتم رددناها عليكم جذعة، يعني بدكم نشعل الحرب من جديد، بنشعلها ونفعل بكم كما فعلنا يوم بعاث. واشتعلت الفتنة وراح كل منهم لحي وداره يتصايحوا السلاح السلاح، وبدأوا يلبسوا دروعهم يلبسوا ملابس الحرب. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام فأتى مباشرة، ثم قال بشدة غضب: الله الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ بعد إذ هداكم الله للإسلام، دعوها العصبية فإنها منتنة. وينزل القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذا بتردوا على أهل الكتاب والله لا يرجعوك كفار. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، تفضح ما قالوا وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء كنتوا تقتلوا بعض، كنتوا ألد أعداء فألف بين قلوبكم، سرتوا تحبوا بعض وتحترموا بعض وتصفوا في الصلاة في جنب بعض، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار بكفركم فأنقذكم الله منها برسول الله. أيوة، سمعوا اليهود إنه في وحي بتنزل على المسلمين، وحتى ولو كانوا حديثي عهد بالإسلام، فالله سبحانه وتعالى اعتنى بالمؤمنين ورعاهم، ووجود النور المتمثل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنقذهم من ظلمات ما هم فيه. فعبد الله بن صيف اليهودي راح قال تعالوا نؤمن بالصباح ونكفر بالليل، بدهم يخلطوا على الناس، وشاس بن قيس بده يوقع بين الأوس والخزرج ويذكرهم بحرب بعاث، لأنه اليهود يغتاظون إنهم يشوفوا المسلمين مع بعض، ولذلك حتى اليوم سبحان الله نفس سلوكاتهم، بيحاولوا يحرشوا بين المسلمين وبعض والدول وبعض حتى تقع في بعضها. شوف السودان، شوف اليمن، شوف شو كان في سوريا، شوف شو كان في العراق، شوف شو كان في غيرها من الدول. وربنا سبحانه وتعالى بده ينا نحب بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام بده ينا نحب بعض، قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام والسكون والهدوء هو الحل. ولاحظ حتى بعض استخباراتهم وذبابهم الإلكتروني بيحاول حتى يدخل على الأردن، كثير من التقارير بتحكي انه الذباب الالكتروني حاول انه يتكلم عن كلام الملك عبد الله الاخير في الامم المتحده، وكيف انه يفشلوا هذا الكلام ويوقعوا بين الاردنيين وبعض. وسبحان الله ربنا بيكشف خططهم دائما ويكشف مكرهم، وهؤلاء هم اليهود لن يتغيروا منذ زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذا بسبب انهم تأكدوا أننا على الحق، بس هما ما بدهم إيمان، بدهم يكون كل شيء عندهم، فيحاولوا التشويش والتشكيك، وهذا يسمى بالمقام الأول بالحسد. ربنا قال عنهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحق تبين عندهم لكنهم حساد، وهذا ما يحاولون فعله. حتى بتلاحظ بالسوشيال ميديا كثير من الصفحات اللي بتلاقي بعض أصحابها بيعلق تعليقات مشينة أو تعليقات بدها تخلط الأوراق بين المتابعين بين المعلقين، افتح على صفحته بتلاقيه أنشأ الصفحة منذ قريب، أو صفحته ما عليها منشورات ولا عليها شيء، لأنه فقط هذا الحساب موجود للتعليق والتشويش والتشكيك بين الناس. بعد كل هذا وبعد الصفحة المضيئة هاي من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، إيش العبرة اللي بناخذها من صحبتنا قبل ما نطلع على الفاصل؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. كثير في حساد، وكثير في ناس بتمكر لنا، وكثير في ناس بتستنى أخطائنا عشان تعلق عليها. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أبي دعوة الجاهلية الخناقة والمشكلة لا تواجه بنفسها، أنت بدك تواجه بالتي هي أحسن، بدك تعفو وتصفح، لأنه أنت مشغول بحالك بدك تبني حالك. في ناس بيحسدوا اللي قاعد بيتطور، في ناس بيحسدوا اللي قاعد راتبه بيزيد، في ناس بيحسدوا اللي اشتغل سيارة وبيشتغل عليها تطبيقات، في ناس بيحسدوا لأنه واحد اتزوج، في ناس بيحسد لأنه واحد إجا ولد. فأنت إذا بدك تلتفت لكل ناس حكى عنك، كل ناس حسدك، كل ناس اغتاض لأنك قاعد تتطور وتتحسن، أنت بتضيع حياتك. لا، أنت انشغل في بناء حالك وابني قيمك وأخلاقك، وهو خليه شغله الشاغل أنه يتفرج عليك وينزعج من تركيزك بهدفك اللي أنت عايش عشانه. لأنه لو قدر يسحبك من ساحة لساحة الصراع، من ساحتك اللي أنت فيها لساحة الصراع، بصفي ما في معنى للي أنت عايشه، بتصير أنت عايش في نفس مستوى. هيك كان النبي عليه الصلاة والسلام، النبي قال لهم أبي دعوة الجاهلية، هذا الكلام تخطيناه، الآن إحنا بطور تطور وما إلنا علاقة في هؤلاء. وربنا بيقول فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. الله سبحانه وتعالى يدبر، الله ما بينسى الحسود، لأن الحسود سبحان الله لم يرضى بقضاء الله ولا رضي بعطاء الله، ظن أنه يستحق أفضل مما أعطاه الله تعالى، ولذلك حسد أقرانه وحسد غيره وتفرج على فيما يد غيره. ولذلك إحنا مطلوب منا أن لا نلتفت لهؤلاء ونركز بطريقنا، وربنا سبحانه وتعالى يكفينا هؤلاء وغيرهم. قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده؟ بلى، امشي صح وشوف ربنا كيف رح يدافع عنك، واعلم أن هؤلاء هم اليهود. إياك تغير قناعتك باليهود، وإياك تغير قناعتك بشكلهم. العبرة الثانية ما تكلم به العقلاء في كل وقت وحين، أن العداوة مستمرة بيننا وبين اليهود، ولن تنتهي هذه العداوة إلا بحرب فاصلة ينتهي على إثرها اليهود على أيدي المسلمين. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة. اليوم الله سبحانه وتعالى أعطى اليهود المال، فعندهم قوة الاقتصاد ويتحكمون باقتصاد العالم، وعندهم جعلناكم أكثر نفيرة، عندهم من أبناء شعبهم ومن المرتزقة اللي بيجيبوهم من هون ومن هون مقابل أنه يشتغل في الجيش ويدفعوا له ويعطوا الجنسية من إفريقيا ومن غيرها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فربنا سبحانه وتعالى رح يهيئ الظروف في الوقت المناسب وبحسب ما تقتضي حكمته للخلاص من هؤلاء القوم البهت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالتفريج على المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين الظالمين، وأن يعجل بالفرج على إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وسوريا والسودان واليمن والعراق وفي كل مكان. اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لنطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حكاية أخرى من حكاية السيرة النبوية اللي كانت في السنة الأولى من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
5: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله، حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
4: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
6: محمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن، الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.
4: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا. في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذا عتعين وبتسمع
1: ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، مستمرين في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وتمر الأيام في المدينة المنورة، لكن لازلنا في السنة الأولى من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويطلع أبطال في قصة وسيرة النبي. بس مش دائما الأبطال بيكونوا كويسين، في أبطال فيهم خير وفي أبطال ما يحملوا معهم إلا الشر، لكن ظهروا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الأشرار رأس المنافقين، واحد من أكثر الناس اللي آذوا وعادوا النبي عليه الصلاة والسلام. لو قلنا في مكة فهو أبو لهب، ولو قلنا في المدينة فهو عبد الله بن أبي بن سلول. قبل ما نحكي عن عبد الله بن أبي بن سلول لازم نعرف قضية مهمة، إنه النفاق نوعين، في نفاق اعتقادي وفي نفاق أخلاقي. كلمة نافق يعني أظهر شيء غير اللي بداخله، حتى مأخوذة من كلمة نفق. النفق أنت لما تمشي فيه بيكون موجود في شيء في الأسفل مختلف عما يظهر. أحيانا فوق بيكون جسر أو جبل، لكن تحت بيكون شارع معبد، الله أعلم في سيارات ما في سيارات، لا نعلم ما بداخله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق الأخلاقي. فالنبي قال آية المنافق ثلاث، وهون الكلام عن النفاق الأخلاقي اللي فيه إثم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهذا مسلم واحد مؤمن لكن تصرفاته خاطئة، غير اللي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، اللي بيغدر بالمسلمين واللي بيقصد شيء آخر يعني إله مآرب أخرى في الإسلام، فهذا كفر، كفر اعتقادي مخرج من الملة، وهذا الفرق بيناتهم. فالمنافق اللي كان في المدينة منافق كافر من الداخل، ما بيحب النبي عليه الصلاة والسلام، يتجسس على أخباره عشان يؤذي ويساعد المشركين على غزو المدينة المنورة، زي ما رح نحكي إن شاء الله في حلقات قادمة لما نحكي عن المعارك اللي خاضها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا المنافق في الظاهر يظهر الإيمان، بيحكي لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو النفاق الاعتقادي اللي ربنا قال فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهؤلاء كانوا أكثر إيذاء من المشرك الواضح الشرك. كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معهم ومع استفزازات هؤلاء المنافقين؟ السيرة جاء فيها قصص كثيرة عن عبد الله بن أبي بن سلول، لكن أحد أهم هذه القصص اللي حصلت في السنة الأولى إنه أبي بن سلول كان جمع مجلس من مجالسه التي كان يعقدها، وكان فيها المسلم والمشرك واليهودي كلهم أصحاب مع بعض، وكلهم كانوا قبل الإسلام ولا يزالوا في المدينة أصدقاء وأصحاب، والدنيا يعني سلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كتب الصحيفة والكل يشعر بالأمان، يعني ما في مشكلة أنهم يجلسوا مع بعض. في هذا الوقت مر النبي عليه الصلاة والسلام على دابته، دابته كانت عبارة عن حمار اسمه يعفور، لونه من العفرة يعني كان يعفر بالتراب، وكان يحرك أحيانا ويتحرك في أرض المدينة فيخرج منه بعض التراب. فمر النبي عليه الصلاة والسلام أمام هاي الجلسة اللي بيترأسها عبد الله بن أبي بن سلول، فشو عمل هذا المنافق؟ راح رفع ثوبه مباشرة وحطه على أنفه، فشو قال له؟ لا تغبر علينا يا محمد، ما تغبرش علينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل واعتذر إن كان قد يعني فعل معهم شيء، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، وجلس يكلمهم عن الله ويدعوهم إلى الله ويذكرهم بالآخرة. فقام رأس المنافقين وقال يا محمد ما أحسن هذا الكلام، بس لكن لا تأتينا في مجلسنا، فإن أحب أحد أن يسمعك أتى إلى دارك، محمد كلامك جميل صلى الله عليه وسلم، لكن ما تيجي عنا، اللي بده إياك بيروح إليك. فقام صحابي جليل اسمه عبد الله بن رواحة، بدأ عليه الغضب وقال بل تأتنا في مجلسنا يا رسول الله، واشتبكوا الناس، المنافق رافض والمشرك رافض واليهودي ساكت ومكيف، والمسلم يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحكي له لا بتنورنا وبتيجي وما بدك والكل المحل محلك أنت رسول الله، وتشابك القوم بألسنتهم وكادوا أن يقتتلوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكتهم وهدأهم وانصرف. راح النبي عليه الصلاة والسلام وشاف سيدنا سعد بن أبي وقاص، بيقول له انظر ماذا فعل أبو حباب. أبو حباب هي كنية عبد الله بن أبي بن سلول، والكنية تقال للتعظيم والاحترام. شوف أدب النبي عليه الصلاة والسلام كيف يحترم من أسائله. بيحكي أبو حباب ما قال عبد الله بن أبي بن سلول، لا، النبي عظمه وحكاله كيف عمل أبي بن سلول وكيف افتعل شجار بين الناس، فحكاله سيدنا سعد قصة أبي بن سلول. اسمع هالقصة، بيقولوا يا رسول الله اعفو عنه سامحه، فقد اصطلح أهل المدينة أن يتوجوه، يعني يخلوه ملك على المدينة، سيد على المدينة. فلما صرف الله الناس للحق الذي معك، يعني لما الناس التفت حولك لأنك أنت نبي، شرق بها، يعني ما استطاع أن يبلعها، صارت غصة في حلقه، فلهذا فعل ذلك يا رسول الله فاعفو عنه. فعفى النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي بن أو عبد الله بن أبي بن سلول. الآن في نفس العام حدثت قصة أخرى. مرت الأيام وإجا وقت زواج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة. وإحنا بنعرف إن رؤية الأنبياء وحي، زي الرؤية اللي شافها سيدنا إبراهيم، قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح البخاري وسنن الترمذي كان نايم، فأتى سيدنا جبريل بصورة السيدة عائشة وعليها خرقة من حرير، ويقول له هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فصيح النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن كان هذا خيرا يمضه الله. يعني سيدنا جبريل جاء في المنام ومعه صورة سيدتنا عائشة رضي الله عنها، وقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، إشارة إلى النبي بده يتزوج. فمر النبي عليه الصلاة والسلام على أم رومان اللي هي زوجة السيدة عائشة، عفوا زوجة السيدة زوجة سيدنا أبو بكر وأم السيدة عائشة، فقال لها استوصي بعائشة خيرا واحفظيني فيها، يعني ديري بالك عليها. وبعد ذلك تزوج النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات بأمر الله. طيب النبي الآن كم عمره؟ حوالي 55 سنة. طيب السيدة عائشة كم عمرها؟ 9 سنوات. هل يستقيم هذا؟ في ناس بتحتاج تسمع تفسير، وفي ناس تؤمن بالله ورسوله، لكن مع هيك مش غلط نسمع التفسير، راح نحكيه كمان شوي بإذن الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتحرك إلا بالوحي. أنت لما تتكلم عن هذا الزواج، يعني أنت صدقته، صدقته ليش؟ من وين عرفت؟ من السيرة. فإذا أنت صدقت الزواج من السيرة، فما بدك تأخذ القصة هاي لوحدها، بدك تأخذ السيرة بأكملها اللي صدقت منها المعلومة، وتتفرج على الصورة كاملة. ثانيا، إذا كنت مؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت توقن إنه سيدنا محمد لا يتحرك إلا بوحي، فأفعاله كلها من الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، فكيف بفعله؟ وهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. لما قضى 13 سنة وهو الرجل الأول من حيث السمعة والمصداقية والأمانة في جزيرة العرب، مستحيل يعمل تصرف في بلد جديد لسه له سنة فيه عشان يضرب سمعته ومصداقيته ويتزوج طفلة تعد عيب بين الناس. والشيء الآخر العجيب في السيرة، أنك لم تجد ولن تجد أحد، لا من عدو ولا من حبيب ولا من قريب ولا من بعيد، سواء يكن للنبي أعظم درجات الاحترام أو يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعد مشهد زواجه إيش أنكر على النبي ذلك، يعني في المدينة ما حد أنكر، في مكة ما حد أنكر، السيرة لم تنقل إنه أحد أنكر، حتى المستشرقين التابعين ما حد أنكر. الإنكار ظهر متى؟ بعد أو قبل 150 سنة، من 100 ل 150 سنة ماضيات. المستشرقين اللي بيطعنوا في الإسلام صاروا يدوروا على شيء يطعنوا في الإسلام. ليش؟ لأنهم لما خضعوا أعرافهم الحالية للأعراف السابقة وجدوا أنه لا يستقيم، سن الزواج اليوم تغير، فالأعراف المجتمعية المقبولة اليوم بتقول بنت 9 سنوات ما تزوج. لكن هذا ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان أصلا سن الطفولة، وهذا سن الزواج وسن الطفولة يختلف عبر الزمان. اليوم اختلف بسبب طبيعة الأكل والجو والتربية وتحمل المسؤولية واكتمال جسد العقل واكتمال جسد وعقل المرأة، والرجل قديما يختلف عن زماننا. فلا تستغرب أنه حتى قبل 100 سنة أو أقل كانت الفتاة، يعني إحنا لو جينا على جدتي وجدتك كانت تتزوج عمرها 12 سنة مش هيك، و14 سنة. أنا جدتي تزوجت في سن صغيرة، وهذا غير مستغرب. يعني لو جينا قبل 30-40 سنة أو عفوا أكثر، خلينا نحكي 100 و110 سنوات، بتلاقي جداتنا تزوجت بال14 وخلفت وعاشت وكانت تفتح بيت وأسرة وتعيل عشرات الأبناء. فهون بنطرح سؤال اليوم إحنا، طيب إذا واحد يعمل بسنة النبي هل يتزوج بنت عمرها 9 سنوات؟ لا، أنت هيك بتخالف السنة، لأنه السنة نوعين، السنة نوعين. بعض السنن يؤخذ بالألفاظ والمباني، تأخذ لفظ النبي وبتطبقه كما هو، وبعض السنن تأخذ بالمقاصد والمعاني، يعني تأخذ الغاية من الفعل. ومقصد فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج السيدة عائشة إنه يتزوج زواج اجتماعي طبيعي مقبول في مجتمعه، ولذلك اليوم العلماء والقضاء وأهل الشريعة شو بيقولوا؟ بيقولوا لا تتزوج الفتاة إلا لما يكتمل جسدها وعقلها، هناك كانت مكتملة، اليوم لا. فحطوا شرط إنه الحد الأدنى 18 سنة، ممكن بعد سنوات يزيد هذا السن بسبب الاختلافات اللي كنا نحكي عنها. واليوم اللي بتزوج هذا بخالف الأعراف المجتمعية وغير مقبول عند الناس وغير مقبول عند العقلاء وغير مقبول عند العلماء ولا القضاء. بالتالي لما نفهم هذا الكلام بنفهم إنه ما في أي مشكلة في هذه الحادثة، لأنه ما في أحد في جيل النبي ولا في الأجيال اللي بعده لألف سنة وألف ومئتين سنة حتى تكلم عن هذا الأمر. وبدك تتذكر دائما إنه النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو موحى إليه من السماء، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم على عقولنا، هو الميزان لتصرفاتنا، مش عقولنا هي التي تحكم على تصرفات النبي، دير بالك. وهذا لازم نفهمه كويس ونتذكر إنها هي عقيدة المؤمن. فالدروس والعبرة المستفادة من صحبتنا للنبي في هذه المحطة، محطة زواجه بالسيدة عائشة ومحطته مع أبي بن سلول، الأول إنه أبي بن سلول أساء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام وتكبر وحكى كلام مثل السم قدام النبي عليه الصلاة والسلام، حط قميصه على أنفه وقال له ما تغبر علينا ولا تيجي على مجلسنا، وأي واحد فينا بحب يسمعك بيروح عندك، لو واحد فينا بيمسح في كرامته الأرض بيقول أنت شو شايفني. لكن النبي غير، النبي بيعرف إنه هذا زلم مقهور ومحروق دمه لأنه كان راح يصير ملك، والنبي بالصورة الظاهرة إجا وأخذ مكانه، لكنه النبي أخذ مكانه بقلوب الناس وبصدق الدعوة. فالنبي بيعلمنا درس إنه نعفو ونصفح خاصة مع من هم دوننا، بيغلط عليك مش لازم تنزل لمستوى وترد عليه، أحيانا الإعراض والعفو بيكون أكبر رد وبيخليك أنت الكبير الواثق من طريقه ومن رسالته بحياته. ما تخلي حدا يستفزك بكلمة سواء من حاسد أو مقهور. الأمر الثاني والمهم في صحبتنا للنبي في هاي الجزء من الحلقة اللي هو زواج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة، ضروري جدا، لأنه اليوم في بعض المشككين وبعض للأسف يعني المستشرقين وغيرهم بيفتح هذا الملف من حين لآخر فيدخل الشك على بعض المسلمين، فضروري يكون عندك جواب. كيف نفهم إنه النبي عليه الصلاة والسلام بعمر 55 سنة تزوج بامرأة عمرها 9 سنوات؟ النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء لازم تعرفه قبل ما تجاوب على السؤال إنه ما بيتحرك في أفعاله إلا بوحي من الله، وزواجه من السيدة عائشة كان بأمر إلهي حيث جاءه جبريل بصورة عروس في المنام سيدة عائشة وقال هي زوجك في الدنيا والآخرة. اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام وتصرفاته هي الحاكمة على عقولنا، مش عقولنا تحكم على تصرفات النبي، لأن النبي تصرفاته مبدأها من الوحي، تمام. ثلاث، في خطأ منهجي باللي بيشكك في القصة أو بيشكك في زواج السيدة عائشة، لأنك بدك تأخذ وتصدق هذا الجزء من السيرة، بدك تصدق السيرة كاملة. ومن المستحيل لما تعرض سيرة النبي الكاملة تلاقي هذا الرجل العاقل، هذا الرجل النبي اللي بنى سمعة ومصداقية ليس لها وليس لمثلها وجود على مدار حياته في مكة وفي المدينة، إنه يجي يضرب سمعته مشان زواج. ثلاث، ما حدا كان مستنكر في يوم زواج النبي عليه الصلاة والسلام، لا الأب استنكر ولا القبيلة استنكرت ولا أهل مكة ولا أعداء ولا حدا استنكر زواج النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في من بعده ولا في من بعده. وهذه الشبهة حتى المشركين والمنافقين واليهود ما حدا تكلم، وهذه الشبهة لم تظهر إلا قبل 100 سنة لما بحث أعداء الإسلام عن شبهات يطعنوا فيها الإسلام فما وجدوا إلا مثل هذه. 4، الزواج قديما كان يخضع للأعراف والطبيعة المختلفة تماما عن اليوم، فمفهوم سن الطفولة بتغير عبر الزمن، في عندنا اكتمال العقل والجسد، كان زمان يحدث مبكرا بسبب طبيعة المناخ ونوعية الغذاء والبيئة وكيفية تحمل المسؤولية. اليوم الزواج تغير، اليوم الزواج تغير وبعديها الزواج تغير. يعني لو جينا قبل 200 سنة بتلاقي المرأة عادي تتزوج في سن 12، وجداتنا خير مثال على ذلك، و14 وتخلف وتنجب وتكون مسؤولة عن عيلة. لكن الزواج في تلك الحقبة كان طبيعي ومقبول، لكن اليوم لأنه يتضمن اليوم السن تغير والطبيعة تغيرت، اليوم يتضمن أضرار جسدية للزوجة، استغلال للطفولة، وهذا ممنوع اليوم، لكن هذا لم يحدث قطعا في زواج النبي عليه الصلاة والسلام. فاليوم ما بصير واحد يقول أنا بدي أقتدي بسنة النبي وأتزوج طفلة، لأنه بنرجع بنقول له سنة النبي عليه الصلاة والسلام نوعين، فيها مقاصد ومعاني، فيها ألفاظ ومباني. الألفاظ ومباني زي ما حكى النبي بتفعل، المقاصد والمعاني تأخذ الفكرة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وبتطبقه. ولذلك اليوم الأطباء والقضاء والعلماء والحكماء والقانون والشريعة ودائرة الإفتاء عنا بتقول لك سن الزواج اليوم يعني بالغالب اكتمال الجسد والعقل عند المرأة بيكون في سن 18. فالزواج اليوم بما هو دون سن 18 مخالف للسنة، مخالف للشريعة، مخالف للعرف المجتمعي وما تقبل العقول السليمة في هذا العصر. هذا كلام ضروري نفهمه. وبدي أكد على معلومة جدا مهمة، إنه دائما أي شبهة يا جماعة الخير بتسمعوها في الإسلام اعلم يقينا، أنا بدي أحكي عن حالي، أنا يا محمد العبادي إذا شفت أي شبهة في حياتي إذا عرفت لها جواب كويس، ما عرفت لها جواب فهذا يعود إلى جهلي وتقصيري في معرفة معلومات الدين. طيب كيف أحلها الإشكالية؟ بروح بتعلم وبسأل عنها. لكن إياك تظن بيوم من الأيام، وأنا أتحدى وهي على الملأ وهي مباشر والحلقة مبثوثة، أن يأتيني أي أحد بأي شبهة لا يستطيع أو لم يستطع الإسلام أن يرد عليها. هذا خليه يقين أنت تعيشه في حياتك مهما تعرضت للشبهات. طيب هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا وصحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأنه يعني يكتب لنا الخير في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
10: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من اول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالامان والتصميم الاوروبي العصري واحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل اسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
3: ملآن بلا لعص لهشم اللعب.
4: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
6: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك. للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يلتقي في نيويورك الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية بن بلاك. رئيس الوزراء يوجه بتوسعة مدرسة غرندل الأساسية وتوسعة خدمات مركز صحي غرندل الأول في بصيرة وتعزيز كوادره الطبية والتمريضية وإعادة تأهيل مرافقه. رئيس الوزراء يزور شركة الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة في منطقة الرشادية بلواء بصيرة في الطفيلة، ويشيد بالشركة كاستثمار ناجح يضم 18 فرعا ويوفر آلاف فرص العمل للأردنيين والأردنيات. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى، ويؤكد أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. طقس معتدل في أغلب المناطق وحار نسبيا في البادية وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: 0 6 5 800 700.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
7: جو بترول هي 06 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد.

0: 90 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065 60 49.

0: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بالسلة أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها؟ طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
1: هلأ صار وقته.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يلتقي في نيويورك الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية بن بلاك. رئيس الوزراء يشدد على ضرورة إلاء موقع حمامات عفرة الرعاية والاهتمام وتسويقه داخليا وخارجيا لجذب السياح. رئيس الوزراء يوجه وزارة الصحة للوقوف على احتياجات مستشفى الطفيل الحكومي، ويوجه وزارة التنمية الاجتماعية بمتابعة احتياجات مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل. رئيس الوزراء يوجه بتوسعة مدرسة غرندل الأساسية وبتوسعة خدمات مركز صحي غرندل الأول في بصيرة وتعزيز كوادره الطبية والتمريضية وإعادة تأهيل مرافقه. رئيس الوزراء يوجه وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بتلبية المتطلبات الضرورية للطلبة والمعلمين في مدرسة سعد بن أبي وقاص الأساسية للبنين في القادسية. بيانات وزارة المالية تكشف عن بلوغ إجمالي الدين العام للأردن 50 مليارا و121 مليون دينار حتى نهاية تموز الماضي.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق

0: روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار news.net القصة وما فيها
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: تسمع برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج مرهم. في عضو بجسمنا شغال 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، ما بينام، ما برتاح، وما باخد إجازة، ومع هيك أغلب الوقت ما منتذكره إلا لما يصير في عنا مشكلة. قلبنا كل دقة منه إلها معنى، وكل لحظة إحنا عايشينها مرتبطة فيه، بس هل إحنا فعلاً بنعرف نسمع إيش عم بيحاول يحكي لنا؟ اليوم وبمناسبة يوم القلب العالمي اللي رح يكون بكرة، بدنا نعطي قلبنا ساعة من وقتنا نفهمه أكتر ونحكي عنه بطريقة بسيطة وقريبة من حياتنا. فمع بعض خلونا نرحب دكتور يوسف زريقات، استشاري أول جراحة قلب. أهلا وسهلا فيك دكتور يوسف.
2: أهلا وسهلا بك. أهلا، شكرا للاستضافة في إذاعتكم الرائدة. أهلا وسهلا ستي.
1: دكتور، بداية جراحات القلب في الأردن متى كانت أول خطواتها وكيف تطورت عبر السنوات وصلنا لهاي المرحلة هلا اللي احنا فيها؟
2: جراحة القلب في الأردن بدأت سنة 1970. أول عملية قلب مفتوح تمت في مستشفى العسكري في ماركة على يد النطاسي البارع الفريق المتقاعد داود حنانية، والكل بعرفه. لأنه أنا ذاك ما كانت مستشفى الحسين، وليست مدينة الحسين الطبي، مستشفى الحسين ما كانت لسه قائمة، ما لم يتم افتتاحها
1: بالسبعين. هذا الحكي
2: 1970. سنة 1973 تم افتتاح مستشفى الحسين اللي هي داخل مدينة الحسين الطبية، وانتقلت العمليات الجراحية من مستشفى ماركة العسكري إلى مدينة مستشفى الحسين اللي هلا معروفة طبعا من ضمن المراكز اللي فيها مدينة الحسين الطبية.
1: نعم.
2: فبدأت جراحات القلب هناك في غرف عمليات مستشفى الحسين، امتدت من 73 من منذ بداية افتتاحها لحد 83.
1: 10 سنين.
2: بالضبط 10 سنين. توسعت عددا يعني كما ونوعا. هلا بال 83 على أيام المغفور له بإذن الله المرحوم ملك حسين طيب الله ثراه،
1: الله يرحمه،
2: تم افتتاح مركز القلب اللي هو كان يسمى وما زال مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب سنة 1983. فأصبحت الآن التخصص بدل ما يكون جزء من مستشفى عام صار برعاية طبية ثالثة، مستشفى متخصص أو مركز متخصص في جراحات القلب طبعا والأمور الباطنية اللي ما بتخص القلب. من 1983 امتد المشوار، كان عندنا حوالي بتذكر 94 سرير. هلا حاليا صار بمركز القلب ما يقارب 218 سرير. فصار افتتاحات على مدار السنوات، وجراحات القلب والتداخلات الباطنية والتشخيصات خلال هاي السنوات اللي نحكي احنا عن 43 سنة يعني من هذاك الوقت توسعت كما ونوعا. أصبحت هناك جراحات متطورة.

0: وراء، وفي عمليات تشخيص، أدوات تشخيص معقدة جدا، وأصبحت الناس كلها تثق ثقة عمياء بمركز القلب وبإجراءاته. ومنعرف كمان أنه سنة 1985 تمت أول عملية زراعة قلب في المركز.
1: أي سنة دكتور؟
0: 1985. يعني بعد افتتاح المركز
1: بسنتين. نعم.
0: وكانت الأولى في منطقة الشرق الأوسط. والسابعة في عالميا كزراعة قلب.
1: سبعة سباقين إحنا.
0: سباقين نعم، سباقين بعمليات القلب المفتوح وسباقين بزراعة القلب. طبعا في شغلات ثانية بالمدينة الطبية. مدينة الطبية طبعا، والجيش كان يعني القوات المسلحة، كل سباقة لكل شيء طبعا جديد في العالم. فبعدها طبعا بهذاك الوقت ما كان لا في وزارة الصحة ولا بالقطاع الخاص أي نشاط. هلا مع تقدم الأيام والسنين أصبحت في ناس بتخرجوا من المؤسسة الطبية العسكرية، هاي الخدمات الطبية الملكية، وبيطلعوا القطاع الخاص.
1: حلو.
0: وبدأت المستشفيات بالقطاع الخاص تنشط.
1: صحيح.
0: بهذا الموضوع، وتوزعت المهام على كبار المستشفيات، كبرى المستشفيات الموجودة في القطاع الخاص زي المستشفى التخصصي، مستشفى الخالدي، مستشفى الاستقلال، ما بدي يعتبر علي المستشفيات الثانية. بس أنه يعني بشكل عام وتطورت توسعت فكرة جراحات القلب والتشخيصات، طبعا بالإضافة إلى الكوادر الموجودة من اللي خريجين المؤسسة العسكرية. في عندك كوادر طبية درست بالجامعة الأردنية ودرست بدول غربية ورجعت رفضتنا بعلمهم وبتقنياتهم الموجودة. وهلأ القطاع الخاص والأردن حقيقة يعني مقصد طبي لكل المنطقة الموجودين احنا فيها. وأنا بأكد لك أنا خلال خبرتي بهذه الفترة ما حولنا أي حالة قلبية إلى خارج البلاد.
1: عنا كله.
0: بالعكس.
1: بيجوا من برا لعنا.
0: من شكرا.
1: طب دكتور خلينا شوي نحكي عن أمراض القلب، توابع أمراض القلب، ومتى منضطر نوصل لجراحات قسطرات.
0: تمام، خليني أقسم لك أول شيء موضوع القلب أساس أنه نقدر نستوعبه أكثر. هلأ القلب ينقسم إلى قسمين. في التشوهات الخلقية بالقلب اللي هي بتكون منذ الولادة، أسبابها 85% غير معروفة، وفي أسباب أخرى لها علاقة بوجود الجنين أثناء الحمل. يعني إذا كانت الأم أصيبت بأمراض معينة، فيروسات معينة زي الحصبة، بأثر على البيبي، أو أخذت أدوية معينة، هاي الأدوية بتأثر على الجينات تبع البيبي ويصاب بالتشوهات الخلقية بالقلب. هذول لهم مسار خاص تظهر عليهم أعراض معينة أثناء الولادة أو متأخر حسب نوع التشوه الخلقي الموجود عندهم. القسم الثاني من أمراض القلب هي الأمراض المكتسبة، وكلمة مكتسبة إنها اكتسبها بعد فترة معينة من الزمن. ومنعرف إحنا في عنا عوامل ريسك فاكتورز، احنا عوامل خطوره.
1: صحيح.
0: اللي احنا مقسمها تقريبا اكثر شيء خمسه. السكري والضغط، المدخنين طبعا، والدهنيات، بالاضافه الى العامل الجيني او الوراثي. هذول الخمسه فايف ريسك فاكتورز معظم الناس بيعرفوها، وكل اطباء القلب طبعا على علم بها. فاذا كان المريض مصاب، او خلينا نقول عنده بالعائله اصابات، او انه ما كان يراعي امور السكري والضغط وما كان محافظ على حاله، كل ما جمع ريسك فاكتورز كل ما عرض حاله لإصابات أكثر. عشان هيك بقول لك مكتسبة، فبعرض حاله لإصابة أكثر في القلب وشرايين القلب بشكل عام.
1: طب دكتور الحالات كثيرة، يعني تعتبر النسبة عالية يعني من أمراض القلب؟ خلينا
0: لا أحكي لك النسب، مثلا أمراض السكري عندنا 25% إذا ما كان أكثر.
1: صحيح.
0: أمراض الضغط كثيرة، والدهنيات طبعا إحنا أن كل الشعب الأردني بأكل مناسف بأكل ما براعي للأمور الغذائية هاي. وبتعرف الدخان يمكن إحنا من أكثر الدول اللي فيها تدخين، فإحنا الحمد لله يعني ماسكين كل الريسك فاكتورز. فعندنا نسب لا بأس فيها مقارنة بالدول المتقدمة اللي براعوا المجرز هاي اللي نحكي عنها إحنا.
1: طب دكتور متى يعني إحنا كشباب وأهلنا متى لازم نبلش مثلا نطمن إنه قلبنا، يعني الواحد لازم يروح يطمن في عمر معين لازم يكون يعني يوصله هذا الشخص، ولا عادي يعني
0: كلامك
1: لازم يحس بإشي مثلا؟
0: مزبوط كلامك. هم عادة الناس أقلية اللي بروحوا يعملوا regular check up
1: لأنه هو سايلنت.
0: بالضبط، سايلنت
1: صامت.
0: بالضبط. بس أنا بحكي لك كتوصية إنه أي ناس عندهم أكثر من ريسك فاكتورز بأعمار معينة، خلينا نقول بعد 30 و40، يشيكوا على حالهم ويتأكدوا إنه ما في عندهم أمراض القلب خاصة بشرايين القلب، يعني في أشياء معينة بدها
1: يعني عادي لازم حتى من عمر 30 روح أتأكد اطمن.
0: طبعا إذا في ناس كثير إجانا بجلطات القلب عمر 30
1: صغار.
0: مظبوط. وفي طبعا أشياء كثيرة، مثلا في ناس ممكن يظهر عندهم بصورة أشعة إنه في عنده تضخم بالقلب وهو عمره 20. يعني أنا اليوم عملت عملية لوحدة من اليمن عمرها 23 سنة، عندها تشوه خلقي بس ما عرفت غير قبل سنتين بالصدفة مثلا.
1: طيب دكتور، خلينا هلا بالنسبة للبالغين التوصيات خلينا نحكيها بشكل عام.
0: نعم، هاي احنا قلنا أمراض مكتسبة. نعم. وليست وراثية، يعني هو مش مسؤول عنها، يعني هو مسؤول عنها، مش انه مش مسؤول عنها،
1: مسؤول.
0: فاذا اذا راعى موضوع السكري انتظم، اذا عنده سكري طبعا في عندنا مركز وطني وعندنا اطباء كثير باطنيه او غدد بيقدروا يسيطروا على الموضوع. موضوع الضغط يعني هذا يعني لازم يراعي موضوع، اذا لازم ياخذ الادويه اللازمه، لازم يكون مستويات الضغط بمستويات معينه معروفه، يعني هاي الشغلات الوقائيه. الوقاية خير من قنطار علاج، فكل ما كانت الأمور وقائية أكثر كل ما ابتعد عن أمراض القلب، وخاصة إذا كان عنده طبعا عامل وراثي بيعرف أنه في ناس بالعائلة من
1: موجود
0: طرف
1: معهم أمراض. نعم. معينة. طب دكتور بالنسبة للأطفال،
0: جراحات تشوهات خلقية القلب حقيقة إحنا ولينا اهتمام كبير لهذا الموضوع في مدينة حسين الطبية. كانت الجراحات تجرى بالتسعينات وبالثمانينات، ولكن احنا عملنا وحدة تشوهات العناية بالتشوهات الخلقية بالقلب، وهاي فيها جزء باطني وجزء جراحي. وهاي الوحدة انعزلت بالكامل عن الكبار او البالغين، واصبحنا يعني نتعامل مع هاي الحالات من حوالي سنة 2003 ل 23، نحكي عن 23 سنة. 23 سنة أجرينا ما يقارب 12,000 عملية تصليح لهذه التشوهات. هلا التشوهات القلبية بتنقسم إلى ثلاث أقسام.
1: حلو.
0: في تشوهات قلبية بسيطة زي مثلا فتحة بين البطينين، فتحة بين الأذينين. هلا قد تظهر بداية بفحص عابر، بيكون الطبيب مثلا بيحط السماعة بسمع نفحة بالقلب.
1: حلو.
0: فبقول للدكتور للمريض او لامه هذا ابنك في عنده شغله، يعني بتمنى لو في طبيب قلبيه يفحصه. هلا النوع الثاني او القسم الثاني اللي هي تشوهات خلقيه بتكون اكثر من شيء، وهي بتكون متوسطه زي مثلا رباعيه فلو فيها اربع اشياء مع بعض. وبعض التشوهات بتكون مثلا فتحه مع تضيق بالصمام الرئوي، وهي تعتبر متوسطة من حيث الريسك ومتوسطة من حيث الشغل. وفي حالات معقدة، معقدة جدا في جراحات القلب، مثلا انقلاب الشرايين، أحاد البطين، مرضى اللي بيكون عندهم ضمور في البطين الأيسر والشرايين الثانية الأورطية وغيرها. وهي يعني نسبها ضئيلة صحيح، ولكن بتشكل علينا كجراحين وكقسم قلب عبء كبير، لأنا بدي عناية خاصة وبدها عمليات متكررة.
1: ممكن بدها كمان بالضبط، بدها عمليات متكررة.
0: في عمليات بتتم أول مرة وخلاص بنتهي الموضوع وبيعيش المريض حياته، وفي حالات بحاجة إلى إعادة خلينا نقول تبديل الصمام أو إعادة جراحات بعديها. وفي في الحالات اللي بيكون فيها بطين واحد بحاجة لعمليات أو عمليات مبرمجة، يعني بتوقيت معين 6 شهور 8 سنوات لازم تنعمل عمليات لهم أساس ينتهي بالأخير كعملية نهائية وليست تلطيفية. طبعا الريسك تبعون هؤلاء الأطفال بيعتمد على التشوه اللي عندهم، إذا كان التشوه بسيط بيكون الريسك قليل سواء كان بالعملية أو بقائه، وإذا كان متوسط بتوصل الريسك تقريبا 10% 15%، وإذا كان شديد ممكن يوصل ل 25-30%.
1: طب دكتور هلا بالعادة يعني التشوهات هاي الخلقية ممكن مثلا ما يكتشفوها بنفس الوقت أو من وقت ما الطفل، ممكن مثلا بعد 5 سنين بعد؟
0: طبعا بيعتمد على نوع التشوه. هلا إذا كان التشوه بيعطيك إزرقاق، إزرقاق يعني ما في كمية دم بتوصل للرئتين. إجاكي طفل يعني بعيد الشر عن أهلك. إذا لقيت طفل أزرق بدك خلاص دغري
1: يروح الواحد يشوف. آه طبعا.
0: فهذا بيظهر دغري فجأة، يعني بيظهر قدام سواء كانت أهل المريض أو الطبيب. في بعض التشوهات بيكون فيها زيادة في الدم، تدفق الدم للرئتين وبخشوا بهبوط في القلب، فبصير لما يرضع يتعب بيعرق ويصير بلهث. فهذول الحالات في زيادة في التدفق، وهذول لهم عملياتهم الخاصة، وهذولك لهم عملياتهم الخاصة. وفي حالات ما بتظهر فجأة زي الحالة اللي حكيت لك عنها اليوم مثلا، فتحة بين البطينين الأذينين مثلا، تظهر بالصدفة، ممكن تظهر على 20-30-40، وعملنا عمليات بالخمسينات كمان،
1: وهي بتكون من الطفولة ما بيعرف إشي عنها،
0: ما بيعرفوا، لا بالصدفة بيكتشفوها.
1: طيب دكتور، زراعة القلب متى بلشت عندنا بالأردن؟
0: خليني أحكي لك أول شيء زراعة القلب عالميا وكيف إحنا دخلنا عليها بالأردن. زراعة القلب بلشت عالميا بمدينة اسمها كيب تاون في جنوب إفريقيا، قام فيها دكتور طبيب هو أصل إفريقي ولكن درس في الولايات المتحدة الأمريكية، اسمه برنارد كريستيان برنارد. هذا الطبيب أول ما عمل العملية لصديق له ناتج عن حادث، أخذ القلب تبع المتوفى دماغيا وزرعه لصديقه، وكانت القلب هذاك الوقت يزرع بجانب القلب الضعيف، ينحطوا اثنين مع بعض بنفس تجويف الصدر.
1: كيف بيقسموا؟
0: بيعملوا توزيعات، بيخلوا القلب اللي تم زراعته يضخ أكبر كمية من الدم باتجاه الجسم وبساعد القلب الموجود. هيك كانت
1: بداية
0: نعم
1: طريقة معينة.
0: ولكن سرعان، وأجرت في ذاك الوقت حوالي 30 عملية ترى
1: نفس الطريقة،
0: لأنه نجح شجعت الناس والأطباء هناك يعملوا عمليات، ولكن تفاجؤوا بأنه هاي الأعضاء تم رفضها،
1: الجسم
0: لأنه ما كان في المادة اللي بتعمل على تثبيت أو تحبيط المناعة اللي بتؤدي إلى الرفض، اللي هي إحنا نسميها هلا سايكلوسبورين. كان يعتمدوا على كورتيزون، والكورتيزون بتعرف مادة بتضخم الجسم، بتخفف من المناعة وبتزيد الوزن، وسايكولوجيكلي بتأثر المريض. المهم هذا بعد 30 يوم توفوا كلهم. بعدين صار يبحثوا عن
1: صمدوا 30 يوم
0: بعد 30 يوم توفوا كلهم 30 حالة بعديها بالسبعينات، نحكي عن 67 هلا، من هذاك الوقت للسبعينات أجروا بحوث على أدوية أخرى، فاكتشفوا فطر موجود في التراب، فطر بفرز هاي المادة اللي هي سايكلوسبورين، واكتشفوها بأول السبعينات نص السبعينات، ببلشوا بعديها يعملوا دراسات على الحيوانات وانتقلت إلى البني آدمين. لما أثبتت علميا من قبل الغذاء والدواء الأمريكية بأنه هاي المادة فعالة في إحباط المناعة اللي المسؤولة عن دمار العضو
1: يرفض الجسم
0: الرفض، أدوية الرفض، تفعلت الشغلة، فصارت زراعات القلب طبعا بالإضافة للأعضاء الأخرى انتشرت بشكل واسع. وهذا سنة 1980. هلأ إحنا واكبنا العصر، ف 1985 عملنا أول جراحة زراعة للقلب، فكانت أنا مضي 5 سنوات من لما شيعت في العالم، فكنا سابع دولة في العالم
1: عالميا
0: والأولى في الشرق الأوسط.
1: أول
0: الأردن كانت الأوسط. الأولى في الشرق الأوسط. أوكي. تم فيها زراعة القلب سنة 1985. بعديها من الخمسة
1: كانت ناجحة دكتور،
0: ناجحة طبعا، كلهم ناجحين
1: الحمد لله،
0: بس بتعرف لهم عمر افتراضي. أكيد. بعد فترة من 85 لحد 97 تم إجراء ما يقارب 14 عملية زراعة قلب في المملكة الأردنية الهاشمية وفي الخدمات الطبية الملكية.
1: يعني هذا
0: آخر زراعة كانت سنة 1997، تم زراعة قلب ورئة
1: مع بعض
0: على مريض متوفى، أخذنا القلب والرئة طبعا، كل الأفاضل الأطباء اللي احنا كنا نساعدهم، لساتنا كنا أغرار في جراحة القلب. بعدها البرنامج لأسباب دينية لأسباب اجتماعية، وهي من خلال إذاعتكم يعني الكريمة، أنا ببث رسالة ضرورية عن ثقافة التبرع. هلا بحكي لك إياها. توقف البرنامج من 97 لحد 2018.
1: والله من فترة منيحة.
0: اللي بيحكي لك انه هذا قلب نابض معناته انا ما بقدرش انقله ما دام المريض شو اسمه. ولكن
1: دكتور بديش اقطعك بس رح نطلع فاصل ورح نرجع لانه هذا موضوع بدنا نحكي فيه يعني نعطيه حقه. بعد الفاصل رح نرجع في تقرير عمولة الاعداد عن موضوع حلقتنا لليوم. خليكم معنا بعد الفاصل لسه في أسئلة كتيرة رح نسمع إجابتها ورح نكمل مع الدكتور كمان طبعا.
2: برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: معروف.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب. أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
1: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
0: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
2: وفر عتقين مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
4: بمناسبة اليوم العالمي لصحة القلب، قررنا اليوم نسأل الناس ضمن برنامج مرهم شو العمر المناسب برأيهم للاهتمام بصحة القلب، وشو العادة اللي ممكن يتركوها عشان يهتموا بصحة قلبهم.
5: يعني أول شيء يترك الدخان، يبلش من أول ما تبين عليه الأعراض، يعني أول ما تبين عليه الأعراض ويسوي في فحوصات، يسوي المبكرة قبل ما يصير معه المشكلة القلب. والله أكيد في فحوصات، صح، في علامات لازم ينتبه لها ويروح ويأخذ رشادة الدكتور. يعني
6: والله الأفضل مبكرا، يعني في الثلاثين في الأربعين يكون مهتم بجسده، يعني يكون مهتم بيه. والله ما عندنا إلا كيف المشي والرياضة هذه المرسو فيها، والابتعاد عن التدخين، هذه أهم حاجة
7: بعد الأربعين. فهمتين؟
8: والله الصحة ما لها عمر يعني محدد، إذا في تاريخ مرضي صراحة يفضل الكشف المبكر. ما في تاريخ مرضي بأي أعراض يبلش الواحد يعني يشيك، إذا مدخن يشيك طبعا. لا صغير يعني مش قبل 25-30 أتوقع. إذا في تاريخ مرضي أو وراثي أو يفضل يعني بالأعمار.
4: نرجع لك دينا من الاستديو مع ضيفنا العزيز الدكتور يوسف الزريقات ليتحدث أكثر عن جراحات القلب وأهميته. كنت معكم أنا هبة صلاحات من إذاعة عين مستشفى التخصصي.
9: دكتور، في ناس حكت إنه لازم نفحص بعمر العشرينات، في ناس حكت لازم نشيك بعمر الثلاثينات، في ناس حكت لما يبين أعراض.
10: خلال لقاء حكيت لك إذا المريض في عنده في يعني بالعائلة أي أمراض وراثية خاصة قلبية أو إصابات في نفس العائلة، المفروض إنه يبلش يفحص على البكير. هلا في تشوهات الخلقية بالقلب، إحنا بننصح مثلاً الأهل اللي إجاهم بيبي مثلاً عند تشوه خلقي انه يتابع بالحمل اللي بعديه عند اطباء خاصين بيعملوا 3D له، بتابعوا الايكو تبعه اثناء الحمل، وبنقدر نعرف اذا من التشوهات الخلقيه المعقده وكانت بدايه الحمل ممكن يتم اجهاضه والتخلص منه. اذا كانت مثلا شو نوعيتها، اذا في بعض الحالات لازم تتم الولاده في داخل المستشفى، لانه مثل انعكاس الشرايين هذول المرضى بحاجة إلى تداخل جراحي
9: سريع.
10: خلال فترة قصيرة.
9: سريع.
10: فإذا كان عندهم هذا الهيستوري أو تم تشخيصهم أثناء الولادة، ننصح الولادة تكون بداخل المستشفى فيه البنية التحتية القادرة على إجراء هيك عمليات. وهذول عدد لا بأس به، نحكي عن بالسنة ما يقارب 30-40 حالة.
9: بالسنة
10: عندهم تشوهات خلقية من هذا القبيل، هذا النوع.
9: طيب دكتور، إذا خلينا هلا نرجع لموضوع زراعة القلب.
10: نعم، احنا حكينا زراعة القلب امتدت من 85 لتقريبا 1997. هاي كانت آخر عملية زراعة قلب ورئة بنفس الوقت، ولكن بعدها توقف البرنامج لأسباب اجتماعية، لأسباب اعتقادات دينية وثقافة التبرع. يعني هاي يعني حتى فينا لو في ناس مقتنعين دينيا بأنه هاي العمليات ضرورية، ولكن ثقافيا ما عندهم الفكرة التبرع، ثقافة التبرع. عملنا مؤتمرات مختلفة، ندوات أساس الموضوع تفعل، تم تفعيل البرنامج مرة ثانية سنة 2018.
9: 18 يعني رجع البرنامج.
10: يعني
9: 21 سنة
10: ما في ما عملناش ولا حالة. تفعل البرنامج وتم زرعت حالتين واحدة منهم رح أحكي لك عنها بشكل يعني تفصيلي. والحمد لله يعني كانت الأمور كويسة. وبعدين توقف البرنامج
9: كمان مرة،
10: توقف البرنامج لأنه ما في متبرعين. هسه موضوع التبرع يعني هذا يعني أنا من خلال برنامجكم بناشد الناس إنه في ناس عندهم اعتلالات في العضلة وبحاجة إلى قلب. فإذا كان واحد عنده وفاة دماغية، سواء كان هو بوسع حاله قبل ما يصير عنده حادث أو عرض معين بيؤدي إلى وفاة الدماغ، يعني زي تطبيق سند، يعني هاي الخطوة رائدة قامت فيها الحكومة لإعطاء مجال الرغبة إنه أتبرع، ولكن هي غير ملزمة. وأنا أتمنى إنه يتم سن قوانين زي الدول الغربية، إذا واحد رغب بأنه يكون القلب تبعه أو العضو الفلان الفلان أو يتبرع بالأعضاء، خلص أصبحت ملزمة لأي جهات، وما بيسأل الحكومة أو المستشفى اللي توفي فيها المي، ما بيسألوا حدا، بأخذ العضو ويتم
9: يعني
10: زراعته.
9: أنا بشوف تكون قرار شخصي دكتور، يعني حتى مش ضروري أي حدا يكون عارف، يكون إلها سرية معينة بس
10: حتى إن... ولو يا ستي الأهل عند الوفاة هم اللي بيعترضوا
9: طبعا.
10: فبتوقف عند الأهل
9: صح.
10: هلأ يعني دينيا رب العالمين بالقرآن الكريم بسورة المائدة يعني آية 32 بيحكي ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني أنت لما تعطي القلب من متوفي دماغيا، إيش معنى متوفي دماغيا؟ لأن المريض أو المتوفي دماغيا الميت هو عبارة عن، هلأ لازم تميز الناس ما بين الإغماء والوفاة الدماغية، المغمى عليه قد يصحى وهذا ما بنقدر نأخذ منه أعضاء
9: صحيح.
10: ولكن المتوفى دماغيا بيكون مشخص من خلال لجنة خاصة،
9: كاملة.
10: لجنة مكملة من أطباء الباطنية، أطباء التخدير، أطباء الأذنية
9: صح.
10: أطباء العيون، أطباء التخدير. هاي اللجنة بتعمل تأكد أنه الانعكاسات الأذنية والنظرية والحسية كلها غير موجودة، تخطيط دماغ زيرو، ما في أي نشاط دماغي، معناته المريض متوفى دماغيا. جميع أنحاء العالم على مر العصور كل المتوفين دماغيا، هاي الرسالة أنا بدي أوصلها، أي واحد متوفى دماغيا ما راح يصحى فالأعضاء تبعه سامحيني في الكلمة راح تروح يأكلها الدود، يعني سوري راح يروح على التراب. فأنا أحسن أنت تعطي الحياة لشخص
9: محتاجها.
10: كل شخص إذا تبرعت متوفى دماغيا تقدر تغيري حياة 8 أشخاص.
9: كل شخص
10: متوفى دماغيا بتقدر تغيري حياة 8 أشخاص. إذا واحد عنده عتامة بالعيون ما عم بشوف، القرنية بتغير له، الرئتين عايش على أسطوانة أكسجين ماخذها على البيت رايح جاي تعطيه رئة، الكبد اللي عنده فشل بالكبد، فشل بالكلى، انت عارفي موضوع الكلى، الواحد بروح على مستشفيات بغسل 3 مرات بالاسبوع، كل جلسة ساعتين الى 3 ساعات، وبتعرفيش الظروف، يعني بالكوفيد بتعرفي ايام الكوفيد ما كان حدا يقدر يتحرك، اذا كانت ايام حرب ما حدا بيقدر يتحرك، فاذا الناس كلها تبرعت بالاعضاء بصير هاي الناس اللي بتتغير حياتهم بصير عددهم اقل، وبالتالي يعني بصير تفاعل اجتماعي. أنا برأيي أنه الناس لازم تفهم ثقافة التبرع بالعالم الغربي، هذا الموضوع ماشي تلقائيا بناء على رغبة المريض،
9: رغبة المريض
10: بسجلها بتكون على هويته، أرغب التبرع، حتى بيكون في لهم كود معين أنه يرغب التبرع، خلاص انتهى الموضوع.
9: طيب دكتور في معنى اتصال خلينا ناخده.
10: أنا مش واضح
9: الصوت، الصوت مش كثير واضح هون.
11: يعطيك العافية دكتور.
10: أهلين يا هلا، أهلا وسهلا
11: دكتور. بدي أسألك، إحنا بنكون قاعد مع أصحابي يعني، وكان يحكى عن موضوع القهوة إنها مفيدة للقلب أو مضرة، الكافيين. ف إيش بيحكي لو في دراسة بتحكي إنه مفيد للقلب وفي دراسة؟
10: لا والله، القهوة بتزيد من تسارع دقات القلب، هي ليست مفيدة للقلب، ولكن في دراسات بتحكي إنها مفيدة للكبد، مفيدة للذاكرة للدماغ، ولكن للقلب كقلب يعني أنها تخفف مثلا من أمراض تصلب الشرايين أو تشوهات خلقية، ما لها دخل أبدا، بس بتزيد تسارعات دقات القلب.
9: معنى ألو ماشي دكتور. دكتور هلا بما انه حكينا عن موضوع زراعة القلب وحكينا عن الأعراض والعمليات خلينا شوي نحكي عن ما بعد العملية. كيف يعني ايش انتو بتنصحوا المرضى بعد العملية، وهل فعلا المريض ممكن يرجع لحياته الطبيعية؟
10: هلا خليني ابلش لك بالتشوهات الخلقية بالقلب. هلا التشوهات الخلقية بالقلب ميزتها بانه عنده تشوه بالقلب ولكن باقي الاعضاء سليمة. فاذا انت صلحتي العضو اللي فيه العيب الخلقي، مثلا فتحة بالقلب، صلحتيها، هذا انسان طبيعي بيعيش، بيخلف، بيعيش حياته بالكامل،
9: طبيعي
10: بالكامل. هلا بالنسبة للامراض المكتسبة اللي حكينا عنها، مثلا زراعة الصمامات بدها متابعة، زراعة الشرايين أو تطعيم شرايين القلب كمان بدها متابعة.
9: حسب الحالة خلينا
10: نحكي. وهذول المرضى عادة عندهم بكون أمراض ثانية، يعني مثلا إشي بالكلى، إشي بالرئتين، إشي ما بيكونش يعني العضو براند نيو كجسم،
9: بيكون مستهلك.
10: وبالتالي فالتعافي بيعتمد على الحالة العامة للمريض. هسا إذا الطفل حالته مثلا من النوع اللي فيه الخطورة بسيطة جدا، هذا خلال 5 أيام بيكون مروح. إذا كان متوسط الخطورة بقعد 5 إلى 7 أيام، إذا خطيرة جدا قد يمتد إلى مثلا 2 أسبوع
9: بالمستشفى.
10: نعم.
9: طب دكتور في إشي يعني إحنا بنتميز فيه بالأردن الحمد لله، وإحنا دائما سباقين في الطب وفي جميع القطاعات يعني الطبية خلينا نحكي. ليش الأردن يعتبر مكان الناس بتحب تيجي تتعالج فيه تحديدا بموضوع القلب وأمراض القلب؟
10: يا ستي أول شيء هاي كلها توجيهات ملكية، إقامة مدينة حسين الطبية توجيهات ملكية، الحث على ابتعاث الأطباء لخارج البلاد هاي كلها توجيهات ملكية. فكانت من البداية توجيهات ملكية للتقدم بالطب ومواكبة كل شيء جديد بالعالم، وبعدين صارت هبت بالعالم وأصبحنا نواكب العالم كله.
9: صحيح.
10: كانت بداياتنا في المدينة الحسين الطبية، بعدين انتشرت في القطاع الخاص ومستشفيات الجامعية الأخرى. فالأردن حاليا احنا نحكي هو مقصد طبي. إذا موضوع سياحة علاجية كل الناس بتعتبر أن الأردن فيها فائض من العلم وفائض من الأطباء. احنا عندنا في أطباء إذا حسبتي عالميا جلوبالي، يعني إنه لكل 1,000 أو 10,000 لازم يكون في هناك طبيب معين. إحنا 17 بالعالمين، 17 لـ10,000، إحنا عندنا 26
9: زيادة.
10: وراح يزيد عندنا، إحنا عندنا فائض في الأطباء، وراح نفس الأطباء هذول حتى يتم تصديرهم من الخارج لأنه راح يكون عندنا فائض من الأطباء. فعم بحكي لك الأردن علميا متقدمة جدا، وكل التخصصات بيحاولوا بقدر الإمكان إنه يواكبوا كل شيء عالميا، تطورات علمية، تقدم علمي، ويجلبوه للأردن. وبالتالي صارت الأردن مقصد طبي. وكانت الأردن حقيقة بالبدايات ترفض السياحة العلاجية بأعداد هائلة. صح. ولكن صار عندنا ظروف أمنية، ظروف الأمنية تراجعت شوية. صح. توجهت الناس إلى تركيا. صح. وهلأ في توجهات من الحكومة حقيقة، ويمكن يعني على مستوى أعلى أنها ترجع السياحة العلاجية، وهي تعتبر أصلا هي توجيهات كما من جلالة سيدنا العناية بالسياحة العلاجية في المنطقة
9: ترجع زي قبل. يعني بتذكر في فترة دكتور كان من كل القطاع يعني من كل أنحاء الوطن العربي تقريبا كانوا كلهم يتوجهوا للأردن.
10: مظبوط. هلا في عنا جراحة القلب مثلا، احنا عنا برامج مدينة حسين الطبية، وهلا في برنامج عم يعملوا بالجامعة الأردنية كمان بتوجيهات ملكية سامية، إنشاء وحدة أو مركز تشوهات العناية بتشوهات خلقية بالقلب بالجامعة الأردنية. طبعا القطاع الخاص يعني قطع شوط طويل لهذا الموضوع. فأنت وين ما تروحي سواء كان مستشفيات جامعية ولا قطاع خاص ولا خدمات طبية ملكية، احنا بنتعامل مع أصعب الحالات. وانسامي حكيت لك أنا في بداية اللقاء ما لم يتم تحويل أي حالة قلبية خارج البلاد
9: كلها،
10: إلا إذا كانت مثلا واحد في
9: آي بي يطلع.
10: بالضبط.
9: طيب دكتور نحكي شوي عن موضوع هيك بدنا قصة نجاح صارت يعني أكيد في قصص نجاح كتيرة، بس خلينا هيك نحكي قصة ممكن تأثر على الناس اللي عم بسمعونا في الوقت الحالي.
10: والله أنا يعني هاي القصة بحب أعيدها دائما، هي بتخص زراعة القلب. طبعا في قصص نجاح كتير بجراحات القلب، كثير أطفال كانوا يعني تقريبا راح يموتوا إذا ما نعمل عملياتهم، رجعوا للحياة. طبعا هذا كله إحنا وسيلة، إحنا مش ما نجيب روح ونزيره، إحنا وسيلة من رب العالمين. وبالتالي كانت هاي قصص نجاح، ولكن القصة اللي أنا بحب أعيدها دائما هي زراعة القلب اللي عملناها بال 2018 أو بعد تفعيل البرنامج. كان في عنا مريض عنده اعتلال في العضلة اسمه سيد محمد خليفة، هو أكيد هلا بسمعني. محمد كان انه عمره 27 سنه وعنده اعتلال في العضله، وحاولنا نبحث له على متبرع، وكان بالصدفه في مريضه متوفيه، وكانت المريضه موصيه قبل الوفاه
9: انه
10: تتبرع. فاهلها يعني مشكورين نفذوا الوصيه، وتم نقل القلب تبعها الى محمد.
9: كيف صار محمد؟
10: محمد هلأ له 8 سنوات، رجع للعمل، تزوج، ما بعرف إذا بسمعنا، ما بعرف إذا صار عنده أولاد ولا، بس تزوج وهو على تواصل معي. والحلو في الموضوع أنه صار في تقارب بين العائلات، فصار علاقات اجتماعية طيبة. والشيء الحلو في الموضوع أنه أختها للمتوفية توأمها فلما تشعر بأي كدر بشعر في محمد.
9: هذا الإشي دكتور صحيح؟
10: صحيح نعم.
9: القلب بحس
10: في ذاكرة قلبية، نعم فيه. بالقلب في هناك خلايا ذاكرة تنتقل من المتبرع إلى المريض الريسيفر، يعني اللي بأخذ القلب، وتنتقل له الذاكرة. يعني أول ما حكى لي محمد أول ما طلعنا من العملية قال لي دكتور أنا بكره اللغة العربية ولكن عندي نهم في الشعر.
9: أول ما طلع من العملية
10: أول يوم بيقول لي أنا عندي نهم بالشعر. فسألنا عن المتوفية، طلعت أستاذة عربي،
9: كانت أستاذة
10: فعندها يعني الفكر باللغة العربية والشعر، فانتقلت الذاكرة من قلب المتوفية إلى قلب محمد. وشوفي انت التقارب، التوأم اللي كان
9: بحسوا
10: ببعض فهذه الاحاسيس والمشاعر والتليباثي والتخاطر ظلت موجوده من العائله او من هم قريبين من المتوفيه الى محمد. وهي يعني هاي صوره مؤثره حقيقه، ظني اتذكرها دائما
9: صراحه. طيب دكتور في اتصال معنا، خلينا ناخذه. الا مرحبا.
12: مرحبا دكتور، يعطيك العافيه.
10: يا ميت هلا، اهلا.
12: بدي أسألك عن خفقان القلب، إمتى ممكن يكون مؤشراته خطيرة نظرا يعني للسهر الطويل
10: والله صديقي
12: وشرب منبهات على طول؟
10: نعم، خفقان يعني هذا سؤال جدا مهم. هلا خفقان القلب ممكن يكون تسارع يعني ضمن المعقول، يعني نبضات القلب للتسعين ممكن يوصل لمية وعشرة، هذا مقبول. إذا وصل قراءات عالية جدا قد يؤثر على ضخ الدم من القلب نفسه. له أسباب متعددة، طبعا المختصين بهذا الموضوع هم الأطباء المختصين بكهرباء القلب أكثر مني، ولكن في أسباب كثيرة قد تكون لها علاقة بشغلات خلقية في داخل القلب، أو منبهات بأخذها، أو أمراض بداخل القلب زي الصمامات أو شرايين تاجية بتؤدي إلى تسارعات في دقات القلب. وأنا أنصح أي واحد عنده خفقان وتسارع أنه يتوجه إلى أطباء كهرباء القلب، الإلكتروفيزيولوجيست، موجود عدد منهم متوفر بأعداد كويسة في مدينة حسين الطبية وفي بالقطاع الخاص.
9: شكرا لك. طيب دكتور في فقرة أنا هاي بحبها، هي مفاهيم خاطئة أو نصحح المفاهيم، بتكون سريعة يعني. ففي مجموعة من الأسئلة رح أسألك إياها.
10: نعم.
9: أي ألم في الصدر يعني مشكلة في القلب؟
10: لا طبعا لا، لأنه في كثير أمراض الألم تبعها بتقاطع مع القلب، يعني مثلا أمراض بالمعدة ممكن واحد يفكر من القلب.
9: صح.
10: ممكن الواحد يكون عنده مثلا مرارة بفكر انه بالقلب، او جاء حتى بالكتف باليد. ولكن احنا لازم ننبه، احيانا اوجاع بتكون مش بالصدر، بالمعده أو بالظهر أو حتى بالأسنان
9: تكون مرتبطة بالقلب.
10: بتكون مرتبطة بالقلب، هاي مهمة لازم تعرفها الناس.
9: يعني إذا الواحد عم بيحس إنه الإشي عم بيتكرر معاه يروح يتأكد.
10: بالضبط. يس. عم بيحاول يلاقي له حل ما عم بنحل. يعني في واحد مثلاً خلع كل أسنانه في الفك الأسفل وتبين بالأخير إنه حالة قلبية. يعني فاهم عليك إذا تكرر الوجع والألم بدون أي مبرر وهو عمل الإجراء اللازم هذاك بهذيك المنطقة
9: ممكن يكون السبب القلب.
10: طيب.
9: إذا الطفل عنده عيب خلقي في القلب ممنوع يمارس الرياضة.
10: بيعتمد على العيب ودرجته، إذا كان من النوع الخفيف ممكن يمارس الرياضة، ولكن الطفل نفسه هو بيحدد حركته.
9: نعم.
10: الطفل بيقول لي أنا تعبت. في بعض مرات مثلا فتحة صغيرة بين البطينين مثلا ما بتأثر، بيقدر يعيش حياته. إحنا بنعمل العمليات خاصة عساس وقائي ما يصير فيها التهاب، ولكن بيقدر يمارس حياته وبيلعب رياضة بشكل
9: طبيعي. دوري.
10: فإذا كان التشوهات الخلقية بتعيق حركته، الطفل نفسه بيستشعر هذا الكلام
9: بيحدد قد عنده حد. خلينا نحكي، طيب جراحة القلب أخطر من القسطرة دائما؟
10: لا طبعا، في بعض عمليات خلينا نقول تداخلات بالقسطرة بتكون أخطر من عمليات جراحية. ممكن أنا أعمل فتحة بين الأذينين تكون عملية ناجحة وسريعة جدا، واحد يعمل قسطرة قلبية زراعة صمام بالأبهري ويدخل بمضاعفات شديدة. صح.
9: طيب بعد عملية القلب الشخص ما بيقدر يعيش حياة طبيعية؟ بيقدر.
10: بيقدر طبعا.
9: الخفقان دائما يعني وجود مشكلة خطيرة في القلب؟
10: مش لا يعني انه مشكلة خطيرة، ولكن يستدعي البحث عن السبب.
9: طيب الرياضة ممكن تكون خطرة على كل شخص عمل عملية قلب؟
10: لا طبعا.
9: بالعكس
10: احنا
9: لازم.
10: في هلا لاعبين كرة قدم مركبين صمامات مثلا نسيجية بيمارسوا كرة القدم.
9: ما في مشكلة. طيب الشخص النحيف وما عنده وزن زائد مش ممكن يصاب بأمراض القلب؟
10: لا طبعا أكيد ما له دخل. أمراض القلب يعني أنا حكيت لك تشوهات خلقية بالقلب، ممكن يكون نحيف وسمبتيك كمان كل شيء على مظهر واضح، لكن عنده أمراض بالقلب.
9: طيب إذا الشخص عمل عملية قلب معناته ممنوع يسافر بالطائرة بعد العملية؟
10: لا أبدا، إحنا بيجونا زي ما حكينا قبل شوي إنه بيجونا من خارج الأردن، إحنا بنعمل العملية بعد 7 أيام بيقدر يروح يسافر على ليبيا، بيقدر يروح على تركيا، على أي مكان آخر.
9: طيب دكتور قبل ما نختم، ايش في اشي بتحب تضيفه او معلومة بتحب تقدمها للناس اللي عم تسمعنا حاليا؟
10: انا توصياتي بالنسبة للبالغين الالتزام بالعوامل الخطرة اللي حكينا عنهم التفاديها، اللي هي الضغط والسكر الدهنيات الدخان. موضوع الدخان مش راح اقدر احكي فيه لانه هذا موضوع
9: مش مسيطر
10: شائع.
9: عليه
10: هلا بالنسبة للتشوهات الخلقية بالقلب، يعني انا ادعو اهل المريض أو عندهم تشوهات خلقية بالقلب إنه أي حالة ومن الأقارب إنه يفحصوا مبكرا أثناء الحمل. وبالنسبة لزراعة القلب أنا أدعو لرب العالمين ومن خلال منبركم، ويعني أدعو إنه يكون هناك في حملات لزيادة الوعي ونشر هاي الثقافة، ثقافة التبرع في المملكة الأردنية الهاشمية، لنكون نحن في المملكة نموذج
9: يحتذى به
10: في العالم.
9: صح. بتعرف دكتور موضوع القرنية مثلا، تبرع في القرنية، يعني في فترة حتى احنا دخلنا موسوعة جينيس، بتعرف يمكن عندك
10: نعم
9: معلومة.
10: نعم.
9: فعلا هم عملوا لها حملات كبيرة وخلوا الناس توعى على هذا الموضوع، الموضوع بسيط وما بيأثر و و و و وبالعكس هو أجر، يعني لو الإنسان بيركز على موضوع انه أجر رح يضل معاه، لا يعني ما بتعرف لوين.
10: بس يعني الأهل ممكن هم يسمحوا بزراعة القرنية، ولكن هو بالنسبة لهم القلب بعد هو لأنه مرتبط بالوفاة الدماغية. وزراعة القلب يعني باتجاه واحد، يعني إذا أخذت القلب خلاص وزرعتي انتهينا، يعني إذا ما نجحت هون بتوفى اللي أخذ القلب وهذا أوردي متوفي، فهي باتجاه واحد، مش مثلا زي واحد زرعتي له مثلا كلى فشلت العملية بضل يغسل ما
9: صح.
10: في مشكلة، بس هذا خلاص مصير الوفاة إذا ما نجحت العملية، ففي حساسية زراعة القلب. والأهل دائما لما يشعروا بأنه القلب النابض طلع من التجويف تبع الصدر
9: إنه خلص هلا ما
10: بيشعروا بشعور غريب، ولكن لازم تكون هاي الثقافة موجودة، لأنه هاي تحيي الناس، زي ما حكينا من أحياها فقد أحيا الناس جميعا.
9: شكرا كثير لك دكتور،
10: كل الاحترام والتقدير،
9: تشرفنا فيك.
10: اهلا وسهلا.
9: اهلا فيك دكتور. نشكر الدكتور يوسف زريقات استشاري اول جراحة قلب لوجوده معنا اليوم، وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج مرهم. نتمنى أنه كل معلومة اليوم كانت سبب بفائدة أو إجابة عن سؤال أو حتى طمأنينة بسيطة. تذكروا دائما صحتكم تستاهل الاهتمام، والوقاية أحيانا هي أبسط وأهم من العلاج. نلتقي إن شاء الله بحلقة جديدة وموضوع جديد وفائدة جديدة. دمتم بصحة وعافية.
3: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يلتقي في نيويورك الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية بن بلاك. رئيس الوزراء يشدد على ضرورة إيلاء موقع حمامات عفرة الرعاية والاهتمام وتسويقه داخليا وخارجيا لجذب السياح. رئيس الوزراء يوجه وزارة الصحة للوقوف على احتياجات مستشفى الطفيل الحكومي، ويوجه وزارة التنمية الاجتماعية بمتابعة احتياجات مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل. رئيس الوزراء يوجه بتوسعه مدرسه غرندل الاساسيه وبتوسعه خدمات مركز صحي غرندل الاول في بصيره وتعزيز كوادره الطبيه والتمريضيه واعاده تاهيل مرافقه. رئيس الوزراء يوجه وزاره التربيه والتعليم وتنميه الموارد البشريه بتلبيه المتطلبات الضروريه للطلبه والمعلمين في مدرسه سعد بن ابي وقاص الاساسيه للبنين في القادسيه. بيانات وزارة المالية تكشف عن بلوغ إجمالي الدين العام للأردن 50 مليار و121 مليون دينار حتى نهاية تموز الماضي.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصوت.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

على أعزائي تحياتنا لكم، بدأنا معاكم حلقة جديدة من برنامجنا، برنامج روحت عبر إذاعة عين اف ام، معي أنا أسامة الجيتاوي على الهواء مباشرة. تحياتنا لكل متابعينا الأعزاء ومشاهدينا ومستمعينا، بنوجه لكم تحية كثير كبيرة عبر 98.3. حلو، لا لا لا في تردد راكب ولا في أي شيء ظابط أبو الجيتاوي، عبر 98.3 هذا هو ترددنا أكيد اللي الكل عم بسمعنا عليه، وبرضو كمان اللي عم بتابعونا عبر أجهزة الرسيفر، أجهزة الآي بي، ومنوجه لهم تحية كثير كبيرة على شاشاتهم، واللي بتابعونا عبر تطبيق البرنامج تبعنا اللي هو جوردن، أو خلينا نحكي راديو عين جوردن أو راديو عين اف ام.

أعزائي وحبايبنا اللي عم بتابعونا، بدنا نذكركم دائما بأنه برنامجنا برعاية وبشراكة بي واي دي، هاي العلامة التجارية الفخمة، علامة السيارات الصينية اللي ما شاء الله متصدرة على مستوى العالم بالمبيعات والتكنولوجيا والسمعة الرائعة. وأنا دائما مبسوط لما يكون، بكون كثير مبسوط لما يكون في أسماء كبيرة زي هذا الاسم موجود معنا وداعم لبرنامجنا، واللي أكيد وكيلهم بالمملكة الأردنية الهاشمية اللي هم مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية، اللي منوجه لهم تحية كثير كبيرة.

عمار فطاح تحياتنا لك. في حملة بتصير بعرفش لأي شركة يعني، هل عجبتني اللي مش عارف إيش دائما كويس معك على راسي، اللي كذا على راسي. فهون عمار مصور لي لوحة مكتوب من نفس هاي الحملة الإعلانية يعني، اللي ضحكته بترد الروح على راسي. الله يسعد لي قلبك، أنت اللي على راسي من فوق يا حبيبي، يا هلا والله.

0: نسمع هاي الرسالة. يلا
1: أخوي أسامة أبو الجتاوي الله يسعد مساك يا رب. يا زلمي في واحد على جسر عبدون صار له 3 ساعات يحاول ينط وعامل أزمة الأزمة واصلة للزرقة، فأنا بشجعه ينط بالله عليك نط افتح الشوارع يا عمي خفف الأزمة.
0: لا يا عمي إذا قادرين إذا قادرين ينقذوه.
1: الله يسعد مساك يا أخوي أسامة.
0: حبيبنا تحياتنا لك، إذا قادرين إنه ينقذوه ويثنوه عن محاولة الانتحار فبكون أحسن. يلا مش مشكلة، الله يكون بعون الناس، بس ما هو بدك تقرر انت يعني، يا عن جد يا بتنط يا بتستنى بما يجي يقنعوك تغير رايك، يا بتغير رايك بس برضو الناس يعني اندبحت بالازمه. الله يجيب اللي فيه الخير ويهدي بال الناس جميعا ويحمي كل الناس من من من من هذا المرض اللي صراحه يعني مرض نفسي شنيع اللي هو مرض الاكتئاب، والناس اللي بتعاني من مرض الاكتئاب كان الله بعونهم وان شاء الله ترجع امورهم بتكون 100%. للاسف اغلب الحالات اللي لها علاقه بالانتحار بتكون بسبب حالات مرض اكتئاب شديد وخلل في كيمياء الدماغ، فبيؤدي انه الانسان ممكن يقتل حاله، وفي بعض الحالات يعني الله يحمي الجميع ويبعد الشر عن الجميع، وان شاء الله ما بيموت وفي بلاقي في ناس بتساعده وبرجع على الحياه وبرجع بتاقلم مع الحياه وبرجع بتمشي معاه حياته كويس. يعني يا رب هذا اللي نتمنى، انه ما يكون فعلا في حدا زد حاله او يعني صار هذا الشيء. تحياتنا لك حبيب القلب. يا اخي كنت ابو الجتاوي شكلك مرشح والله. في منه شوي، وبعدين انا تقلب الاجواء هذا لما يكون في هواء وغبره في عندي حساسيه، فبتحس زي صوتي مخنق او خلص الجيوب عندي، انا لانه عندي حساسيه وعندي جيوب كمان، فالجيوب عندي بتحسها خلص بتسكر كل إشي عندك يا معلم، بس يصير في تهيج جيوب. فسامحونا شوية رشح على شوية تعب، لكن مستمرين معاكم وماشيين معاكم. المهم الصوت يكون كويس، يعني هيك أنا حاسه رايع مخشن شوي زيادة عن اللزوم. الله يسعد قلبكم. بس هسه شوي لما أبلش أحكي وأشد حالي في الحكي برجع بتحس الصوت رجع طبيعي، ما عليكم عندي الموضوع.

وعلى رقم الواتساب تبعنا 0784631. أنا حتى هيك حاس حالي بضحك قاعد, عيوني من الحساسية شوي منفخة. أنتم ملاحظين اللي بتابعنا تشوف عيوني كيف سحلين على الهواء يا إخوان, لازم جد تطلع على عيوني, طلع كيف سحلين يا حبيبي. يا حبيبي سحلان العيون. يعني الله هسه انتبهت, هسه ركزت, طالع اسمع عيوني قد ما هم منفخين مش مبينين. شوف كيف هيك في عين فالت عندي. والله في شيء غلط بصير قاعد. اخ خلص اول سبحان الله ما بلش يجي الشتاء لازم بلش يصير في اشياء حساسيه, على تعب, على وجع مفاصل, على فيروس منتشر, على رشحه. البنت عندي رشحت فبالتالي اكيد هنعدي منها, فهي بلشنا باول يوم نوعا ما هيك بالاحتقان والرشح. ان شاء الله ما يكون قوي, حرام ما اجي عليها قوي, خفيف خفيف وراح, فالامور 100%. المهم عم نسمعنا وعم تسمعونا وعم بسمعكم, واهلا وسهلا فيكم جميعا.

جيتاوي بقول لك الاتحاد الأردني لكرة القدم مبارح حب يعمل ترند الثمانينات. أنا يا زامي أقول لك شغلة يعني والله مرات بتصفن. هو أنا أول واحد صورت فيديو, أول واحد صورته ونزلته, قلت يا جماعة حبل الغسيل هذا اللي نازل اللي قاعد بلولح كل شوي, الناس فكرت انه تليفونها شاشاته انكسروا, وفي ناس فكرت تلفزيونات مالهم اشي وفيهم اشي غلط, طلع حبل هيك اشي شرشوب نازل وطالع في الكاميرا. الالوان, اختلاف انواع الكاميرات الواضح تماما في التصوير ما بين كاميرات حديثة وكاميرات قديمة, مش نفس نوع الكاميرات اللي مفروض يكون نفس نوع الكاميرات. فيعني اللي صار مبارح والفيديو هذا انا اول ما صورته خلال 16 ساعة جاب 1,800,000 مشاهدة. فمن بعد ما نزلت هذا الفيديو القصة يعني زي ما بيقولوها بلشت ينحكي فيها بطريقة كثير قوية في الأردن, عدا موضوع الحبل, موضوع التعليق وموضوع رداءة الصوت. واليوم أستاذ عامر ببرنامجه صباحا يعني حكى بهذا الموضوع, وكان معه الصديق والحبيب الأستاذ لطف الزعبي أيضا الإعلامي الأردني الرياضي, ويعني كان في جرأة في المقابل وكان في صراحة بما يخص موضوع الاتحاد والمشاكل. ويعني اللي صار ما بصير يصير, يعني اليوم لو بصير بدوري محلي بمباراة عادية بمباراة مهمة خلينا نقول يا أخي قادرين نلملم على بعض, يعني من نستر على بعض, بس ما هاي فيش فيها مجال تستر يا أخوان. ملايين السوريين كانوا يتابعوها عبر التلفزيون الأردني وعبر اليوتيوب, يعني مخزينة والله العظيم في يعني في إشي غلط. لا احنا مش هيك وعندنا تصوير احسن, والتلفزيون الاردني على الرغم من كثير الانتقادات والملاحظات والدوري ولازم ننقره بطريقه صح واوضح وكاميرات احسن كذا, لكن يعني الشغل اللي بيشتغله التلفزيون الاردني ما فيش فيه اخطاء فادحه زي هاي الاخطاء يعني. ومتعودين ومصورين, هم عندهم خبره في الملاعب وصوروا بملاعب في الاردن وصوروا بملاعب برا الاردن, مصورين التلفزيون الاردني في مصورين مختصين تصوير المباريات. يعني خلص خلي الخبز لخبازه, والله أعطي الخبز لخبازه وخليه لخبازه, حبل غسيل طالع وحبه هذا ينتشوا ينزلوا يا إخوان طالع قدام ملايين الناس والله العظيم. والمذيع ربع ساعة صوته هو بيقعد بيخنق ورايح, وبقول لك الحق على الإنترنت والإنترنت ضعيف, وأكيد يكون الإنترنت ضعيف إذا المنطقة أو المكان نفسه الإنترنت فيه ضعيف, ولما يكون فيه تجمع لعشرات ألاف الناس بمكان واحد راح يضعف الإنترنت, لأنه عدد الناس اللي بيستخدموا الإنترنت في هاي البقعة الجغرافية في التحديد بيزيد, فبصير فيه لود أكثر. كيف لما أنا بتفوت بعرفش تفوت حضرته مهرجانات أشياء وكذا, بكون ببعض الأحيان الإنترنت بطيء لأنه عدد الناس في البقعة الواحدة بكون بسبب ضغط ولود عالي على البرج تبع الاتصالات, فبالتالي أنت جربته زبط معك, بس لما كان في ناس كلها بتستخدم إنترنت يعطيك العافية أكيد البث بده يقطع أكيد الإنترنت بده يضعف. فالمفروض يكون في حل, في صار أشياء اسمها ستارلينك وصار في أقمار صناعية واشتراك الستارلينك لشركة يعني لا يعني شيء إذا بدهم يشتركوا فيه ويكون في عندهم إنترنت قوي بأي بقعة موجودة في العالم. فهذا اللي شوي بزعل. نعم طلع في اعتذار من الاتحاد الأردني وحطوا الحق على النت, يعني شئنا أم أبينا حطوا الحق على النت, لكن برضو كمان ما شافوا حبل الغسيل, ما شافوا النتيجة هاي اللي طالعة هيك يا أخوان. يا أخوان يعني صغيرة كبروها كمان شوي, كبروها خليها تأخذ 3/4 الشاشة, ما أخذ نص الشاشة خليها تأخذ 3/4 يعني, وخط مش زي العالم والناس والألوان واختلاف أنواع الكاميرات. فيعني كان في إشي للأسف يعني محرج, أنا بالنسبة لي محرج لإلنا والله هذا إحراج الإشي. فالله يجيب لي فيه الخير وإن شاء الله ما تتكرر هاي الأمور, وبلقاءات منتخبنا القادمة يكون التصوير أفضل, ويعني التصوير يحال على الزملاء في التلفزيون الأردني كعقد أو يحال على رؤية وفي عروض سعر وإلى آخره. فالمفروض واحدة من القناتين بأنها تقوم بها بواجب نقل المباريات المحلية, وتصويرهم يعني جيد جدا, يعني ليش أقول ممتاز ومن طب طلعوا كواليتي زي الدوري الأوروبي وزي الدوري مش عارف إيش وكذا, لكن يعني نوعا ما جيد, جيد نوعا ما, ها ليش أحكي ممتاز وخيالي, جيد نوعا ما يعني بتفرجه. يعني البين سبورت ما عندها مشكلة تاخد منه, يعني ما فيش أخطاء فيه ما فيش كذا. مبارح البين سبورت عيب يا زلمه, البين سبورت تطلع توقف البث تبع المباراة بعد كم دقيقة وتقول لك احنا بنعتذر عن نقل المباراة لرداءة الصورة من المصدر, ايش فيه يا اخوان؟
فيعني هذا الموضوع بحاجة لأنه يعاد النظر فيه، وبحاجة أنه ما بصير هذا الحكي اليوم. خلاص إحنا ماشيين أي مباراة ودية بتصير، أي إشي بصير في الهاي اللي بصور يا عمي تلفزيون أردني، وقليل ما يطلع أخطاء، بيطلع أخطاء في المباريات بس مش أخطاء، أخطاء فادحة ومحرجة، صوت يعلق وفكرنا الإنترنت. والله العظيم رحت سويت مبارح 4 مرات ريستارت للراوتر، فكرت في عندي إشي، فوتت على السوشيال ميديا لقيت الناس كلها قاعدة بتشكي من الموضوع، فعرفت انه في اشي غلط قاعد بصير. شوي معلم تقعد تتفرج زي هيك، يطلع لك هذا الحبل اللي في النص، تنقز انت تقول مال الشاشة مال مش عارف ايش، والناس بتقول لك خف عقلنا، فكرنا تليفوناتنا خربانة، فكرنا الاولاد خربوا الشاشة، فكرنا مش عارف ايش. على عيني وراسي مشيناها يعني، اما صوت المعلق يروح ربع ساعة والصورة تدخل ببعض وتبكسل، وتقول حرفيا زي ما بيقولوا على السوشيال ميديا مصور بآلة حاسبة. يا اخوان في شركات لا تمتلك الخبرة بموضوع تصوير المباريات، هذا بده حدا مختص يعني بهذا الموضوع، ومصورين التلفزيون الأردني أو الزملاء في القنوات الخاصة عندهم هاي المهارة، وكلهم اشتغلوا بكل المؤسسات. يعني أغلب المصورين يلي اشتغل في التلفزيون الأردني، يلي اشتغل في المملكة، يلي اشتغل في رؤية، كلهم اشتغلوا بكل القنوات، يعني أغلبهم عندهم خبرة، وبطلعوا بصوروا مباريات وبتطلع الصورة نوعا ما جيدة، بلاش نقول ممتازة ونقارنها بالدوري الأوروبي والبين سبورت وغيره وغيراته، لكن يعني مقبولة على الرغم من الأخطاء، مقبولة مش فضيحة، مش أخطاء فادحة. اللي صار فيه أخطاء فادحة، اللي صار أنت اليوم على الأغلب أنك أنت استعنت بشركة تصوير خبرتها بتصوير مؤتمرات، بتصوير أحداث معينة، احتفالات على عيني وراسي، لكن تصوير مباراة هذا إشي بده خبرة، بده مصور يعرف كيف يصور المباراة. يعني في مصورين في التلفزيون الأردني ما شاء الله صار لهم بصوروا مباريات فوق الـ15 والـ16 سنة، فهي هاي الفكرة. الله يجيب الفيل الخير وإن شاء الله ما تتكرر، والأيام الجاي والمباريات الجاي الودية لمنتخبنا بتكون أفضل، وبكون نقلها بصورة أفضل بتليق في المشاهد. مع أنه كمان اللي بزعلك أنه الاتحاد كان نزل بوست وقايل للناس استعدوا لتجربة مشاهدة جديدة، واستعدوا لتجربة مشاهدة مختلفة، يعني كانت مختلفة على آخر، مختلفة لدرجة أنه ما فيش منصة إخبارية عربية إلا حكت عن هذا الموضوع، حكت عن رداءة الصورة اللي كانت مبارح بمباراة مهمة بين الأردن وسوريا، والسوريين من زمان يعني بيستنوا منتخبهم يلعب، وعندهم يعني عندهم اشتياق ويشوفوا منتخبهم بلعب، فكانت مهمة كثير للسوريين ومهمة للأردنيين وحلوة، ويعني فيها أجواء هيك ودية، فخربت القصة كلياتها. الحمد لله الحمد لله.

يلا حبايب القلب خلينا نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا لليوم عبر هوا إذاعة عين اف ام وعبر شاشة عين اف ام. مش عارف ليه الجو برا قلب مغيم وكأنه شوي والدنيا بدها تشتي يا اخوان، شايفين؟ اقسم بالله العظيم نفسي اتغطى على الجو، نفسي اتغطى هيك وافقع يعني كوع نوم. تعرف هاي احلى نوم اللي بتكون في الشغل، خصوصا انه احنا عندنا شركه استوديوهات، والاستوديوهات لما يكون ما في يكون فيها برامج تكون هاديه، فاذا بتجرب تقعد على الكنبايه لمده 5 دقائق وبتضرب كوع زي هيك تعطيها نوم لا تقل عن نص ساعه. اذا ما ابراهيم دخل عليك على الاستوديو او في حدا دخل عمل قصه يعني بتخفى لك هيك غفوه لطيفه. فمع هالجو والغيوم، واحنا الحمد لله رب العالمين الاستوديو اليوم اللي قاعدين فيه كبير ومفتوح، فالقزاز اللي قدامي انا شايف منطقه أم أذينة كاملة والدوار السادس والمنطقة المقابلة مع برجين السادس، فهيك طالع الجو عن جد إنه يا ريت هاي غرفتي. والله خي هيك غرفتك أنت، أوف هيك هيك بتطلع هاي الأبراج وهيك وأنت بمكان عالي وعندك الفاير بليس وعندك شاشة وبتحط البلاي ستيشن. تخيل يعني لا خليه استوديو أحسن، خليه استوديو، قلبنا الاستوديو غرفة يلا خلينا نطلع الفاصل نرجع نستكمل معاكم حلقتنا. روحت روحت على راديو عين، روحت مع جداوي، روحت برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: 0-6-5-800-700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: الآن بلا عصر الهشم اللعب، تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
4: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

اهلا وسهلا فيكم عن جديد حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا بهاي الاجواء الغائمه اللي ما بعرف ليش قلب الجو يعني فجاه بهاي الطريقه يا اخواني. ضايل تشتي يعني، الدنيا هيك شتاء، الشمس خلص يعطيك العافيه اختفت، فالامور 100%. ان شاء الله تكونوا مبسوطين بهاي الاجواء اللي موجوده برا، وعشاق الشتاء انا متاكد انهم مبسوطين بكيف هيك الاجواء انقلبت فجاه. ما بعرف انا يعني، انا شايف قدامي في غيم كبيره دخلت علينا وحجبت ما تبقى من اشعه الشمس اللي اصلا قربت انها تغرب. على كل الاحوال مستمرين معاكم لسه حبايب القلب، مكملين معاكم بمشوارنا. راح نبلش معاكم بمشاركاتكم الصوتيه على رقم الواتساب اللي هو 07846 3 وحدات.

0: نبلش معاكم الرسائل المستمعين الاعزاء واللي بعثوا لنا اياه. ابو الجيتاوي: الجو عالمي بيقولنا روشان المراشد. بقول لك الناس اللي بيحبوا الشتاء مع هذا الجو لما تدخل الغيوم بعرفش يعني انا يعني المفروض هيك تشتي يعني هيك المفروض انه معطيك جو انه انا يعني كمان شوي راح يكون في شتاء بس ما حدا حكى لنا عن نشرات الاخبار ابدا يعني.
1: والدنيا بدت تنطر ليل وشارع وعوان وياك.
0: نسمع سليمان العبادي شو بعت لنا.
2: ابو الجتاوي
0: هلا حبيبي،
2: المسا الحلو
0: الله يسعدك اخوي.
2: هلا يا اخوي، مساك انت وضياء وجميع المستمعين
0: حبيبي الله يخليك.
2: بلشنا بموضوع الجو،
0: ايوه
2: الغبره التراب.
0: اه والله مش سامع صوتي
2: طين. يا زلمه انهلكنا انهلكنا متنا متنا والله العظيم متنا. انا بالنسبه لي عندي جيوب، الجيوب هلكتني.
0: اه والله هلك. انا كمان الجيوب
2: الحمد لله على كل حال
0: الحمد لله.
2: بالنسبه لموضوع المباراه يا زم عليهم بالله تقول مصورين بتلفون دمعه دمعه ذكرنا ايام الدمعه والدب
0: بآلة حاسبة
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا كان وضع الصورة سيء سيء سيء جدا. أنا قاعد بطلع يعني حسيت حالي فعليا قاعد بحضر مباراة من أيام التلفزيونات اللي بيديلها بطن من وراء، عارف؟ اللي طلعت بالتسعين وبالثمانين. نفس الإشي
0: بكاميرات أعراس مصورة.
2: حسيت في عندي مشكلة وزي ما أنت قلت صوت المذيع المعلق قصدي عفوا المعلق بيروح وبيختفي ثواني وبرد برجع وكان الوضع مش مزبوط بالمرة من مرة
0: يعني.
2: حياتي لك.
0: شوف بتعرف شغله شو اللي بزعلني بموضوع رداءة البث في المباراة مع إخواننا بسوريا، بأنه إحنا في الأردن معروفين أنه إحنا الحمد لله رب العالمين بنملك يعني أحدث التكنولوجيا في التصوير. عندنا صناع محتوى مش مصدقين على الله يعني هيك نطلب يعملوا قانون تصدير صناع محتوى عشان صدرهم من عندنا قد ما في عندنا صناع محتوى يعني، وفنانين بالتصوير وفنانين بالمونتاج وفنانين بالإخراج وفنانين يعني، وفي عندنا شركات عن جد يا جماعة يعني بيشتغلوا والله العظيم شغل عالمي، شغل عالمي بيشتغلوا يا زلمة. خلوها لو على التلفزيون الأردني على الأقل، المصورين اللي بيطلعوا يصوروا وراء الكاميرا بالتلفزيون الأردني هو مصور يعني زي هاي المباراة يمكن 50 و60 و100 و200 مباراة، ما هذا شغله. في مصورين مختصين بتصوير المباريات لأنه القصة بدها خبرة، بدها خبرة بالتصوير ماشي. التلفزيون الأردني لا يقارن بالبين سبورت ولا يقارن بقنوات رياضية قوية، ونتمنى أنه يقوى ويصير أقوى في النقل وتتحسن الأمور و إلى آخره على عيني وراسي، لكن ما بيخطئوش أخطاء فادحة زي هاي الأخطاء الفادحة اللي صارت بليلة مبارح يا إخوان. هاي أخطاء فادحة، حبل غسيل ولا إشي عامل إعاقة على الكاميرا مش عارف تشيله، غير زاويتها يا أخوي، غير زاويتها يعني غير الزاوية، حاول إنك أنت تشوف لك زاوية أحسن تصور منها بعيد عن هذا الخيط اللي نازل اللي هبل الناس، والناس فكرت تليفوناتها وشاشاتها مكسورة وصاروا يعني بدهم ينجلطوا بيحضروا المباراة إنه يعني. فمش هيك والله العظيم مش هيك، غير موضوع النتيجة اللي محطوطة فوق يا أخوان. أنتم مش منتبهين أنتم لما مطلعينها أنها ماكلة ثلاث أرباع الشاشة، يعني ما بتقدر تعملها هيك كروب صغير تنزلها وتزبط الخط تبعها الفونت وتحطها على الزاوية وتزبط أمورها، عداك عن الصوت اللي راح وعداك عن الأشياء اللي صارت وعداك عن النتيجة اللي طلعت غلط. اثنين قرروا انهم دمي يعني اثنين يا جرافيك يا الله، والله معك حق والله لزميلنا الخلايا لانه معك حق يعني شو بده يسوي انه على الهوى يا جرافيك يعني ايش فيه، وملايين الناس بتشاهدها يا اخوان. انت اليوم منتخبك منتخب مونديالي، منتخب وصل لكأس العالم، منتخب عربي قوي، فمش بس من الأردن بيحضروه، من كل الدول في العالم بيحضروه، من كل الدول العربية بيحضروه. وتنسوش كمان إخواننا السوريين كانوا يستنوا استني بهاي المباراة، حابينهم يحضروا منتخبهم، فكان في ملايين السوريين بتابعها. يعني إحنا اليوم فضيحتنا انتشرت، لو إنه بالدوري المحلي بنعرف نلملم مع بعض، بس هيك لا اسمحوا لي يعني ما بنقدر والله العظيم ما بنقدر.

يعني الناس بطلوا زي أول أي إشي يحضروه يقبلوه. الناس اليوم تطلب الجودة في المشاهد. الناس صاحي اليوم إذا أنت ما وديت لهم صورة مرتبة ومحترمة وواضحة يحضروها وصوت محترم يسمعوه ما راح يطول, يعني راح يصبر عليك خمس دقائق بعدين حيشيل عنك. اليوم انت بدك انت يعني لما بدك تصور هيك مباراه ما بزبطش تجيب كاميرات الحفلات اللي انت بتصور فيهم وتنزل كاميرات الدي اس ال ار. كاميرات الدي اس ال ار اللي هم الكاميرات اللي بصور, يعني شو كيف احكي لكم, زي الكانون, زي الهاي الكاميرات اللي بيستخدموها في الايد, زي اللي احنا بنصور فيها فول اتش دي ومصور فيها 4K, يعني كاميرات برضو كمان قدرتها عاليه. فانت ينقل المخرج ينقل الصوره تحت على المصورين اللي بصوروا تحت وما نقل عليهم الصورة كثير أصلاً. تطلع الصورة طبع والفريمات سريعة. اطلع الكاميرات الفوق تبعت الحفلات الفريمات يعني على أغلب 6 فريم في الثانية, هاي سرعتها الكاميرا يعني بتصفق والله.

طيب احنا يعني برضو كمان نستنى نشوف في خبر هل سيتم برضو كمان الناس عم تترقب هذا الخبر هل سيتم رفع أسعار البنزين أو سيتم تثبيتها طبعا هون يعني مقابلة ومقال أو عفوا يعني مقابلة صحفية للزميل علي من موقع الدار الله يعطيه العافية علي خلف يعني صرح خبير الطاقة هاشم عقل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بالأردن مع بداية شهر أكتوبر المقبل بنسبة تتراوح بين 3% و5% بفعل صعود أسعار خام برنت عالميا وارتفاع كلف الاستيراد وعلاوة المخاطر والتأمين. وقال أيضا لموقع الدار الإخباري إنه القراءات الأولية لحركة أسواق النفط العالمية بتشير إلى احتمالية إجراء تعديل محدود على أسعار المحروقات محليا بعد الصعود المتواصل يعني أسعار خام برنت والأشياء هاي بشكل عام. طبعا شو راح يصير؟ يعني على الأغلب إنه راح يكون في عنا يا سيدي رفع البنزين. كم مقدارها ما بقدرش أتوقع، بس هون بيقول لك يعني بالمقابلة على موقع الدار ما بين 3% و5% ممكن إنه يرتفع سعر البنزين في الأردن. وزغرتي يا جود الكردي يا نشمية بس ما رفع البلولين للكبار ولا للصغار ما شاء الله يا زلمة أنا هاي يعني مش عارف هاي الأغنية بتحسسك إنه أنت يعني ما بتواسيك إنه ماشي لا مثلا بتعمل أغنية بتحكي رفعوا الأسعار كذا هاي بتكون أغنية عشان تواسي الناس عم بهمها لا أنت بتزيد همي إنه ارتفاع أسعار وغلا وتضخم وصوت زي هيك يا زلمة يسعد البلوبيف لما تحط تحوسه مع أشياء زاكية يا أمي شو بحبه أنا ليش الواحد يقعد يستحي بحبه والله العظيم باكله وبحبه يا زلمة أنا أبوي مرات تكون مزهزها معاه بعمل لك عشاء حط لك معلم هاي البلوبيف الإكسترا بنزلها وبحوسها يا باي وحوس يا معلم مع بصل ومع أشياء وبهارات يا باي بتطلع اسمع يعني يا أخوان إشي إشي إشي تعليم بعدين يا زلمة بعدين ضلنا نطلع لها وإحنا جوعانين طلعني فاصل يا ضياء نطلع لفاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا خليكم معانا حبايب القلب

بتروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: أغنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
3: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: اهلا وسهلا عن جديد بالحبايب ومستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا، ومكملين معاكم. خلينا نبلش معاكم بالرسائل ونشوف برضو كمان شو اليوم في رسائل عم تطلع معنا على الهواء على رقمنا 0784 63 31، ونسمع اخونا ثائر شو بعت لنا.
1: ابو الجداوي الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
1: كل المستمعين
0: هلا والله.
1: بدي اطمن على الحبل اللي كان تحت اللي كان بنص الشاشه، قاموا ولا بعده على الشاشه؟
0: مش عارف
1: المباراه،
0: مش عارف صراحه والله. لا اكيد قاموا، اكيد قاموا، قاموا هم قاعدين بدعوا علي. يا اخوان اللي صار معي، صورت الفيديو بالدقيقه 57 من الشوط الثاني ونزلته، فكملت المباراه وانا اصلا مسموم بدني وما مسكت التليفون. رجعت مسكت التليفون لقيت الفيديو بساعه قد ما الناس يعني طلعت مقهوره زيي وشايف الحبل هذا اللي نازل. قسما بالله يمكن بنص ساعه او بساعه يمكن جاب له فوق ال 150 الف او 200 الف مشاهده، قد ما الناس فقعت انه يا زلمه ايش هذا اللي بالنص اللي نازل الحبل يا زلمه، ما بزبط بشار الله، غير زاويه الكاميرا، اعمل اي شيء، اي حل، اي حل، الغي هاي الزاويه، الغي هاي، خدها من تحت يا سيدي، خدها من تحت، احنا موافقين، ما هو يعني احنا موافقين، ما هو خربان خربان، يعني القصه خربانه خربان، بس خدها من تحت، اعمل اي تغيير.

جود بتقول لي صراحة أنا كمان لفتني ريزوليوشن، يعني ما شاء الله ريزوليوشن، يعني عرس أمي وأبوي أوضح، هم قاعدين على الكنبايات طالعين. طبعا لأنه هاي الكاميرات كاميرات أتوقع أنها مخصصة كبيرة للتصوير عرس أو إيفنت معين وكذا، وليست جاهزة أنها تكون موجودة بستاد، لا فريماتها بتسمح ولا الكواليتي بتسمح، حتى لو بتصور HD هالكاميرات بتصور HD بس يعني HD عن HD بفرق، يعني هذا بجيب لك جهاز حقه 40 دينار بصور HD بس الكاميرا تبعته مش زي، أكيد هو والكاميرا تبعته والجهاز وقدرات الجهاز مش زي الجهاز اللي حقه 1000 دينار، صح ولا لا؟ مش راح تاخذ نفس النتيجة. فهي الفكرة بالكاميرات نفس الإشي، هيك الكاميرات، في كاميرا HD، في كاميرا مش عارف إيش، في كاميرا هو مش بس وضوح الكاميرا اليوم، شو العدسة، شو الألوان تبعت الكاميرا، شو القدرات تبعت الكاميرا، بأي سنة انصنعت. اليوم في كاميرات تتصور HD و4K بطلوا يستخدموها هاي الأيام لأنه صار عمرها أكثر من 10 سنين مثلا. فهاي الفكرة، بس يعني اسخف الكاميرات المرة الجاية يا جماعة وخلص، أعطوها يا لرؤية ويا لا يا للتلفزيون الأردني وأخلصنا.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي
0: هلا حبيبي.
1: يسعد مساك يا حبيبي.
0: يا هلا والله.
1: مع قصي عفانا.
0: هلا قصي.
1: هاي رجعنا نطلع مع أبو الرائد أبو الجتاوي.
0: أها.
1: بالنسبة للشتاء.
0: صالحتو.
1: أنا كنت نار بالسيارة. وبالصيف بعيننا الله. خذ خذ يا أبو الرائد يسلم عليك.
0: هات هات أبو الرائد هات.
2: فضحونا يا أخوي والله فضحونا.
0: والله أبو الرائد أنا حاسس إنك مظلوم.
2: مش المكيف. هيك عملوا فيه.
0: حاسس انك مظلوم والله يا اخوي. الله يسعد لي قلبك يعطيك العافية ويعطيكم العافية جميعا. طيب حاليا ساعتنا الخامسة مساء بتوقيت استوديوهاتنا بإذاعة عين اف ام. نروح على فاصل راس الساعة ونرجع نستكمل معاكم.

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إيرك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يلتقي في نيويورك الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية بن بلاك. رئيس الوزراء يشدد على ضرورة إلاء موقع حمامات عفرة الرعاية والاهتمام وتسويقه داخليا وخارجيا لجذب السياح. رئيس الوزراء يوجه وزارة الصحة للوقوف على احتياجات مستشفى الطفيل الحكومي، ويوجه وزارة التنمية الاجتماعية بمتابعة احتياجات مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل. رئيس الوزراء يوجه بتوسعة مدرسة غرندل الأساسية وبتوسعة خدمات مركز صحي غرندل الأول في بصيرة وتعزيز كوادره الطبية والتمريضية وإعادة تأهيل مرافقه. رئيس الوزراء يوجه وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بتلبية المتطلبات الضرورية للطلبة والمعلمين في مدرسة سعد بن أبي وقاص الأساسية للبنين في القادسية. بيانات وزارة المالية تكشف عن بلوغ إجمالي الدين العام للأردن 50 مليار و121 مليون دينار حتى نهاية تموز الماضي.

0: مناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

طيب يا جماعة، يعني اليوم لما نحكي بالضبط هذا الاسم التجاري، لما نحكي دهانات ناشونال، مين ما بتذكر دهانات ناشونال من الطفولة، من أول موعيت على حياتي في الدنيا وهذا الاسم موجود، ومن قبل ما أنا أوعى على الحياة، يعني أنا مواليد 90 وقبل موجود هذا الاسم بعالم الدهانات، واسم يعني أردني بنفتخر فيه طلع للعالم العربي وللعالمية. طبعا ناشونال اللي يعني تعتبر قصة نجاح أردنية بشهادة جميع الأردنيين، انطلقت من الأردن للعالمية، وبنحكي إحنا إنه هاي الشركة تأسست بعام 1969، وبلشت ناشونال كصناعة محلية بطموح كبير لليوم تصير دهانات ناشونال. يا جماعة ركزوا، بتقريبا المرتبة 30 بين أكبر الشركات المصنعة للدهانات بالعالم، وبتملك أكبر مصانع الدهانات في الشرق الأوسط. ناشونال مش مجرد دهان جدران، وإنما نحكي عن منظومة متكاملة من الحلول، بتشمل الدهانات المعمارية والصناعية ودهانات السيارات والأخشاب والمعادن والأرضيات، وبرضه كمان بالإضافة لأنه ناشونال عندهم أنظمة العزل والحماية واللواصق والمعجين بأنواعها. أكثر من 50 سنة من الخبرة والابتكار جعلت ناشونال اسم أردني بينافس عالميا. وجد أنا بس أشوف ناشونال بأي دولة بسافر عليها بلاقي ناشونال موجودة، والله إني عن جد برفع راسي وبفتخر بأنه هذا الإشي جزء من إرثنا القديم، ودهانات ناشونال موجودة محليا من زمان زمان زمان. فهذا الاسم الأردني اللي ما شاء الله من زمان برضو والآن عم بينافس عالميا، وتحكي من يعني أهم 30 علامة تجارية بمجال الدهانات في العالم هي أردنية، نحكي عن ناشونال. وبرضو كمان لتتعرفوا أكثر يا جماعة على منتجات ناشونال، تقدر أنكم تتابعوهم على الفيسبوك والإنستغرام على صفحتهم اللي هي ناشونال بينتس جوردن، أو على برضو كمان موقعهم الإلكتروني nationalpaints.com، تقدر تتعرفوا على كل منتجاتهم الخرافية والرائعة. وراح نحكي لكم إن شاء الله يعني خلينا نحكي لقدام عن أنواع الدهانات، عن المنتجات اللي موجودة عند ناشونال بالتفصيل. كل يعني فترة نحكي لكم عن أنواع معينة من الأشياء اللي بتختص بصناعتها واللي بتتميز بصناعتها دهانات ناشونال. تحياتنا لهم والله يعطيهم العافية ويسعد مساءهم.

0: نسمع عمار المعايطه شو بعث لنا. يلا
1: مرحبا بجيتاو.
0: هلا حبيب قلبي، مسا النور.
1: والله عندنا في ضاحية الرشيد شتا يعني بتنقط،
0: بتنقط كويسة. جد كويس
1: الحمد لله رب العالمين، خلصنا من الشوب والشمس. والله يسعد المسا.
0: خلاص الأيام الخوالي، أيام الشوبات، الشوبات سيدي يعني يعطيك ألف عافية. أتوقع أنها عيدت يعني، أنت اليوم تحكي لسه الشمس ما غربت على الآخر، لكن الحرارة 21 أو 22 درجة مئوية اليوم مساء، راح تنزل ل 16 درجة مئوية، يعني بدها جاكيت خفيف. حتى بكرة عندنا هون موجود، بكرة راح يكون الجو غائم، ومساء أيضا راح يكون غائم الجو، والحرارة راح توصل ل 14 15. عندك يا سيد العزيز الأربعاء درجة الحرارة بالنهار 24 بالليل 15. عندك يوم الثلاثاء بنهار 22، يعني راح تنزل لسه الحرارة، بنهار 22 بالليل 15. يعني ليلة الخميس على الجمعة راح تكون، أو يوم الجمعة بالليل راح يكون درجة الحرارة 14 درجة مئوية. يوم السبت القادم أنا عم بقرأ قاعد من الجهاز، جهاز التليفون اللي أمامي، يعني من أبليكيشن الطقس اللي فيه، تطبيق الطقس اللي فيه، في حاطين هون بنسبة تقريبا 45% يوم السبت انه يكون في شتاء. يعني معقول بدنا نتأثر بمنخفض سريع سريع او شتوى سريعة سريعة؟ خلينا نشوف. يعني هاي توقعات الجهاز التليفون اللي عندي، مش يعني توقعات نشرات الطقس، لكن خلينا نركز شوي على موضوع درجات الحرارة لانه الدقة بتكون عالية بهاي الابليكيشنز. عندنا الايام القادمة وخلال هذا الاسبوع اعتبارا من بكرة وبعده وبعده للجمعة والسبت حتى كمان الأحد والاثنين الجايين بالليل، الحرارة ما رح تطلع عن 13 و 14 درجة مئوية. يعني يا مرحبا بالجاكيتات الشتوية الخفيفة اللي رح نلبسها بالليل. أنا بحب هاي الأجواء بالليل، خاص ألبس جاكيت خفيف، الأمور 100%. بتقعد على برندا، بتقعد الأجواء براد، أنت بتدفي، يعني لطيفة مع مشاوي. يا أخوان لازم تلحقوا هاي الأيام، آخر أيام خلص. يعطيكم العافية. يعني حتى بالليل يمكن ما تقدر توقف على برندا تشوي، تكون الدنيا برد، فأديروا بالكم. احنا عم نحكي عن اليوم بالليل حتكون 17-16 الحرارة، لكن يعطيك العافية ثلاثاء أربعاء خميس، يعني بكرة وبعده وبعده 14 و15 بالليل الحرارة راح تكون، يعني راح ترجع تنزل بالليل كمان 4 درجات. حبني يريدك استثنائي استثنائي حبك بطمان. يعطيك العافية أبو الجتاوي، في رشرشة خفيفة بجبيها، مع أنه يا أخي مواقع الطقس يمكن أنا تقصير مني مش متابع، بس ما حكوا أنه في زخات محتملة من الأمطار، بس يعني هيك ها دخل الغيم سوالنا أجواء شتوية يعني رائعة، وضياء بعطينا من عنده كم أغنية فأمورنا تمام. نسمع هاي الرسالة.
2: يسعد مساك
0: هلا الجتاوي. هلا سيدي، الله يسعدك.
2: موسم جميل وشاعري.
0: يا الله الله، خلينا متع ناظري.
2: الزيتون
0: أيوة
2: يبلش
0: يا رب يا رب يكون خير.
2: ما قلت انخفاض بالأسعار ولا زي كل سنة ما في الزيت 150 و160 نطمن. قول لي.
0: والله ما عندي معلومات، إن شاء الله بس أكون الناطق الرسمي باسم الزيت والزيتون في الأردن بجاوبك، بس صدقا ما عندي معلومات، بس المفروض أنه إن شاء الله الموسم هاي السنة يكون موسم ممتاز وجيد جدا، هذا اللي إحنا نتمناه يا رب، وتكون الأمور تمام، زيتنا يكون نظيف، والأسعار تكون برضو كمان بمتناول الناس. أي تطورات بهاي القصص عند أبو محمد عطول بتلاقوها، ما في مجال، بس فزعتنا كلنا أستاذ عمر.

0: نسمع هاي الرسالة كمان.
1: أوه والله يا أخوي يا أسامة، يعني أنت قاعد تحكي عن البرد، طبعا الجو روعة. يعني الجو خارق لا أي شيء في العالم،
0: غيرت فجأة مش طبيعي.
1: وأنت قاعد لسه بتحكي عن الشتاء، رقطت لها كم نقطة.
0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
1: يعني هسه اليوم لو تشتيلها هيك
0: يا ريت والله، يا ريت
1: تكسر قلوب البشر، شيء جميل والله.
0: يا رب يا ريت. بس أتوقع إنه ما في مطر، مطر بمسمى مطر، يمكن هاي الزخات بسموها بعلم الأرصاد الجوية، بسموها زخات أمطار محلية التكون، يعني تتكون محليا، لكن على الأغلب يمكن هاي الغيوم ما بتكون محملة بالأمطار، أو ما في عوامل تسمح لنزول الأمطار، لأني أنا لسه ما شفتش النشرة الجوية. لا بنشوفها مع بعض ونشوف شو اللي جاي علينا إن شاء الله.

أبو جيتاوي الله يمسيك بالخير، أنت من جماعة الصيف ولا من الشتاء؟ دائما بنسأل هذا السؤال. والله أنا شتوي لكن خنت الشتاء يعني، ورحت اتصاحبنا أنا والصيف أكثر. ما بعرف، لا في فترة فترة عمرية من عمري يعني لغاية يمكن 2000 و يعني لغاية يمكن كان عمري 29 سنة أو 28 سنة، وأنا جدا بحب الشتاء وإنسان شتوي وما بصدق الله يجي الشتاء وأجواء الشتاء، وبحمل الناس جميلة كل ما شوية الدنيا هيك تغيم بقلب أغاني رومانسية على الهواء والشتاء قادم، وببلش أكنكن وبدي أولع صوبة، ويعني فهمت يعني بدخل بهذا الجو قد ما بحب الشتاء قد ما بحبه. طبعا أنت بتحكي 2019-2018 كان وزني تقريبا 147 كيلو أو 148 كيلو آه، فكنت أحب الشتاء عشان أنا بالصيف كثير بشوب، وللأسف يعني قد ما بشوب مرات بنحرج إذا بكون قاعد من بين الناس قد ما كنت أعرق، وزنه 150، فأنت قاعد بصيف وكنت ولا أطيق الصيف. يجي الشتاء والله العظيم لبس الشتاء ويكون بلوزكم وجاكيت معلم جلد خفيف أو جاكيت البف الخفيف هذا برا عشان الهواء وعشان الأشياء، وأحس إني مشوب وأكون قاعد بالسيارة مشوب لما ثلج الدنيا. والله العظيم اني مرة يعني لبست نص كم وجاكيت حلو وطلعت بالثلج ولا بشوب، الدهون كانت يعني ابدا ما ببرد، عفوا ما ببرد ابدا، الدهون كانت شغالة شغلها بعزل الحرارة بطريقة مش طبيعية. 2019 انحفت، نزل وزني من 150 كيلو خلال 8 اشهر او 9 اشهر لتقريبا 93 كيلو هون انقلت قيمتي، يعني أنا وصلت 93 كيلو وكانت على بداية الشتاء. إجا الشتاء يا أخوان قسما بالله العظيم، فالوزت فوق الخمس مرات انفلونزا، رشح عد ولا تخربط، آخر مرة عديتهم مضت 7-8 مرات. أكون يعني عمري بحياتي ما لبست طبقات، ألبس بلوزة وفوقيها بلوزة وفوقيها كمان بلوزة وأضغطة عبين ما أدفى، فكل جسم انقلب. رنيت على الدكتور قلت له أنا اللي بصير معاي مش طبيعي، بيقولي طبعا حبيبي أنت الدهون كانت عازلة عنك الحرارة وما تحس بالحرارة، اليوم جسمك لما فقد هاي الدهون صرت تبرد أسرع وتكون معرض أنك أنت تمرض بشكل أسرع. والله 6 مرات بسنتها بهاي السنة، 5 أو 6 مرات عشان حلفان اليمين مش متذكر بالضبط، لكن يعني اتبهدلت. فمن يوميتها خلاص الشتاء بالنسبة لي، وإلى الآن مع أني رجعت نصحت شوي يعني رجعت حالي مثلا خلاص مش 93، 116-117 على طولي ممتاز، مرات بنوصل 125 بس 150 و155 لا. فحتى حاليا بالشتاء لساتني بريد، خلاص صرت أحس يعني فعلا شو معنى أنك أنت تبرد وشو معنى أنك أنت تعاني لتدفي حالك. يعني حتى لما تقعد قدام صوبة ولا إشي بتقعد ربع ساعة إذا أنا بردان، طب أنا قدام صوبة مشان الله أدفى ولا حياة اللي من تنادي. فمن وقتها صرت من مواصرين الصيف. بعدين طبيعة شغلنا الحمد لله رب العالمين أنه بالصيف بيكون في شغل عندنا أكثر، والشغل التجاري أنشط وكذا. بالشتاء شوي الحركة عندنا شبه معدومة بتكون، مع أنها بالصيف هذا كانت شبه معدومة، بالشتاء ما شو متفائل أبدا، لكن الله يجيب اللي فيه الخير. فمن وقتها خلاص صرت أحب الصيف والأمور 100%، لكن ما بكره المطر، بكرهش منظر المطر هو نازل، من أجمل الأشياء يعني. وزي ما بيقولوها أكثر من من من حدا إنه خلي هالدنيا تشتي تجلي قلوب هالناس، يا رب تجلي قلوب هالناس والناس يهدى بالها شوي وتهدى على بعض. أيوة من هسا من هسا الأغاني الشتوية جاهزة معانا. جودة بتحكي لي الشتاء بده مصاري وكاز وكستنة وبطاطا حلوة والكيلو غالي الله يعين الناس ها ولا طبعا

تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

0: وقت معروف.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
3: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: مستمرين معاكم، اهلا وسهلا فيكم باخر ساعه من حلقتنا لليوم. هاي الحلقه اللي ما بعرف كيف قلبت فجاه شتويه، لانه فجاه دخل الغيم ورشرشت في جبيها ورشرشت في طلع العلي، فجاه هيك كنا طالعين فجاه هيك دخل الغيم، ليلت الدنيا اهدينا كلنا. اقسم بالله العظيم انا صار نفسي يا زلمه اولع صوبه يا اخوان، انا ما يعني ها رجع شويه شمس بس خلص يعطيك العافيه الشمس غابت، ولسه حيضل الجو يعني متقلب ما بين غائم لغائم جزئي. فانبسطوا بالاجواء الشتويه الليليه اللي راح تسيطر على اجواءنا خلال الخمس ست ايام القادمه يا رب. يلا مراد الخالدي بيقول لي ابو الجتاوي انت فخم والجو فخم وصوتك مع الفلوزه معطي انطباع جو شتوي رسمي. هاي الاجواء اللي بزبط الواحد يعيش فيها بسلام. اها في ناس بيشوفوا جد السلام بانه يعيش بسلام بربطه في الفصل صح. سامر الصواف وينك يا سامر؟
1: الله يسعدني مساء ابو الجتاوي ومساء جميع المستمعين.
0: الله يسعدك،
1: يعني مساء البرد والاجواء اللطيفه.
0: لطيف لسه ما دخلنا في البرد.
1: اللي يقول طالع من الثمانينات ولا من التسعينات امبارح شو تصوير اشي ناري يعني. احكي لك
0: يا ريتني
1: يختلف على الشباب اللي قاعد جوا اللي نزلت ريلات خلينا نشوف
0: والله
1: المباراه صح.
0: والله
1: يقول لك المباراه انتهت 2-2 الشوط الاول. اشي مفخره يعني، اشي ما ظلش حدا في العالم ما حكى علينا يعني وانفضحنا
0: يعني. يعني فيها في جزء من حكيك صح، ما معك انا 100%. بس تعرفوا شغلي كمان، تعالوا نطلع أنا وياكم شوي، لأنه يمكن اللي صار في المباراة واللي عم بصير وحاليا الموضوع أصلا لساته ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن برضو يعني مش تركيزنا أو ما حكينا بموضوع أداء المنتخب، أنه إيش يا إخوان. يعني كمان كامل تحياتنا للمنتخب السوري، الله يعطيهم العافية، قدروا يعدلونا، كان في لهم أكثر من فرصة. حارسنا الجديد اللي هو أليكس اسم الحارس، فلتت منه كرة الله ستر ما دخلت جول، صد كم طابة لطيفة يعني ومنيحة، لكن يعني كان في واحدة من اللقطات كان تمركزه خاطئ وراحت الكرة على الجول، لكن هو بسرعة تدارك الموقف وقدر انه يلحقها. اذا شفتوا هاي انا وقعت قلبي اللقطة، قلت ايوه بدي اطلع هسه لايف اقول لهم مشان الله رجع يزيد ابو ليلى يعني هيك. ويعني انا بشوفت هاي اللقطه قلت الله يستر، لكن كان في له اكثر من من من صده. واجمالا احنا ما عرفناش نحضر المباراه عشان نقيم اصلا، والله في جزء من المباراه انت ربع ساعه ثلث ساعه هدول مذيع صوته رايح، وفي كمان يمكن قدي علقت لها كمان نص ساعه يعني، اذا بدك مش نص ساعه ضلت معلقه قصدي، بس اذا بدك تجمع التوتال قدي علقت لما تيجي تجمعهم بيجولهم تقريبا 25 دقيقه 26 دقيقه. هدول كمان الناس ما حضرت فيهم المباراه لانه هدول قطع فيهم البث. انا يا زلمه اروح اسحب الراوتر وارجع ارجعه، انجنيت امبارح اخر شيء فتت يا زلمه شفت الكل قاعد بيشتكي على الفيسبوك وعلى الهاي على الانستغرام، قلت لا انا مش لحالي يا معلم الموضوع هيك طالع. احمد الخطاب بيقول لي ابو الجتاوي صراحه المباراه زي كانه الواحد كان قاعد لحاله في البيت فرن الجرس وراح يشوف مين من العين السحريه، فالريزوليوشن والكواليتي الجوده تبعت البث نفس البث تبع العين السحريه لما تطلع منها وتشوف مين جايك على البيت. انا معك 100% يا ابو الحطاب، ابو الخطاب، ابو الحطاب عفوا حطاب الله يسعد قلبك.

0: اسمع هاي رسالة
1: يا ابو الجتاوي. البرد له دواء.
0: ايوه
1: تلبس لك جاكيت بتدفى، بس الحم يعني ما بزبط الواحد يظل يعني من مكيف على مكيف.
0: عشان عشان المصاري، عشان الدفع. ها
2: عشقك وتعذيبه جننت قلبي.
0: اخونا نديم، شو رايك تيجي تقدم البرنامج محلي؟

0: يعطيك العافية تاو
1: كيف؟ على سيدي.
0: شوف أنا ترى أنا مبسوط وزعلان من نفس الوقت، راح أقول لك ليش. شوف اللي صار امبارح، هي مباراة ودية والكل بيستنى فيها.
1: نعم.
0: وصار اللي صار، الحبل ومش الحبل، أنا متفق معاك إنه طلع بخزي الموضوع.
1: بالضبط.
0: مش موضوعنا. بس أنا تاش اللي لفت من نظري في الموضوع، إن مباراة ودية وأكلت الاهتمام كامل هذا وسواليف هاي.
1: طبعاً. بكرة
0: بقول تأسي على الأبواب.
1: طبعاً.
0: أنا بفكر فيه عن جد، إذا المنتخب ما جاب البطولة السنة هاي
1: بلنا.
0: السنة الجاي عن جد كارثة.
1: طبعاً
0: عن جد الناس مباراة ودية وقامت وقعدت وشالت الدنيا.
1: صح.
0: وماشي حق الناس يحضر مباراة زي علم الناس. بس كمان يعني منتخبنا يعني عن جد اسمه
1: عنده جماهيرية عالية.
0: البطولة آسيا أنا متأكد راح ركوا أنسولين للناس في الشوارع.
1: بعيد الشر. شوف أنت حكيت إشي ترى كثير مهم، بأنه اليوم حتى وهي مباراة ودية لكن لاقت اهتمام إعلامي كثير كبير، لأنه الناس حابة تحضر. أوش المنتخب الوطني زمان ما حضرنا، آخر مرة حضرناه كانت بكأس العالم أتوقع، فهاي أول مباراة إله مع مدربه بادو الزاكي، وأول مباراة إله أتوقع بعد كأس العالم تكون ودية. يا رب ما أكون غلطان، لكن أنا بالنسبة لي حتى لو كان لعب قبليها يمكن ما انتبهت، لكن انه انا متشوق احضر المنتخب، حاب احضره. يعني انا امبارح حضرت، فتت على اليوتيوب، واحد اخواننا المستمعين اللي اشار لهذا الموضوع اصلا، وانا كنت متذكره بدي احكيه على الهواء، بس هو ذكرني فيه، حكيت فيه وانا مروح، ضل الموضوع ببالي. خلص على الساعه 8 بدي افتح احضر المباراه، ويا ريتني ما فتحت وحضرت المباراه، يعني يا ريتني. فنعم فيها اهتمام، وتنساش كمان اخواننا بسوريا وعلاقتنا احنا والشعب السوري، والاعلام السوري اشتغل كمان على المباراه اكثر من الاعلام الاردني، يعني كانوا مركزين، هم راح يلعبوا مع فريق زي الاردن ووصيف اسيا، بتاملوا فريقهم كانوا خير، انهم يشوفوه باداء كويس، برضو بدهم اياه يلعب. ففيها اهتمام عالي وفيها حضور جماهير كبير، سواء من يعني الجماهير الاردنيه بوطنهم او من اخواننا السوريين اللي موجودين اكيد معنا في الاردن هون، الله يعطيهم العافيه ويسعد مساهم، اجوا يشجعوا كمان منتخب بلدهم. وفي برضو كمان انا شفت ناس اجوا من سوريا على الأردن علشان يعني يعملوا سياحة هيك يوم يومين ويحضروا المباراة ويرجعوا على بلدهم. فيعني كان فيها اهتمام، ومع كل هذا الاهتمام تطلع يعني هاي الصورة هيك. سلم لي الشهداء اللي معاك.

زياد نزيه بقول لي هاي أجواء خريفية بامتياز. آه هاي تطبق مثل أيلول ذيلو مبلول، ما خلوا إشي أهل زمان اللي حكوا عنه. هاي برضه هون عندنا على الطريق بعرفش أي طريق، أجواء بتجنن ومصورين الغيوم والأشياء هاي. آه صراحة كمان شكل الغيم هيك بالسماء لطيف لطيف، بلش نفحات الشتاء هاي بحسها أنا. أرضية الملعب أبو جتاوي سيئة، صاروا اللاعبين يلزقوا بالعشب من الدهان من الدهان الأخضر اللي مدهون فيه الملعب.

0: عليك يا جداوي الحبل الحبل يعني كاين ناوي ينزلوا عن الحبل في يلي مضايقهم الحبل ويلي مضايقهم الشاشه اللي محطوطه في النص هاي اللي عليها النتائج شاشه هاي مش يعني مش شيء مكتوب عشان نعطي يعطينا معلومه عن قد ايه المباراه ممكن تكون نتيجتها شوف الاجواء باربد هاي كمان في خيمه سودا مصور لنا اياها اخونا هون باربد عبد الله شحاده اسمع شو
1: ابو الجتاوي
0: هلا حبيبي
2: يا زلمه اذا هالمباراه مزعليتك انسى اطلع لبرا
0: لا والله فيش شيء مزعلني لا فيش شيء مزعلني لكن تعب جسدي والله يا
2: الجوهر شو بده ابو الجتاوي
0: حبيبي
2: منصف الحطب مع أيوة. ثلاث اصحابي لك
0: ايوه
2: بس شرط ما يكونش فيهم النكدي
0: ولا العريض
2: ولا الكسول
0: صح
2: احلى قاعده هيك منطقه هيك بعيده بتجنن رواق
0: يا ريت
2: منسف على حطب اللي تاكل المنسف من هون وتكفي على يمينك من هون
0: يا ريت يا ضلك نايم بارضك خلاص معلم يعطيك العافيه ولا تقوم ولا في وراك ولا في قدامك شيء يا ريت تسوي هيك شيء

0: من ضاحية الرشيد. الله أجواء هيك حلوة والسماء منظرة حلو مع الغيم. نسمع هاي الرسالة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: الله يعطيكم العافية.
0: هلا حبيب قلبي.
1: أجواء شتوية بتجنن.
0: والله دخلت هيك أجواء لطيفة خريفية.
1: القرار اللي اتخذوه بشأن التفتيش على المحلات إنه ممنوع يبيع الدخان. صح. غير للي عمره 18 وطالع، لأنه الوضع صحيح. مش طبيعي. هسا أنا بالهاشم الشمالي لقيت واحد عمره 4 سنوات أبو الجيتاوي قاعد بلعب بالبسكليت هذا الأرضي الزحف، ماسك السيجارة وبين السيارات قاعد بجلد.
0: حلو حلو حلو, حلو حلو حلو. الله يقويه وخليه لأهله يا رب.
2: وفي أيام ما كان بيقول عيش ليا بعتني ليه.
0: يلا بس المحلات والمطاعم والقهاوي ومحلات بيع الدخان وال السوبر ماركت تلتزم بهذا التشديد. اليوم هو القانون معروف، ممنوع بيع التبغ والسجائر لمن هم أقل من 18 سنة، لكن في اليوم عندنا أنظمة جديدة عم بتحاول الجهات المعنية أنها يعني تستخدمها للسيطرة على هذا الموضوع، للسيطرة على موضوع التدخين داخل الأماكن المغلقة. وفي مخالفات، وفي يعني مبارح كأنه كنت عم بقرأ لمرحلة أنه بتوصل إذا بتبيع هاي المنتجات لأقل من 18 لكذا ممكن أنت تتسكر المنشأة تبعتك تماما وينسحب ترخيصك. يعطيك العافية، فيها إغلاق منشأة. فيعني هذا كويس، فديروا بالكم أصحاب المنشآت والدكاكين والكذا، ما تبيعوا أطفال أقل من 18 سنة موضوع الدخان، لأنه عن جد عليها إغلاق للمحل تماماً.

طيب ضياء نطلع فاصل سريع سريع ونرجع. لا لا لا لا واحدة خلاص اوكي ماشي خلاص ماشي خلاص انه احنا لانه الفاصل ما طلعنا فيه فكمان شوي راح ننهي ونطلع بعديها الفاصل. يلا ماشي تمام اتفقنا.

0: لكم انه يومكم هيك يكمل على خير وعلى سلامه وعلى هدات بال. تروحوا على الدار ترتاحوا تناموا تنبسطوا يعني تغيروا الجو زي ما بيقولوها. خلينا اروح انا مع الحساسيه هاي اللي صايبتني ومع ال زي ما بيقولوها ايش الترشيحه اللي انا مرشحها ولا الفلوز مش انفلونزا رشيحه الخفيف سيك وجع مفاصل مع المكيف يعني وجع المفاصل تغلغل جوا جوا بس حلقه كويسه المهم عم نسمع صوتكم تسمعوا صوتنا والامور كلياتها 100% والحمد لله رب شو خلاص نختم تخيل هيك قال خلاص تصبح على خير مستمعي الاعزاء قال يا زلمة تحدي على تحدي هسه اذا بقول مين نعسان اذا ما 99.9% من اللي ببعثونا بقول لك انا اقسم بالله اني بتقطع من التعب والنعس خدي يعني الك اللي بدك اياه اذا ما الكل بعت انت فاهم الغيمة هاي السودة اللي دخلت فجأة شو سوت فيي والله العظيم فجأة يا اخوان ليرت هيك المود نزل وشتا هون واجواء شتوية وهذا بضياء بلش يعطيني اغاني فضل شاكر شتا خلص مش قادر مش قادر بدي انام هسه هون بالاستوديو انا والله مش قادر يلا خلينا نطلع مع بعض وين عفش عفاصل خلينا نطلع مع بعض على الدار لأنه هيك برنامجنا اليوم خلصت حلقتنا معاكم فيه شكرا لكم ضياء الربابة الله يعطيك العافية جود الكردي الله يعطيك العافية كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي ونشوفكم بكرة سلام
1: يا شباب كل واحد على سيارته

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
2: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9 فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز مدارس الخضر تميز يصنع ومستقبل يبنى
4: تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن حمله الآن
5: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك. للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة، بس

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع. عيني على
2: عين. السادسة مساء بتوقيت عين أف أم برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.
5: كوكوكو.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه وزارة الصحة للوقوف على احتياجات مستشفى الطفيلة الحكومي وبتوسعة خدمات مركز صحي غرندل الأولي في بصيرة وتعزيز كوادره الطبية والتمريضية وإعادة تأهيل مرافقه. رئيس الوزراء يوجه وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بتوسعة مدرسة غرندل الأساسية وبتلبية المتطلبات الضرورية للطلبة والمعلمين في مدرسة سعد بن أبي وقاص الأساسية للبنين في القادسية. رئيس الوزراء يشدد على ضرورة إلاء موقع حمامات عفرة الرعاية والاهتمام وتسويقه داخلياً وخارجياً لجذب السياح. وكالة الأنباء اللبنانية تؤكد وقوع تفجير ضخم يهز بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان. إعلام إيراني يفيد بأن وزير الخارجية عباس عراقجي سيلتقي وسطاء اليوم في نيويورك.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-77-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

حياتي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أهلين الحبك وفاي ورهن العمر

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: نلعب اي حاجه.
1: اهي اهي اهي اهي اهي جايه هناك اهي دي فرحه ولا ايه؟ اهي اهي اهي اهي اهي, أهي.

yine haram. Değiller, lazım erin zara.